0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور فيكم اللي مصبح، فيكم اللي يقول يا جيهان غمضة بغمضتهاش اليوم، يا جيهان النهار، يا جيهان اللي تعدى علينا البارح ويظل لي مازال اليوم. ما تنحكيو ربي قوينا وربي صبرنا، شفنا عبوذي قوة ربي عظيمة ودجاع، حتى البرة تحسها وهجم تاع قيلولة حاسينو من توا حتى للحداش. هذه أحلى صباح، وإن شاء الله يا ربي بالفب والملي يكون أحلى صباح. ما حوجنا هالبحر اللي تشوف فيه يا فيروز والله.

someone you loved على موسيقى كافي. مرحبا بكم مستمعينا, صباح الخيرات, صباح النور. ما نجمش اسالكم كيفاش تعديت ليلتكم, لانه الحال من بعض وصدقوني كامل ولايه الجمهوريه ابار بلايس اللي ممكن صحاليهم ما تقصش عندهم, لكن لابلوبار تقص الضو وما تقصش باحترام التوقيت اللي حبوه واللي بلغونا به ولا بالوقت متاع قصة بركة. نلقاو روحنا بثلاثة بالأربعة بالخمسة قصات حتى نرجع نحكيو فيه. وصعوا بالكم النهار مازال كتلع, خلنا بديو بشوي صبحيتنا على موزيك كافي. مرحبا.

نحب نهديها لستيك. والله أعطف حبيبي وسمحنا والناس للناس وتفكرنا وخذ بخطرنا. 6:30 على وزي كفة ما حول الطقس اليوم. صباح الخيرات مستمعينا. نجم نكون قاعدين نعيش في أطول موجات الحر في تاريخ بلادنا حسب تصريحات المختصين في المناخ, ونأخذهم بعد شوية معنا في أحلى صباح ونحكيه في النقطة هذه. لكن النقطة المتأكدين منها إنه البارح أكيد رانا سجلنا أرقام قياسية لدرجة الحرارة, والتوا دايوغ سخانة متواصلة. من عاش كان خذتكم عينكم في الظروف هذه ولا ليه؟ حنا شطر لهنا جايين بنص عين محلولة, كل واحد يحكي يعطي ليزاستوس كيفاش عمل مش نجم رقد والضو مقصوص, فمش كليماتيزور والسخانة, وفما شكون اللي قص عليه الضو والماء, وفما حاسين شو نقولكم. ما نكتبوا كتب, خلينا في الميتيو لليوم. شهيلي البرا أي شيء اللي معناه توس تمتع صباح 5 حتى 4:30 كي احنا خارجين تحسها قيلولة الصيف اللي هو توا حاليا. إن شاء الله ربي يرحمنا, هذه هي القبة الحرارية اللي نعيش تحت تأثيرها من لحد اللي تعدى وما زلت متواصلة. أما يظل ابتداء من اليوم مش نبدأ ونحسه تدريجيا, لأنه القبة الحرارية نقولنا كأنه خطاء مسكر غامم على البلاصة على بلدنا, فما نجمش الهواء يخرج ديريكت, تبدأ تدريجيا تطيح درجات الحرارة. اليوم مثلا توا أقل درجة, نقول لكم حاجة, توا نمشيو كنا المهدية 34 درجة, توا فرشك المهدية في مستير توا حاليا 35, 36 توا في كل ملنا سوسة وبنزرت, 38 في نابل, 39 في تونس وبيجا, وبقية الولايات يعني 15 ولاية الباقية كلهم فوق 40 درجة حاليا. توا استمتع الصباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي, 40 درجة في جندوبة, في كيف, في القصرين, في زغوين, 41 في القيروان. القيروان البارح خلطت فيها درجة الحرارة ل 49 وال 50, هذا المسجل يعني المحسوس في 55 وال 56 درجة. اليوم القيروان أهو كمش تفهموا كيفاش تبدأ تطيح درجة الحرارة توصل ل 45. توا حاليا في سيدي بوزيد وقفصة فما 42 درجة, سجلنا الصباح بكري 43 في توزر, في قبلي, في جابس, في تطاوين, و 44 درجة كانت اليوم في مدنين. توا اليوم معنا اليوم توا, وأعلى درجات الحرارة بتسجل اليوم بش تكون في حدود 49 درجة في كل من إقبلي وتوزر. إن شاء الله ربي يعطينا الصبر ويعطينا القوة ويعطينا ضوء. سنة خلتهم في السخانة هذه, إن شاء الله ربي يعطينا الصبر ويعطينا القوة ويعطينا الضوء والماء. فلا هذوما الأربعة, هذه كانت بوا ميتيو, ونعاود نقول أصال أعطف حبيبي نحب نهديها يظلي كلنا الستيك. خليكم معنا على وزي كفم. ميتيو ميتيو ابدأ سباحك بأحلى سباح. حضر التليفون خربش تربح بعد شوية, ما تنسى الصباح تربح زي كيف تشارك معنا على تليفوننا على 71 113 ألف, 71 113 ألف. هذه أحلى صباح معكم حتى لا.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فام. مشروع مخبيلكم الحظ تتفيد مع فاطمة
2: ميميرا. ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات.
3: صباح النور.
1: السؤال اللي حب نسأله لك،
3: شعار المرحلة هذا،
1: شعار المرحلة قديش قاعد لك الضوء يشعل؟ خطا ما عادش نسألك قديش المرقص.
3: نسيت أمانة، كان جلد أبو زماعة نقتها ورقته، ما عنديش حل آخر. شو نعمل؟
1: قلنا الحلول فاطمة،
3: هذاك اش عملت؟ والحمد لله وكها وجهي. إن شاء الله نقول
1: الحمد لله. يا لله يا
3: خمشي وللحظ والأجواء الإيجابية.
1: هيت
3: نبدأ مع الحمل. النهار وفي بيشكون حركة، فرصة ما رد بالك ما تسرع، والثور الهدوء والصبر بشاطيوك أفضل نتيجة. حتى الجوزاء عنده خبر يفرح، وإلا لقاء به نجم يبدل المود متاعه. السرطان ركز على الفلوس، ركز زيد على التنظيم تلقى راحة أكثر. الأسد ثقة في روحك باش تحلك أبواب جديدة. حتى العذراء ما تعطيش للمشاكل الصغيرة أكثر من حجمها. الميزان الحوار الهادي راو باش يحل برشا خلافات، وانت تعرف جهان انه ديما كي نحكيو بالسيسه نجمو نحلو خلاف. العقرب تعبك باش يلقى تقدير وفرصه باهيه زاده باش تقرب لك. والقوس جرب حاجه جديده، راهو الحظ واقف معاك. حتى الجدي ميسالش، راهو كان ينظم وقته. ونتيجه ان شاء الله يا ربي نحن نقولوا تكون مرضيه. الدلو خليك واضح في كلامك، وخاصه هوني نحكيو مع الناس القريبه ليك، وخاصه هوني نحكيو زاده جهان مع الحبيب. ونكملوا مع برج الحوت، تبع احساسك اما زاده خوف قراراتك بعقلية.
1: ميرسي بوكو فاطمة، يعطيك ألف صحة. كانت هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. يبدأ صباحك

0: اي بلونج تو يو لاني كرافيتس على موزيكا فام 6:51 دقيقة. اي وقاية الربح نبداو عادة الصبحية بالربح وبرشا ربح يستنى فيكم. حضروا تليفوناتكم خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح.
0: اي نمل عليكم بحل كالعادة نعطيك وقتك ميسيل شحل التليفون الكود سي بون تابيتو تحل التليفون به. اي نمل عليكم الكارتة نبداو 0-2-7-0-4-4-3-3-2-6-7-9-8-2. ومبروك عليكم الكارتة
1: خربش تربح خربش تربح ابدأ سباحك.

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعين موزيكا فام 6:57 دقيقة. ما تنسوش موعد مع ربح بعد شوية في صباح تربح ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعة. دوك تكلمونا على 71113000 71113000 تكون الربح ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعة. الو كوندكتور زاد 200 دينار يستنوا فيكم. خليكم معنا خليكم مع غفران وراجعين باش نحكيوا مع خبير في المناخ اليوم. هل صحيح انه النجم قاعدين نعيشوا في اطول موجة حر تعيشها تونس بلدنا في التاريخ؟ تو ناخذ اكثر تفاصيل بعد شوية.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك. الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: ألو مالك سيف سني راهو باش نخدموا باللي وما التسعة نصف الليل.
3: باه اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتا
2: مشيت معاك. أما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
2: أما شو باش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور.
0: هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي أقوى وأبن صيف كل ليلة مع اسماعيل بن عيسى في جويليا ومالك لوني في أوت على موزايك فام.
5: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا يعلن تسجيل توافد ملحوظ لمرضى القصور التنفسي المزمن على قسم الاستعجال وأقسام الأمراض الصدرية بسبب موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من انقطاع للتيار الكهربائي بعدد من المناطق خاصة من المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. والمستشفى يؤكد أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية جميع إمكاناته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بالحالات الوافدة مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة مشددا على مواصلة تجنده على مدار الساعة لخدمة المرضى وحماية صحتهم. ولاية بنزرت تعلن أنه تم تفعيل المخطط الأخضر ليلة البارحة لسيطرة على حريق نشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح، وذلك بهدف السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر أمس. وقد تواصلت الجهود المشتركة لوحدات الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز وبلديتي رفراف ورأس الجبل مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل النظور والأحمر بمعتمدية رفراف وفق ما نقله مراسلنا مراد الدلاجي. وحدات الحماية المدنية سجلت خلال اليومين الماضيين أرقاما قياسية في عدد التدخلات بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المجري يبين أن إجمالية تدخلات الحماية المدنية بلغ نحو 2800 تدخل في 48 ساعة بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها أكثر من 600 حريق بمعدل حريق واحد تقريبا كل 5 دقائق. المهندسة المختصة في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي نادية مديوني تفيد بأن موجة الحر ستسجل انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية اليوم وغدا، فيما تبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. والمتحدثة ذاتها تشير إلى أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة مع وصول رياح شمالية ليكون أكثر وضوحا بداية الأسبوع المقبل، داعية المصطفين إلى تجنب السباحة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر. قدرة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركزة إلى موفى ماي 2026 تبلغ نحو 615 ميجاوات، منها 485 ميجاوات فوق أسطح المباني و130 ميجاوات على شبكات الجهد المتوسط والعالي حسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم. والمرصد يشير إلى أن الطاقة المتجددة مثلت 9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. عالميا، ارتفاع عدد قتل عاصفة عنيفة ضربت تشيلي إلى 13 على الأقل وفقا لحصيلة جديدة أعلنتها الحكومة، في حين ما زال أكثر من 60,000 شخص معزولين بسبب انقطاع الطرق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع جيهن وكامل الفريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا. تو بالضبط 7:07.
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
1: إيش بش يفوتنا إن شاء الله ما يفوتنا حتى شيء. كل خير إن شاء الله نلقاوه اليوم كتبنا تو نلقاوه كما كتبنا ربي هالموجة الحر هذه الاستثنائية يظلي لأنه نسمع حدا في كبارتنا يقولك ما عشنيش سخانة كما النهايرين هذوما خاصة البارح اللي أنا متأكد أنه سجلنا فيها أرقام قياسية معناها شهيدي من الصباح حتى الليل. هل تونس قاعدة تعيش تحت تأثير أطول موجة حر في تاريخها؟ طيب فسرنا أكثر هو مهندس بيئي والخبير في المناخ سي حمدي حشيت. صباح الخيرات.
2: صباح النور. هذا بيك مرحبا ومرحبا بالمستمعين مزايا كافية.
1: حمدي صوتك كيما صوت التوينس الكل اللي ظهر قص عليك الضوء عديد هليلة اش باش نقول لك وقايم بالصيف ان شاء الله ربي يعيننا. قل لي حمدي هل معناها 12 يوم توي هولي احنا تحت تاثير اللي نقوله موجه حر واللي نقول نسميوها القبه الحراريه معناها من اطول فترات اللي عاشتها تونس في تاريخها؟
2: هذا انت وقديش ما تعتبر العتبه الحراريه اللي وقع الكيسبه كان مش قبل 35 معناها ممكن ثم فترات اطول شويه معناها ممكن تصل 2029 معناها اللي ممكن هذيك كان تعتبر اطول شويه اللي كيف نمشيو بمفهوم 37 نرفع في العتبه العلميه الحراريه هذيك شويه معناها باش نقاو معناها ممكن هي الاطول معناها كان باش نعتمدوا على 37 طبعا هنا معناها تقريبا 12 يوم متتالي معناها ما تحتش 37 درجة معناها وانت والمنطقة طبعا يعني فما بعض المناطق معناها ممكن تتواصل في درجة الحرارة لكن فما بعض المناطق بشدة الانحسار تدريجيا ابتداء من اليوم العشية معناها ان شاء الله باش تقصي ولي فنرجع للصيف العادي على الأقل نقول
1: لكن هذا لكن بالنسبة لك أنت في تفسيرك نقرأ لك أنه تعتبر هذه ما هيش موجة حر عادية بل ظاهرة مناخية استثنائية لازم نفهموها ونفسروها.
2: أرجو أقول لك حاجة طبعا عناصر علاش يخليوا هذه استثنائية على الكوكب مش علينا نحن في تونس فقط معناها في فترة ما تقريبا من في جوان معناها تقريبا كان 62% من مساحة الكوكب معناها تقريبا أول مرة تصير معناها المساحة الجغرافية دي كان نحكيوها معناها 62% كانت تحت درجات حرارة أعلى من العتاد. هذه ما صارتش هذه متأكدين ما صارتش معناها تقارير معناها علمية تقول ما صارتش معناها 62% من مساحة الكوكب تحت درجات حرارة استثنائية. شنو ممكن زادة اللي كيف كيف اللي نحكيو عليه اللي معناها الليالي الاستوائية تروبيكال نايت اللي كنت تحكي فيها انت معناها فما كلمة تضحك ولا غربور الليل ماشي غربور القليل
1: بالحق غربور الليل هاي
2: اللي معناها البارح مثلا معناها حتى في 9 تاع الليل معناها وهي في 40 درجة معناها لأن 9 شنو يصير المفروض في الليل هذيك معناها فما هدنة حرارية في الليل معناها فما فارق حراري نقولوا نحن ما بين في العادة يكون ما بين 8 حتى يوصل 15 درجة أقل في الليل. هذا مش قاعد تتوفر فيه شروط لعدد المتواصل من الليالي معناها وهذا تقريب خلينا نقولوا معناها ولات معناها فما دورة كبيرة معناها محتاج تراكم حراري معناها درجات الحرارة مش قد تخفض في الليل معناها التراب والسمان والخرسانة معناها واللسطح قادين يخزنوا جزء كبير من الحرارة والمفروض في الليل يقع طبعا حاجة التفريغ الحراري هذا كي يصير. أما كي تصير ليالي الاستوائية ذاك البني وكالحيوت وكالمنشآت اللي عندنا كل قاعدة تخزن
1: في السخانة
2: معناها انت تطلع بقى حتى تمك الفينومين تحيث ديجاجي في السخانة
1: بالضبط يعني اي وهذا اللي شبدوا نحسوه توا تباعا توا من الايامات الجايه كي تبدا تصيح هو اللي يشدوه السخانه كل تبدا يخرجوها هكا
2: طبعا معناها ممكن فما ثم ثلاث عناصر اللي معناها التفريغ الحراري طول معناها الموجات هذيك معناها نتاع القلال على امتداد ايام معناها في درجات حراره قصوى وكيف كيف ظاهرة الليالي الاستوائية اللي يخليوها معناها استثنائيين كيف كيف قصة جغرافيا معناها اللي العالم السنين اللي شاهدوا معناها مش قصة أرقام قياسية لكن قصة تواتر الموجات الحر
1: كلها.
2: أوروبا معناها تقريبا منعت من الموجة الرابعة حراريا لكن معناها كانت معناها الحصيلة البشرية قاعدة ترتفع تدريجيا مازلنا ما سجلناش الرقم القياسي اللي هما سجلوه في الصين 60,000 حالة وفاة لكن معناها في طريقه معناها لذلك ما عادش يسجلوه بالتالي معناها اللي نشوفوا فيه ملامح الازمه عالميا قاعده تتغير وقوانين قاعده تتغير الدبلوماسيه قاعده تتغير التكنولوجيات الان التحدي هو شفرة، فكل ازمه فرصه. اللي قاعد يصير تطور او باش يسمع الطريق ممهد نحو سياسات مناخيه ممتازه وحلول زاده مناخيه. معناها خاطر نشوف معناها انواع جديده نتاع تكنولوجيات مثلا تعتمد في التكييف في النقل في الواحد في الانشاءات العمرانيه اللي قادره تتعامل مع التغيرات المناخيه ودرجات الحراره. ذيك النقطة الضوء الوحيدة على الأقل اللي شفتها في الليسا اللي على الأقل فما وعي قاعد تزرع نتيجة من التعرض المباشر. نحن نفس الشيء في تونس راه اللي تعرضوا له تورا وخايبة برشا برشا برشا انقطاعات الناس متغشة الناس فادة معنى سخانة متواترة معنى انت ديجا الحرارة اللي تعيش فيه. لكن بعد ذاك باش تكون فما ان شاء الله نقولوا على الأقل فما بعض
1: تدابير
2: ولا قوانين ولا حاجات اللي باش تكون بطريقة صحيحة خاطر الأزمة هذه باش تصنعها معناها دونك. بالتالي معناها باش نقولوا ان شاء الله معناها حتى اليوم الحكاية أنا نفسي عن نفسي تعبت معناها اللي ماشي حاجة
1: اسمعني حمدي شنو لقيت الحل هوني احنا قاعدين نحكيو أين التمرويح الحق تاع ربي حتى مروحة عرسي الحمد لله استحفظت بها هذيك الحاجة اللي ربحتها استحفظت. فمش كون يقول لك دبيب دبيب زمي ثلجنية مقعدة
2: تحت الدبيب. والله قاعد نتذكر في مناتي الحق الله يرحمها معناها ماشي كانت تعمل معناها الفترات السخونه ذي معناها وليت نلوش كيفاش معناها تخلق كورونبير في الدار نتذكرها كيفاش كيزهل تقلبوا معناها الفساد
1: شي برد زعما
2: شي برد الكونتاكت ديريكت مع القاعة هذه حلول ما
1: جربنا الحلول الكل
2: مش هذه حلول دائما طبعا نجدنا معنا حلول تكون تكنولوجية حلول في مستوى الوعي انتنا وتفاصيل أما عمتوفنا معنا اللي طريقة عيشنا اليومية خلتنا فريسة أول انقطاع معنا الكهرباء خلتنا فريسة معنا الظروف مناخية صعبة بالتالي لازمنا نفهمه لوجه حلول خلينا نقوله مستدام
1: وي اكزاكتومون يعطيك الف صحة شكرا لك ربي فضلك عايشك يا حمدي نهارك زين يعيشك حمدي حشيد المهندس البيئي والخبير في المناخ.
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: صلي بلو على موزيك فام 7:21 دقيقة. أحوال طقسنا اليوم
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ميتيو.
0: نهاركم زين كل مستمعين موزيكا فام. باش نقولكم الحمد لله يا ربي على ما يعطينا على قد طاقتنا على غالب هذه قوة ربي قوة ربي عظيمة. إن شاء الله ربي ديما يعطينا باللطف. درجات الحرارة مش تبدأ تنخفض تدريجيا, معناها ماشيين نحو التنفيس الانفراج. لكن خلنا نرجعوا لنهار البارح اللي نهار الحق متاع ربي كان استثنائي. هما أكيد باش يعطيونا بالأرقام, لكن حسب ما حتى يحكيوا كما قلت لكم حتى الكبارات يقولك ما عشناش نهار كما البارح. شهيلي في النهار في أما شهيلي ما كلمة شهيلي نحسوها ملطفة توا لي متى جاي كي يجينا شهيلي مش نحسوه حتى شيء قدام نهار كيما البارح. سخانة سخانة فور بتاع سخانة نهار كامل وحتى في الليل وحتى اليوم في الفجر كي قمنا. إن شاء الله ربي يعيننا. توا ناخذوا الأرقام وتفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس ساتوري. صباح الخيرات.
4: صباح الفل والياسمين. جيهان تحية ليك ولو في إذاعة موزيك.
0: ربي خليك يا أنيس. لازم أكيد نعملوا وقفة معكم على الأرقام اللي تم تسجيلها البارح. كنت قلتونا أنه كان بش تعدى أسخن النهار في الجمعة, ما متوقع غنيش الحق بتاع ربي. يظهر لي فات الجمعة اللي تعدت يظهر لي كان أسخن النهار في الموجة كاملة
4: في بعض المناطق. صحيح هاي هو الحقيقة. يوم أمس كان طقس حار جدا والحمد لله, معناه هو ذاك الذروة في موجة الحر بالنسبة للأسبوع هذا. يعني درجة الحرارة ما إلها إلا باش تبدأ تنقص في الأيامات القادمة.
0: تنقص اليوم تودنكو معناه هكا
4: باش تنقص تبدأ تنقص حتى اليوم يتونا نعطيه بالتدقيق. مثال البارح سجلنا 49 درجة في القيروان توزر جيبس 48 في بيجة تونس زغوين جندوب 47 في قبلي تطاوين وسيدي بوزيد 46 في قفصة برقة سليانة ومدنين 45 في الكيف وجربة 44 في المنستير القصرين ونابل جابس 42 درجة وتالا 41 درجة, يعني تقريب 40 درجة في صفاقس. تقريب يعني درجة حرارة فوق 40 وحتى 45 درجة في أغلب المناطق. اليوم باش نبدأ ونحكيه على بداية إن شاء الله انخفاض نسبي في درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال والوسط الشرقي. يعني من ناحية تقنية النجم حتى نحكيه على انتهاء موجة الحر في الجهات الشرقية للشمال والوسط. لكن عمليا مازال الحقيقة طقس حار نسبيا. كان ناخذ مثال باش تتراجع مثال الحرارة القصوى في تونس العاصمة من 48 درجة يوم أمس إلى حوالي 40 درجة
0: اليوم.
4: اليوم نحكي الحمد لله. هو في الحقيقة الحرارة المحسوسة مازالت مرتفعة شوية, تسمى بتكون بين 42 و43 درجة بسبب عنصر الرطوبة. لكن ما إلا معناها فما انخفاض تقريب 8 درجات مقارنة بيوم أمس. هذا باش يكون محسوس ومهم جدا. إن شاء الله باش يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. توصل حتى إن شاء الله 37 درجة نهار الجمعة ممكن في تونس العاصمة, يعني مع انتقال التيارات.
0: ليه تحسنا نهار تجمع عشان يمسوا الحباب 37 درجة على على السخنة بتاع البارح.
4: 37 جهين هو منزل أعلى حتى من المعادلات. يعني المعدل في الفترة هذه بالنسبة لتونس العاصمة 35 درجة. الانخفاض ممكن نعيشه أكثر منتصف الأسبوع المقبل, وين مش مستبعد يعني حتى تنخفض درجات إلى مدون المعادلات العادية. حاليا ما زالت درجات حرارة مرتفعة نسبيا, ولو أنه يعني فما الانخفاض هذايا حتى كان ما هوش باش يكون محسوس بدرجة كبيرة. لكن خلينا نقوله حتى مثال على التكييف, تولي حتى المكيفات تستحق جهد أقل باش تبرد. خطوط نقل كهرباء كيف كيف معناه فما أقل جهد عليها. يعني إن شاء الله في كله في الإيجابي
0: وقصان الضوء علينا أقل إن شاء الله باش يكون.
4: إن شاء الله
0: مش أسألك أنيس, هل سجلنا البارح مثلا في ولاية تونس الكبرى قلتونا أنه باش يكون معناها موجة حر كبيرة وحتى أرقام تقول 49 و48 درجة. سجلنا أرقام قياسية
4: في الحقيقه ليه كما قلت لك تونس ليه؟ يوم امس 48 ما زلنا ما خلطناش حتى رقم قياسي 49 هو في تونس، لكن ما ينفيش اللي كونه كان طقس حار وممكن حتى حار جدا في بعض الجهات.
0: والحديث زاد انيس على موجه حر ثالثه باش تكون هكا قريناها في بدايه شهر اوت.
4: هو شوف جيهان بالنسبة للتوقعات القريبة المدى راه كي نفوتوا أربع أيام تبدأ تنخفض المصداقية متاحة بشكل كبير، فما بالك معناه كان باش نحكيو على ثمانية أيام وعشرة أيام. فيما يخص التوقعات الموسمية معناها أشهر جويلية أوتو معناها المستقبل أوتو أو سبتمبر مختلف النماذج العددية بما فيها معناها النموذج الأوروبي، النموذج الفرنسي، النموذج حتى الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، كل النماذج تقول اللي كونوا احنا باش نعيشوا اشهر اوت وسبتمبر تكون فيها درجات الحراره اعلى من المعادلات العاديه، لكن كلمه اعلى من المعادلات العاديه ما تعنيش كونوا باش نعيشوا موجات حر. يعني مثال اليوم احنا قلنا المعدل 35 في تونس العاصمه، اليوم ننتظروا 40 درجه، هذا مازال بعيد على كونه باش نحكيوا على موجه حر، معني لازم نفوتوا السبع درجات هذيك اللي ديما نحكيوا عليها ويكون حتى طقس حار اثناء الليل، زاد تكون درجه الحراره الدنيا اعلى بجوز درجات من المعادلات العاديه. هذا هو ان شاء الله ليه في كل الحالات احنا ان شاء الله نقولوا ما عادش نعيشوا موجات حر اخرى
0: ان شاء الله. شكرا لك. اي قولي لي
4: عايشك جيهان
0: ربي خليك تفضل.
4: بما عدا ذلك مثلا نجمو نحكيو شويه على الامطار، فما امكانيه لظهور خلايا رعديه اليوم في فترات ما بعد الظهر في مرتفعات السليان، الكيف، القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، ممكن الاجزاء الشماليه من القفصه تكون مرفوقه ببعض الامطار دون فاعليه كبيره. البحر عموما باش يكون متموج بالشمال قليل الاضطراب ببقيه السواحل. الخميس طقس تقريب بنفس الخصائص مازال ملائم لظهور خلايا رعديه في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربيه. البحر يتواصل هذا الى قليل الاضطراب كامل الاسبوع. فيما عدا ذلك يعني كنا حكينا على التوقعات الموسمية والخبر الإيجابي معناها وإن أنت تقول التنفيسة ما زالت التنفيسة في بنزارة اليوم قليبية الهوارية حتى جهة الساحل سوسة المستير والمهدية، يعني درجة حرارة تكون بين 37 و 38 درجة. وإن شاء الله ربي يعطينا منطق ونزيد نأكد على السادة المستمعين نردوا بالنا وقت نمشيوا للبحر معناها نتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية ونتجنبوا أوقات الذروة من 11 حتى 4 أو 15.
0: يعطيك ألف صحة.
4: شكرا على حسن الاستماع. إلى اللقاء.
0: ربي فضلك أنيس ساتوري. شكرا لك وتحية لكم كيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك. امشي العزيزة يبدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: أنا سحرور
3: وأنا جيجي،
2: احنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
3: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
2: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.

0: l'extérieur et les métiers de la communication.
1: L'أكثر معلومات 71 79 76 79
0: مع الأكاديمية دار دو كارتاج غرامك يوصل.
2: ناتيو برر ناتيو برر
3: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
3: ناتيلي بتبيع خير.
4: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
5: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون غيفيغ ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
6: جلاسيت ولا مازلت؟
7: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
8: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخت ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما، لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس. جلاسي المنفعة
9: انت سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الأخبار جاية ما خلي نسبقوا الربح تسويت في صباح تربح.
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صباح تربح
1: تربح معنا بون دشا قيمته 100 دينار من إهداء المزرعة من أريانا. معنا سي الهشمي بن علي. سي الهشمي صباح الخيرات. شنو حوالك؟ لبس عليك
4: والله
1: فاسخين. الحمد لله. قداش من مره قصوا عليكم الضوء؟
4: لا مره قصوا علينا هنا.
1: الحمد لله. هيا بي معناها هيا ليه مش يحزدوك راه وليش ما تقول حد هذا ولينا نحزدوا اللي نسمعوا قص عليه مريره كهو. ليه لطف عليك يا سي الهشمي. ان شاء الله فتره وتتعدى وبدا من اليوم ان شاء الله تبدا تيح شويه. ربي يخليك. درجه الحراره تعرف في الدنيا سي الهشمي؟
4: والله انت قاعد اختي.
1: قداش عندك من اللي ريتريت؟
4: ريتريت عندي توا برسك 5 سنين.
1: 5 سنين تعودت عليها ولا تقول لي انت بالنسبه لك ريتريت راحه والا بالنسبه لك ريتريت لا ما تاقلمتش؟
4: والله تعودت عليها. كنت قاعد تقوم بدري اذا تعودت عليها 5 سنين تعدوا في صعيبه.
1: تعدوا في صعيبه
4: والله في صعيبه اختي.
1: وحسيت طبيعتك تبدلت في الخمس سنين؟ معناها وليت يسر نقول انا مغروم بترك الدار وتفهم كل شيء في الأمور الدار وتتدخل في كل شيء. تولي تسمع ملاحظة ما كنتش تسمعها قبل. هذه إيش كلفك فيها؟ هذه من وقتش تتدخل فيها هذه؟ صحت لبدي إن شاء الله. آية بي إن شاء الله نعاونوا بعضنا يا سيدي. نبدأ السؤال سهل يسر سؤالنا. نبدأ. البارح كي دخلوا معنا من الحماية المدنية قالونا انه يعطيهم الف صحة حتى قاعدين توا فما برشا حرائق في البلاد شرا ربي يحمي بلادنا. قالونا انه فما ارقام قياسية في تدخلات الحماية. قالك مثلا فما في 48 ساعة قرابة 600 حريق بمعدل كل درج. قديش من حريقة بمعدل كل درج؟ فما حريقة ولا زوز حرائق؟ اول مرة تكلمني.
4: اول مرة
1: بمعدل حريقة ولا زوز حرائق؟ كنت أول مرة تكلمنا.
4: يزولي حريقة واحدة.
1: أول مرة تكلمنا يا سيدي. مبروك عليك بوندا شاب 100 دينار من إهداء المزرعة. مبروك عليك يا سي الهشمي.
4: كلموني لك يباك.
1: أي تو كلموك وتتخذ البوندا شاب. المهم أنت فرح وأنت ربح. ذكا ليسونسيل بوندا شاب من إهداء المزرعة بقيمة 100 دينار. وما تنسيوش زادا باش تمشيو وتهزوا صغيراتكم باش تبدلوا جو المود على خاطر المزرعه ترجع لكم كما قلت لكم من قبل. ونذكركم بالدوره الثالثه من ستريت فود فيستيفال اللي ديجا بدا من 15 جويليه في الفيو بور بالزرد ويتواصل حتى ل 27. ذوقوا ابن باني ابن جامبون ابن برجر زيدا. ما لفيش تستناو عملوا طلع على الباج فيسبوك المزرعه ولا انستغرام. تبعوا البلانين كامل باش تعرفوا وين تنجموا تلقاو الستريت فود فيستيفال. وزيدوا شاركوا زيدا في الديجيتال جو باش تربحوا اكثر كادوات. دونك مشيو بدلوا المود في ستريت فود فيستيفال باي المزرعه.
3: صباح تربح.
2: المزرعه تقف معك بالخير باش تنوع بمحبه الشاوي عربي وسوري. المزرعه المحبه ديما حاضره.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: ولا ومازال الربح معانا على موزايكا فان. فما 200 دينار تستنى فيكم تسويت في الو كونجكتور.
5: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل. فضائل للصغار خدمات للكبار بروموات وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونجكتور.
0: الو كونجكتور.
1: الو الو كونجكتور 200 دينار مع صليح كيما كل يوم. صباح الخيرات يا صليح.
6: صباح الفل زين ليك انت وكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي نهاركم زين وبنطف عليكم بالطبيعه مسخان. الحمد لله قبيله نسمع معك زين. السقف نورمال مو ماشي تحسن باش نصير كبار.
1: صوتك نتاع تصبيحه انت يا صليح. انت عديتها في قهوه الحومه فضلي.
6: انا الحقيقه عديتها في السخانه مش في قهوه الحومه يا زين. شاني شان المواطنين معناها وبرت عبيت من اللي قص عليهم مزود. انا على الحقيقه
1: بكيت. لا عبيد هجوا من ديارها البارح معناها في الليل هجوا من ديارهم مشاو وين فم الضوء تبعوا.
6: اي بالضبط بالضبط، يمشي للقهاوي في الحومه يخرجوا حتى باش يلوج على نسمه، لا غالب لازم ديما يلوج على بلاصه الضوء فيها يخدم ولا كيما تيزير مريك. احنا بالطبيعة كي العاده 200 دينار هما اللي نجموا ينسيو شويه في القصار نتاع الضوء. البارح ومعنا مباشرة مواطن قطري زو البارح سلم علي برشا اليوم محمد بعد فول. محمد
7: بخير بخير، السلام عليكم.
6: شحوالك؟
7: الحمد لله.
6: محمد ريدين دونك انت شو الخدمة تاع؟
7: خدمة انجينير روبوتيك.
6: انجينير روبوتيك دونك انا اليوم نتصور السوير نتاعي باش يكون صعيب شوية، لا غالب راه لازم نصعب لك، لازم نمشي في حاجة اللي هي نورمالمون ايه نتصور نجاوب عليها بالطبيعة. حاضر محمد ولا
7: حاضر ان شاء الله.
6: قبل نشوف السؤال نتاعنا، انت البارح وين سهرت معي وين صبحت كيف صار لك الضوء؟
7: البارح والله سهر مع الاولاد في القهوة في حي الخضرة، من بعد روحت لقيت الحق صباح الحمد لله يا رب.
6: الحمد لله يا ربي امورك واضحة. نمشي وتوا للسؤال نتاع ال 200 دينار دونك سوينا يا محمد سير على الاخر، شنو نسبة الزيادة في عدد السيارات اللي تم بيعها او تسجيلها خلال سنة 2025 مقارنة ب 2024؟ يعني من عام 2024 العام 2025 قديش النسبة نتاع الزيادة نتاع السيارات اللي تباعت والا تسجلت؟ ترى حسب رأيك قديش النسبة؟
7: انا نصور النسبة تتجاوز 10%، نصور رأي 17%.
6: 17% ولي إجابة صحيحة، مبروك عليك
1: مبروك
6: يا محمد. 17 هي بالضبط بالضبط، زيد ما يكدك ليه 17.3% إجابتك صحيحة، مبروك عليك بتبيع يا محمد ال 200 دينار، وإن شاء الله أخويا ديما أمورك واضحة.
7: عايش عايش عايش خويا، وإن شاء الله العباد الكل تصبر يعني في السنة هذه وبقدرة ربي فترة تعدى يعني وما يدوم حال
1: كنا الصبر
6: إن شاء الله وإن شاء الله وما يدوم حال وتبيع، وإن شاء الله ربي معنا أمورنا واضحة بإذن الله. دونك بالطبيعة سيد روحكم الناس الكل، احنا كي العادة احنا الموعد نتاعنا باش يكون كيف كل يوم ال 200 دينار، ما تعرفوش عليا ويمشي نجيكم، اما حضروا روحكم وحضروا ليزانفورماسيون تاعكم.
1: ميرسي بوكو صلاح، يعطيك الف صحة. كانت ال 200 دينار كيما كل يوم في الو كونتكتور.
5: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادويت للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
0: الو كونجكتور انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
5: بيسيتي
8: تدلل
9: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
5: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
11: اسني في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت. مالا يلا جو عندك أورانج.
12: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
13: جلاسيت ولا مزلت؟
14: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
15: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويت ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما، لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
16: السيف هذا تشيني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل، موزيكا، انيماسيون، دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تشيني سيتي. عيش جو الكرنفال في تشيني سيتي.
17: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
18: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان
19: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
20: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ال 26 جويلية باكو فيه زوز رلوات اسويتو جامبو ليلا ب 10,990 وتزيد تاخد باكو الثاني بلاش.
0: ابدا سباحك

0: عمرو دياب عاودوني 57 دقيقة. حكاية الناس
1: حكاية الناس
0: حكاية الناس اللي ما توفيش معنا صلاح مرة أخرى. صباح الخيرات.
2: صباح الفل جيران اللي كنت وكل مستمعين وين ما كنتوا موجودين. احنا توا قاعدين في قهوة في حي الخضر. الحقيقة نقاش حاد لهنا بالطبيعة قاعدين يحكيوا لهنا لما أصحاب يعملوا فقيه مع بعضهم اسكو شنو باش يعملوا بالطبيعة في حال في صورة ما معناها ينقطع الضوء مرة أخرى. نحكيوا نسمعوا معناها يقول لك نشري جروب نمشي نتصرف كذا بالطبيعة ويحكيوا حتى في الأسوام ولا حلو جوجل. ما احنا باش نشوفوا البارح كي قصة ذو بالطبيعة شنو عملوا باش نجموا يلقاو البرود معناها ونجموا يتبردوا. هات نبداو بالخونا الاولاني خويا الغالي. صباح الخير. شنو اسمك؟
3: خويا عمر اللمطي.
2: نشرفوا بيك عمر اللمطي.
3: خليك
2: قص عليك الضوء البارح.
3: قص خويا قص الضوء البارح. اول ما قص الضوء عملت غصه في البيسين ديريكت بعد رخات.
2: يجب ربي يسلك هذا البيسين. امورك واضحه؟
3: اموري واضحه. اقسم بالله اول ما قص الضوء وما نحكيلكش بعد ما طلعت من البيسين عاد تقص في البيسين مره اخرى.
2: بيت في البيسين
3: بيت في البيسين البارح ليله
2: تذكروا تذكروا البيسين مش نتاعو كان فما بتبيع لي اسمه واصحابه وعمر راهو مش نتاعو هو راه دار خالي
3: الفاميليا خويا بتقصها كم بالمية قصنا الضوء هذي
2: هاو سلك هذوك عنده بيسين. شوفوا ترى مره اخرى مستمع اخر خويا نصبحوا عليك. ليه باش نصبح عليك؟ صباح الفل.
3: صباح الخير. صباح الخير
2: خويا. شنو عملت البارح باش تبرد؟
4: ايش عملت؟ حلت شبابك طبعاً قاعد تقريباً بدأ يجيني كل شيء فتح مركز سخنة البيت فليت عرق قريش بدو عق شيء كهو صيب
2: ندمت معك
4: لا ما عندي منع
2: يا مجيت حلي عمر في البيسي
4: اي عمر هذا كهو درخلته قلت درخلته عنده بيسي
2: بي برجع حالي شبيك دونك اخر واحد معانا في سنسلوه تاو بسبح عليه اخوي الغالي اللي تعرفه عليك ساعة
4: مرحبا سعيد عليك
2: يا علي يا بيه بيه شعملت عليه البارح دنيا سخونة كذا تحب تتصرف تحب تلقى حل تحب تتبرد شو عملت؟
4: بديت ملح حبيت حطيت فوق من كو
2: لا يسأل برشا الأستاذ
0: هكاك ملح
2: ملح ملح فشد ملح فبردها أي ملح فعزيل وبلة بالماء وتلف الملح فهذيك ورقد ومنعت الأمور معناها رقدت مليح
4: نعم منعت الأمور تسخن الناس بلة مرة
2: يا حاجة حسيتها من وقت جدود راي حاجة كيس حبرشا
4: لأنها مش جديدة
2: سمع عمر التسينات ودنيا انت مليحة
0: هكا وهنا هنا نتعلم كل مرة بس تشويس
2: هنا نتعلم وكيف بتبيع كل مرة تشويس برشا ناس زادة حتى من القبيلة شفناهم برشا ناس سهرت في القهاوية ذاك عليش حاول تلوج على الماكسيموم باش تبرد كانت انا عجبتني تكنيك الملحفة اكثر واحدة مرفقة
0: هذي نجربوها خليهم بعد نحكم يعطيك الصحة صليح
2: نجرب البيسين ما نجمش اما خلينا في الملح
0: ابدا بالملح ديجا. ميرسي بوكو صليح يعطيك الصحة.
2: شكرا
0: يعيشك نهارك زين. كانت هذه حكاية الناس.
1: حكاية الناس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: تحية لكم كل مستمعينا. اين عم قاعدين نشوفوا في الفيديوهات البارح للحريقة الكبيرة اللي بدأت من شيرة الحميري في رفراف انطلقت من غادي وتوجهت لسيدي علي المكي. معناها شفنا البحورات كيفاش تحرقت شيرة البحر معناها دوكم لي ريستوران اللي غادي بلا سيميو الدنيا كل شعلت النار. باتصال مع المدير الجوي للحماية مشكور من تقريب البارح نص النهار للتوى أكثر من 20 ساعة وتم تسخير كل التجهيزات والأعوان يعطيهم ألف صحة. خدمة نونستوب في الشهيل متاع البارح وفي ظروف متاع البارح وقدامهم النيران فمن نجم قلوم كان إن شاء الله ربي يحميكم وربي يعينكم. وأكد لي أنه صحيح كان التعامل صعيب لأنه العوامل الجوية البارح والسخانة والرياح المتقلبة اللي زادت هيجت النيران والحريقة مش شيرتين لكن الحمد لله يقول أني تم السيطرة عليها من شيرة الحميري في رفراف وسيدي علي المكي وحاليا في مرحلة المراقبة وإمكانية أنه تعاود تشعل نجم ونقوله ممكن الفرضية ذي تعاود تكون بحكم العوامل الجوية. إن شاء الله ربي يحمينا وإن شاء الله ربي يحمي بلدنا من كل هالحرائق. وقدوا معنا ساعتنا الثالثة بعد شوية من أحلى صباح.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
5: مازلت حاير في الأورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 إيكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، أي تي، دروا، كوميونيكاسيون إي ديزاين. أون فورماسيون ديكسيلونس أو ديز أوبورتينيتي يضمنولك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لأكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي أون أورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي أو فوندردي من 8 إلى 6 وسامدي من 8 إلى 3 مع لونيفرسيتي. لونيفرسيتي سنترال طموحك هو مستقبلك.
6: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجوله صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير.
8: السيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك، في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
10: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدا تفلت والمخ بدا يساتوري؟
11: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
10: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك.
11: الدارك باور باش تطلع على البرف بيرفورمانس،
10: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
11: رياكتور توا في تونس ب 2008.
10: رياكتور بوش يور ليميتس.
12: من العرض نتاع تونيزي بوكيه التفريغ والبحر، وقدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول واو. كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض نتاع ليتفاجور واو، في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124، وما تفلتش العرض.
13: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدروا، جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو آفاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com، يونيفرسيتي محمود الماتري، هاشتاغ UMM.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل إلى حدود الآن الجهود المشتركة لفرق الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات والإدارة الجهوية لتجهيز وبلديتي رفراف ورأس جبل مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر أمس بمرتفعات رفراف وسيدي علي المكي. يشار إلى أن والي بنزرت سالم بن يعقوب الذي يترأس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة قد فعل المخطط الأخضر للسيطرة على الحريق النشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح. عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمون بعريضة لبرمجة جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بشأن تكرر انقطاع التيار الكهربائي بمختلف جهات البلاد. وأكد النواب أن الانقطاعات أثرت على الحياة اليومية للمواطنين وعلى نشاط المؤسسات الاقتصادية مطالبين بالكشف عن أسباب الأزمة ومدى جاهزية المنظومة الكهربائية لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري تزامنا مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما قد يشكله ذلك من مخاطر على صحة الدواجن والإنتاج. وإدارة المصالح البيطرية تؤكد في بلاغ توعوي ضرورة توفير التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه الشرب النظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه، موصية بالاستعداد لانقطاع الكهرباء عبر اختبار المولدات الاحتياطية يوميا وتأمين كميات كافية من الوقود والتثبت من جاهزية أنظمة التشغيل الآلي للتدخل السريع عند الحاجة. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج تتجاوز 90% على المستوى الوطني، فيما بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الجاري نحو 10,500,000 قنطار وفق معطيات ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك و623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، في حين بلغت الكميات التي تم إجلاؤها نحو وحدات الديوان أو بيعها للمطاحن حوالي 4.5 ملايين قنطار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقر خلال جلسة عمل مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح للفترة 2027-2030. وسترتكز الاستراتيجية على تحسين نسب التغطية بالتلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة الخدمات مع تعزيز الاستثمار في الوقاية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك. سبور
5: اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم. ماهر الكنزاري والمدرب الجديد للنادي الافريقي، البدايه الفعليه بالنسبه للكنزاري بتكون نهار الاثنين الجاي مع بدايه تربص عين دراهم، خامس فريق تونسي في مسيره الكنزاري كمدرب بعد الترجي، الملعب التونسي، النادي البنزرتي، الملعب الجيبسي. كما قلنا خامس المحطات بالنسبه للكنزاري هي النادي الافريقي، وعقد مع النادي الافريقي مدته عام يعني حتى جوان 2027. البرازيلي لوكاس ريبيرو وصل البارح لتونس لإتمام صفقة انتقاله للترجي الرياضي التونسي، والحسم النهائي يكون في الساعات الجاية بعد وصول وفد من ممثلي فريق اتحاد طرابلس الليبي. المهاجم عادل بالطيب زاد منتظر يوصل اليوم لتونس لإتمام المفاوضات والإمضاء الرسمي لفئة الترجي الرياضي التونسي. السادس ينطلق اليوم في طرابلس في سوسة، طرابلس يتواصل حتى لـ30 جويلية القادم، يشاركوا فيه 30 ملاعبي تحت إشراف المدرب الجديد للفريق نبيل الكوكي. الاتحاد المونستيري انتدب مدافع نادي حمام نلف بيرم انويسر. الملعب التونسي مدد عقد مدافعه عزيز السايحي حتى لجوان 2028. بعد ما رفضت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم طعن الجي اس كا في الترتيب النهائي للبطولة متاع الموسم اللي تعدى، إدارة الشبيبة أصدرت بلاغ أكدت فيه أنها بدأت فعليا في إجراءات التوجه نحو التأس. كملوا بالكاف، نحكيوا على رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موسيبي. اليوم المنتظر عنده مؤتمر صحفي فيه برشا نقاط وملفات للنقاش، منها تطور كرة القدم في القارة في الفترة الجاية، زادة كيف واللمحة على مشاركات الافريقية ومشاركات المنتخبات الافريقية في المونديال القادم. لكن الاهم ممكن والمتوقع انه يحكي رئيس الكاف اليوم على ملف تنظيمي خاص بمسابقات الافريقية، نعرف المقترحات المتعلقة بزيادة عدد الأندية في الشامبيونز ليج وفي كأس الكاف. دونك لهنا فما طلب رسمي تقدم به هاني بوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. منتظر اليوم الرأي لرئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موسيبي، لأنه اليوم يتم الحسم في النقطة هذه ولا لا، يتم الترفيع بعدد الأندية اللي تشارك في المسابقات الافريقية انطلاقا من الموسم القادم. هذا كل ان شاء الله نلقاه في المؤتمر الصحفي كما قلنا اليوم الأربعاء بداية من نص النهار تقريبا في جوهانسبورغ، فما برشا كلام نجمو نستناوه من رئيس الكاف باتريس موتسيبي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على ترواد والفي بوام وزي كافام بوان نات. نخليكم عجيان وبقيت لكيب في أحلى صباحة.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: نهاركم زين كل مستمعينا. 8:12 دقيقة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. موبايل
0: نيوز. تخيلوا معايا في المستقبل ما عادش انتي اللي تلبس مريولك، اما مريولك هو يلبسك. جهاد اثرت فيك السخانه؟ لا لا لا بالحق، تابعوا معنا خلينا نفصلكم الحكايه الكل. هي مجموعه من الباحثين من كوريا الجنوبيه وبالتعاون كانوا مع جامعه ستانفورد طوروا تقنيه جديده تعتمد قلك على روبوتات لينه مدمجه داخل اللباس، تخلي مريولك مثلا ولا الفيست نتاعك يلبسوك هما وحدهم وفي اقل من 10 ثواني وما غير ما انت تعمل حتى مجهود. الا هدف تقولي علاش؟ قالك اول حاجه باش يعاونوا كبار السن اللي برشا منهم لقاو رواحهم وحدهم، وزاد الاشخاص اللي يلقاو رواحهم في ظرف معين يطلب منهم مثلا ارتداء ملابس خاصه به. تقولي انت الفكره منين جات؟ الفكره جات من الباحث الرئيسي اللي اخترع هاللبسه هذه اللي تلبسك وحدها. قالك ان نهارتها اسمعوا الحكايه شو الناس كيفاش تخمم. قالك انا كنت نسوق في البسكليت متاعي وفجاه صبت المطر وما نجمتش نلبس كابوتي لانه قاعد في السيركولاسيون قاعد نسوق، وتمنيت قلت ما صاب كان كبوتي وقتها فهم الحكاية وعملت له إشارة باش هو البسني، ومن وقتها بديت عملية البحث والاختراع. ريتو كيفاش الحكاية؟ ما هو
1: موبايل نيوز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
4: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات. كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون لين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: يلا جو سيف سني حافله انترنت.
6: اسنى في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: ابدا سباحك

كثيف سنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم 22 جويليا يستنى فيكم أكبر إيفنت تكنولوجيك. اليوم سامسونج بتكشف الستار على جديدها خلال جالاكسي امباكت 2026. التسريبات تقول إن بنشوفوا جينيريشن جديدة من السمارتفون الفولد والفليب، الجالاكسي زي فولد 8 والجالاكسي زي فليب 8، مع ديزاين جديد وأكبر تغييرات صارت في سلسلة الفولد من سنين. وزيد برشا مصادر تحكي على جالاكسي واتش 9، ويمكن حتى أول نظرة ذكية من سامسونج تخدم بأندرويد إكس آر، إلى جانب ميزات جديدة تعتمد على جالاكسي AI. أما إلى حد الآن هذو ما يبقاو مجرد تسريبات وما فما حتى تأكيد رسمي من سامسونج. هل الإشاعات هذه باش تطلع صحيحة ولا سامسونج مخبية سوربريز أكبر اللي جابها اليوم في جالاكسي امباكت؟ عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر، وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. يبدأ سباحك.

0: نهاركم زين مستمعين موزيكا فام في أحلى صباح 8:24 دقيقة. طرقاتنا تودسويت بوانغوت مع سي مراد جويني.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
0: بوانغوت. سي مراد صباح الخيرات.
2: نهارك مبروك جيهان توت كيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على مزيكا فم.
0: اليوم أقل درجات حرارة إن شاء الله مش نحو الانفراج، لكن هذا لا يمنع باش نسيسوا رويحنا ونسيسوا رويحنا. هذاك هي هذا شعار السياقة، احنا في تونس لازم برشا وساعة البيل ونسيسوا رويحنا ولا؟
2: أبسوليمو جيهان، هو يمكن شعار متاع المرحلة هذه، شعار متاع الوقت هذا، ردوا بنا شوي على روحنا، ردوا بنا هذا كيف على اللي معانا يشاركونا في الفضاء المروري. بطبيعة الحال فما عديد الطرقات اللي توا في الوقت هذا تشهد بزموها كثافة في الجولان، ما عدا بعض الطرقات الأخرى اللي هي الحركة فيها عادية على غرار المغيرة، وإحنا جايين من فوشانة بطبيعة الحال نلقاو الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية، صناعة على مستوى هذا كذلك مدخل المروج لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، وإحنا داخلين هنا وسط العاصمة على مستوى مستشفى الفروق، فبالتالي الدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق لأخذ الحذر وترك مسافة أمان كافية والتخفيض من السرعة إجباري. طيب بطبيعة الحال على مستوى بعض الطرقات وسط العاصمة نمشيو للحفصية على مستوى هذا المنطقة هذه، وإحنا داخلين إلى شارع الموج سليم ثم وصلين إلى وسط العاصمة نلقاو حركة فيها كثافة مرورية، نفس الشيء بالنسبة لي باب الخضرة شارع ولاد حفوز كيف وإحنا ماشيين عبر شارع طيب المغي ثم ساحة باستور منها عبر شارع محمد الخامس ونلقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى شارع خير الدين باشا تينو، على مستوى شارع اليابان مونبليزير كيف في المنطقة زون البان نور ونلقاو كذلك الحركة فيها كثافة مرورية، وامتداد على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي بعده نلقاو انفراج في الحركة. طبعا ما نساوش روتيكس كيف زاد الدندان على مستوى زاد باردو كيف على مستوى شارع الحبيب وكثر ونلقاو الحركية فيها كثافة مرورية، ساحة بارد على مستوى الأشغال وإحنا ماشيين عبر شارع تيمار وصولا إلى ساحة بسعدون ومنها عبر شارع 9 أبريل سينون زيدو قدم شوية قدام على مستوى باب سيدي جاز ساحة 13 أوت وردية ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، وكيف زاد على مستوى بعض الطرقات الأخرى اللي من ضمنها صيدلية مركزية شارع كارنيكول كيف زاد نلاحظوا فيهم حركية فيها كثافة مرورية. فالدعوة بطبيعة الحال نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا كما قلنا قبيلا ردوا بالنا على روحنا، صحيح ثم انفراج على مستوى درجات الحرارة ولكن هذايا ما يخليناش معناها يمكن نساو شوية على السيارة اللي هي بطبيعة الحال باش نقلنا من مكان إلى آخر نشوفوا معناها الكماليات نتاعها اللي هي بطبيعة الحال يمكن في بعض الأحيان جهان تصبح ضرورة هو تفقد نتاع الماء نتاع الراديتور الضغط نتاع العجلات الزيت نتاع المحرك الآلي هذا كيف معناها سنتور سيكوريتي نتفقدوها ما فيها باش تطلع على التروفيزور قبل ما نعملوا عملية المجاوزة بعد المجاوزة وأثناء المجاوزة عند الرجوع إلى اليمين. طبعا السرعة هذا ما يلزمش تفوت 110 كيلومتر في الساعة على مستوى الطرقات السيارة، ردوا بالنا على المتراجدين، ردوا بالنا هذا كذلك على سواق الدراجات النارية اللي بطبيعة الحال هم هذا كذلك مطالبين بتطبيق القانون من معناها آلية تطبيق القانون هو وضع الخوذة بالنسبة للسيق وللي راكب معاه ثم في عملية المناورة نبعد شوية على المجاوزة اللي على اليمين لأنه أنجل مورا ذاك بالنسبة للسيق مع المجاوزة يجب أن تكون على اليسار بطبيعة الحال ونخليه المسافة اللي هي معناها أقل حاجة يمكن 50 سنتيمتر إذا كان مش أكثر حتى تكون معناها عملية مجاوزة تاعنا بالنسبة للدراجة النارية تكون عملية آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يردوا بالهم على رواحهم ويردوا بالهم على بقية مستعملي الطريق والسياقة آمنة إن شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي مراد جويني. بوان روت بوان روت
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
3: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات انوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي فيش تستنى امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do لي بري تو دو
5: جلاسيت ولا مازلت؟
6: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
8: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 23 جويلية الموعد بش يكون مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
9: واختر لي أشتاق لك

فرج سليمان اللي يعتبر واحد من أكثر الموسيقيين غاب اللي تميزوا في السنوات الأخيرة. موسيقته فيها فوزيون بين البيانو الجاز والموسيقى العربية. في العرض هذا فرج سليمان باش يحكي على الحب، الحنين، المنفى، الذكرى والوطن. الخميس 23 جويلية مع فرج سليمان تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة كلها تأمل وإحساس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60

0: امشي لأقرب جونس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: نهاركم زين مستمعينا. كل مرة نحكي في موضوع الحق بتاع ربي، كل موضوع مهم تقترح علينا مدام عايدة عربة. موضوع اليوم مهم ومهم جدا، لأنه موضوع الأكتواليتي اللي نعيشوها تتسويت هي أصلا الفقرة لبوان. أمينة سامحوني ديما نقولها لبوان ديجو مع عايدة عرب.
1: لبوان مع عايدة عرب.
2: صباح الخيرات.
3: صباح الخيرات والمسرات. شو حبيبك جيهين؟ لاباس؟
2: قلت لك البارح قبيله، البارح اي مشكلتنا واحلين في نهار البارح. قبيله مع صليحه عملنا هكا دوره مع المستمعين مواطنين برا في الشارع، اسالهم شو الاستوس اللي عملتها هكا باش تاقلمت مع سخانه. فما واحد قال لك الملحفه نثلجها ونحطها على كتافي، اللي يقول لك انا قد ابو زمان ايش عمل.
3: انا مش قلت لك الجلد، انا والله بالحق البارح قص عليا داير الضو من نص النهار ونص حتى بريسك الأربعة، أخطر في ذروة القايلة. دونك فطرت وحطيت الجلد بتاعي.
2: قص عليك مرة كهو
3: البارحة؟ ليه عادوا بريالابل والبارح حتى للتسعة روحت من هنا. اي انا كي روحت من هنا البارح ديجا مقصوص، معني من الصباح من مساعتين ونص متاع الليل وت البارح حتى البارح التسعة متاع الصباح، ومن بعد عاود قص دو ميدي 30 حتى
2: الأربعة
3: غير ربع. ومن بعد مشيت للسينما، مشيت تفرجت في الأوديسي كريستوفر نولان.
2: صحة صحة ليك. هاي احنا
3: الستة كنت تفرهت شوية في البرد نتاع السينما.
2: أسويس مشيت للسينما مش تتمرد عادة. خليوا عنوين ذي فكرة. باش نحكي اليوم على شو نقولوا احنا
3: اتصال وما أدرك.
2: اتصال وما أدرك فيما يصير هكا مشكلة. أنا ديما نقول لهم المسؤولين ندعيهم ساعات حتى نمرجوهم، احنا نعرفوا برجنا كعالمين باش ناخذ الانفورماسيون. أنا مش ناخذها لي، أنا مش ناخذها لأنه أنا اليوم
3: همزة توصل،
2: همزة توصل باش نوصلها للمواطن، لأنه المواطن مهما كان راه يقول لك أنا في الأخر باش نرضى، أما فقط احترمني قدرني ووصل لي المعلومة. والمعلومة قد ما تكون في وقتها ولا بعد بعض الدقائق
3: حتى قبل الاستباقية المعلومة ساعة هي
2: خطفة
3: مع حاجات جيهين نعرفهم مسبقا. وفي الاتصال تو الحديث معني هو عموما في السياسة غوفيرني سي بريفوار، وفما أزمات تعرفها من قبل كما الأزمة الحالية متاع الضو والمي دونك متعلقة برشا مشاكل.
2: كي نخك يخرج مسؤول باش يتكلم يكون قد كلامه، ما تقولوا ليش نص ساعة وبعد تخرج ساعة، وما تبطعوش في أنكم تاخذوا الكلمة وتوصلوا المعلومة للمواطن، لأنه وقتها راه مش تحلوا بيبان للإشاعة لمواقع التواصل الاجتماعي لناس تهز وتصبت من غادي. وقتها حتى كي باش تدخلوا باش يكون فما روتار، لأنه باش نوصلوا نكذبوا ديجا القديم وما عادش فما يسر مصداقية، لأنه المواطن يقول لك شو ما خرجش وقتها، خارج توا علاش؟ خاطر الموقع التواصل الاجتماعي تكلموا، خاطر فلان تكلم، خاطر دونك لازم في وقتها والمواطن باش يحضر.
3: حتى مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات وبالنسبة أيضا للحكومة بصفة عامة هي وسيلة من وسائل التواصل مع المواطنين في التواصل الحديث
2: في وقته
3: في وصل تحديث. هاني قلت لك قبل بوندون اي ابري، معناها الاتصال بصفة عامة، والاتصال اتصال الأزمات يصير قبل الأزمة، لأنه استباقيا جنرالمون تعرفها pendant et après. وإحنا نحكيه اليوم بينسير على أزمة الحال اللي هي انقطاع الضوء والماء بصفة متواصلة. قبلهم كنت تذكر جيهين توا في جوان الخروج المذل المنتخب التونسي من كأس العالم، بعض الإضرابات اللي صارت في الموسم الشتوي في قطاع التعليم وإلا الصيدلة وإلا الصحة وقت تشكيات الأطباء الشبان، وقائمة الأحداث تطول اللي بتكرارها من سنوات تتحول الأزمات وكيف نحلو توترها وتضخمها. نلقى والسبب الرئيسي مشكل اتصالي، لأنه اتصال الحكومات بمختلف وزاراتها والمسؤولين السامين فيها في العالم الحديث ما عادش مجرد أداة لنقل المعلومة، بل تحول للركيزة أساسية لصناعة القرار وبناء الثقة وإدارة الأزمات وتعزيز الديمقراطية التشاركية. والباحثين في الإعلام والتكنولوجيا الاتصال أبرزوا أنه من سنوات توا بتحليلهم للمشهد الدولي إنه الاتصال الحكومي تبدل بشكل كبير بفعل التغيرات التكنولوجية، ما عادش يعتمد على تصريحات أو أخبار يعرضها جانب واحد واللي هو البيت.

0: ويكون المتلقي أو الجمهور مجرد مستقبل للمعلومات والأخبار والأحداث. انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي جعل من الجمهور شريك أساسي ومؤثر، واتصال الأزمات هو جزء لا يتجزأ من الاتصال الحكومي والسياسي عموما والمؤسسات حتى، ويمثل ركيزة استراتيجية للدولة والحكومات وأداة لتحقيق الأمن العام والاستقرار المؤسساتي، ويمكن أيضا من حماية المواطنين وطمأنتهم وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة. لأنه في العالم الحديث ما عادش تعتبر الأزمات كأوقات وأحداث عابرة وما عندهاش أثر على التمثلات الثقافات والعلاقات الاجتماعية بصفة عامة. اليوم بالعكس الأزمات هي سبب لإبراز قدرة الدولة على إدارة ومعالجة كل ما هو سيء بهدف تحقيق وخدمة المصلحة العامة. الباحثين في الاتصال، باش نذكر زوز منهم بيرجيرون وكورين، حكيوا على الرهانات الحديثة لاتصال الأزمة، وأقروا أنه أبرز خاصياتها هي أنها معقدة جدا لأنها تأثر على الشخوص والمجموعات البشرية وفي نفس الوقت على مؤسسات الدولة. والتأثيرات هدية ما تقتصرش على التشويش على التطور وإلا راحة الأشخاص، بل تحدث تغييرات سوسيو ثقافية على الفضاء العام لسباس بيبليك وعلى الفرد. وعليه يتطلب اتصال الأزمات اعتماد مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها، حكيت شوية عليهم أنت يا جيهان، نستعرضوهم بأكثر تفاصيل. يلزم الاستعداد المسبق، في المثال الحالي مثلا موجة الحر المرتفعة وتبعاتها زادة، مشكلة تريسيتي والماء، المفروض الاستراتيجية الاتصالية تكون فما وسيلول دو كوميونيكاسيون دو كريز تكون حاضرة قبل ما يبدأ القصان من مدة، من بداية تطبيقها لكيفية تطبيقها، شكون باش يتكلم وقتاش كيفاش وكل قداش، معناها لا بيريوديسيتي نتاع التدخلات والاتصال، يعني اتصال بانتظام. كنت تذكر نعطيك رانا قادرين على هذا جيهان، ماهيش حاجه مستعصيه علينا. خاطر كان نرجعوا شويه لازمه الكوفيد، كنت تذكر الدكتوره نصاف بن عليا اللي كانت عندها وقتها تدخلات بيريوديك في النهار 4 ساعات تدخل بالمرتين بالثلاثه تعمل دي كونفرنس،
1: وهذاك المطلوب
0: ولا بخلاف التواصل على وسائل التواصل على الصفحات الرسميه تو كل الوزارات ولات عندها صفحات رسميه لها وديسيت والكل، معناها فما عديد لي سوبور اللي تنجم تتواصل عليه واللي تنجم تمارس عليه اتصال الأزمة هذية مع المواطنين الكل اون سيبلون لي ديفيرونت كاتيجوري. خاطر اليوم قولي انت لذاعة، مش ناس كل تسمع لذاعة، عندك اون بارتي دو لا جونيس اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعلوا عليها، تخدم على كل المنصات تو لي سوبور، وهذا قادرين عليه. نعاود نقولها معناها قادرين عليه، معناها عدم الاتصال والتواصل يبدو لي انه خيار، ليس معناها هي عجز من مؤسساتنا على التواصل، لا هو خيار، اختاروا باش ما يتواصلوش خاطر عندنا كل الآليات لكي نستطيع التواصل. أيضا مسألة مهمة جدا، التواصل هذايا ما يحلش الباب للإشاعات والأخبار الزيفة اللي تخوف وتربك الرأي العام. وزيدا فما مبدأ في الاتصال، اتصال الأزمات اللي هو مهم جدا، هي مصداقية المتحدثين الرسميين وفريق إدارة الأزمات، إلى جانب اختيار كما قلنا القنوات المناسبة وتنويعها من بيانات من مؤتمرات صحفية من منصات رقمية باش توصل معلومات وتوصل التطمينات للجمهور المستهدف بكل أنواع. اليوم نحكيه في الوقت الحالي على اتصال إزمات يواجه على المستوى العالمي تحديات جديدة، بين الشكوك والحذر من الخطابات المؤسساتية من ناحية، بين انتشار الأخبار الزيفة والإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، إلى جانب نوعية جديدة متاع أزمات على غرار أزمات السيبرنيقية لكريز سيبر. دونك الأبحاث الكل اتجهت اليوم متاع لكوميونوتي سيونتيفيك إلى نحو استعمال أدوات جدد للاتصال كما اللي وفرها الذكاء الاصطناعي مثلا، وإحنا في تونس مازلنا غير مهتمين باستعمال حتى الوسائل التقليدية للاتصال الأزمات. دونك على الأقل معناها في خضم إحنا منا جزء من العالم، إحنا ميكروكوزم من ماكروكوزم، احنا نعيشوا في محيط دولي، نعيشوا في كونتكست انترناسيونال وين فما الأبحاث وفما لكوميونيتي سيانتيفيك خدمت بارشة على لكوميونيكاسيون الاتصال السياسي والاتصال المؤسساتي والاتصال الحكومي ولا جيستيون دو لا كريز ودي سيلول دو كريز. معناها عندك لا ليتيراتور لا تيوري كل النظريات متوفرة موجودة. كيف تدار ونعرفوها احنا وانا متأكدة اللي نعرفوها اليوم جيهين كي نشوفوا بعض المؤسسات كي فون أبيل أدو غروس بوات انترناسيونال متاع كوميونيكاسيون باش حتى pour la gestion quotidienne de la communication في مؤسساتهم. وراو احنا اليوم على المستوى الحكومي تكاد تكون منعدمة وسائل الاتصال ووسائل اتصال الأزمة. نطلبوا بكل لطف من حكومتنا بجميع وزرائها انهم يتواصلوا مع الجمهور ولا مع الشعب مع الاوبينيون بوبليك بصفه عامه باش غيالمون معناها شعب تونسي في حاجه الى رسائل طمانه, في حاجه انه يعرف المعلومات بدقه وبكل شفافيه وبوضوح وايضا من غير مغالطات. صحيح معناها انت كي تقول لي راني باش نقص الماء على ساعه نقرا حسابي انا نعبي بانوي
1: ما تقوليش على ساعه وبعد تضربها خمسه سوايع وتقول لي باش نقص
0: الماء باش نعبي انا ثلاثه دبابة عبي أربع بنوات كي نعرف روحي أربع سوية أموا نبدأ متحذر إلى أشياء اللي هي باش تقع لي في حياتي اليومية ولا الضوء كيف كيف نعرف نفرغ الكونجيلاتور متاعي بخليش بعد. فما ناس معناها اليوم والله البارحة دخلت للعطار متاع الحومة نقاها أون توتال بانيك مسيكني يفك الكونجيلاتور متاع الكلاس وفي اللوحة
1: عطار على جزارة على دجاجة على خضرة على على بريسينج على حجامة على عروسة على قاعات أفراع على بريسينج سميلي معناها اليوم برشا قطاعات تمسك على مقاهي على مطاعم على اليوم حتى الكيوسك اليوم يقول لك ما عنديش الكتريسي معناها برشا تمسك
0: بخلاف الافراد وبخلاف الديار وبخلاف ماكيناتهم وتلفزهم.
1: يقول لك يا سيدي هذه قوه ربي واحنا راضين باش نعمل عبد قدام خالقه احنا قابلين هذه سخانه وهذه قبه حراريه وهذه وهذه واقوى البلدان في العالم صارت لهم وفما اللي عملوا نقول لنا البلاك اوت كيما مثلا في اسبانيا اوكي احنا ما خلطنا لهش لكن يا سيدي احترم المواطن اليوم كي تخرج قولوا راهو ساعه قولوا باش نقص عليك
0: هذا دور راهو مش حكايه احترام بركه راهي دور في صلب في صلب الدور ومهام الدوله
1: اي هو باش تجي عليه وتعرف تجي عليه صعيبه مثالش خط المواطن في الاخر باش يسمع يقول لي فلان الدخل راهو سمعناه قال اربع سوايع ومش مازالوا ساعتين تو يتعداو
0: اما سمح لي حسابك اون بلوس
1: اي تقرا حسابك معناها صباح ليل عشيه قايله نهار ما عاد
0: هذيك اش معناها غوفيرني سي بريفوار سي هي حركه استباقيه باش تمكن الناس من معناها اخذ احتياطاتهم من كل الأزمات اللي ممكن أنهم يتعرضوها داخل الدولة والناس كل تتعرض للأزمات لكن إدارة الأزمات هي أيضا وسيلة لإبراز حسن الحوكمة الحوكمة الرشيدة بلوتو داخل الدولة وهذا المطلوب اليوم.
1: مرسي بوكو عايدة شكرا يعطيك ألف صحة نكلم بعضنا حتى الأحداش
2: لبوان مع عايدة عرب ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل إن شاء الله تكونوا بخير الحظ مويتيكم في صبحية نهار اليوم أول أخبارنا باش تكون للحمل اليوم تنجم تلقى فرصة باهية في الخدمة لكن رد بالك متسرع في الكلام مع الناس اللي قريبة ليك الثور نهارك ينجم يكون هادئ أما لازمك ترتب مصاريفك الجوزة طاقة حماس أما ما تشتتش بين برشا حاجات خبر يفرحك ينجم يوصلك آخر النهار وبرج السرطان وقتك مناسب باش ترتاح شوية وتهتم بروحك إلى أسد نجاح قريب إذا تكمل بنفس العزيمة حتى عاطفيا خليك واضح وما تخليش سوء تفاهم يكبر العذراء نهارك مليان خدمة أما تعبك باش يجيب نتيجة حاول ما تقلقش على الحاجات الصغيرة وانت برج الميزان ممكن تلقى حل المشكلة قديمة في العلاقات الحوار هو الحل نتعدي والبرج العقرب ثقتك في روحك باش تعاونك تاخو قرار مهم رد بالك من الغيرة والشك هوني نحكيو عاطفيا ومع آخر أيامات الشهر الحالي نحكي كيو على الشهر جويلي عنا برج القوس فما سفر وإلى تخطيط المشروع الجديد نحبك تستغل الفرص كي تجيك إلي جدي ركز على أهدافك وما تخليش كلام الناس يأثر عليك ماليا يفضلك تجنب المصاريف الزايدة إدل وعندك مفاجأة حلوة وإلا لقاء ماهوش متوقع ينجم يفرحك خليك مرن مع التغييرات ونكملوا مع برج الحوت إحساسه قوي اليوم ما حاول تعتمد زايدة على المنطق فرصة جديدة تنجم تحلك بيبي
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. امتى سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
5: فيزيتي يلا جو سيف السنه حافلة انترنت.
6: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو
7: عندك اورانج
8: رياكتور اوج بواسون انرجيزون تاكاو زوز انواع ديباسي بيهم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس
2: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وكل يوم تلقاو عنا الأخبار لاكتواليتي بيان سور تلقاو عنا كان صحيح في صحيح. مرحبا بكم في أحلى سباع على موزيكا فام. تشاركوا معنا على 71-113-013 على ريبوندورنا على نفس الريبوندور جون. جوست حبيت أتذكر أنه كان عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك كلموا على ريبوندور موزيكا فام على الواتساب زادة كيف كيف. تواصلوا معنا على 23-513-1000 نمرونا على الواتساب قولونا شنو الأجواء عندكم. الحمد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه هالقبة الحرارية وتأثيرها يبدأ من اليوم نحو الانفراج بشوية بشوية تبدأ تطيح درجة الحرارة ومن هون الويكاند ترجع تطيح بالقدي وحتى قالك الجمعة الجاية يتوقعوا إنه درجة الحرارة بتكون أقل من المعادلات العادية. قالوا لي مثلا في الويكاند تخل درجة الحرارة 37. قلت لهم ليه وقت عدنا بسوق بابا احنا على النهار كما البارح سخانة البارح وشيل البارح اليوم أقل درجات حرارة إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. تحية الستيج وكل أغاني حسن نحبوا نهديهم اليوم الستيك وقول لهم خلي بالكم منا ووضحونا تقصوا مرة 2-5-4 وضحونا كهوذيك هو الطلب بالتونسي كهو صابر هو التونسي صابر وراضي لكن جوست ميسيلش كونسوا بخيسي حتى في الأوقات وكل تقولونا ساعتين وناس من البارح في الليل التاولتهم ارجع لهم الضوء. خليكم معنا على موزيكا فاما
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
3: أنا سحرور
4: وين زي جي
3: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
4: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
3: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي
4: نستناوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
5: ناتيو برر ناتيو برر
4: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
5: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
4: ناتيلي بالطبيعة خير.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Jelly, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام المساعد بالمجمع الكيميائي التونسي يفيد خلال جلسة استماع بلجنة المالية في البرلمان بأن القروض التي من المنتظر الحصول عليها لفائدة المجمع وشركة فوسفات قفصة والبالغة 230 مليون دولار ستخصص أساسا لاقتناء تجهيزات جديدة وتعصير وسائل الإنتاج واستيراد مواد ضرورية للإنتاج الفلاحي. والمتحدث ذاته يبين أن المجمع الكيميائي التونسي يوفر نحو 22 ألف موطن شغل ويواجه مديونية تناهز 3.8 مليار دينار معتبرا أن المجمع قادر على استعادة توازنه المالي. وزارة الصحة تستعد لإطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتيان وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تمكن المواطنين من متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على المواعيد الطبية وإدارة ملفاتهم الصحية وملفات أبنائهم. وأكدت المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادي أن المنصة بلغت مراحلها الأخيرة من الإنجاز، وستتيح كذلك التعرف على المعرف الوطني للصحة الذي يجري تعميمه تدريجيا بالمؤسسات الصحية العمومية. نائب رئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص مجدي محرصي يؤكد خلال جلسة استماع برلمانية أن الأطباء يواجهون صعوبات بسبب تأخر الصناديق الاجتماعية في صرف مستحقاتهم. ورئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص يبرز أن القطاع مازال متمسكا بمنظومة التأمين على المرض، داعيا إلى لقاء رئيس الجمهورية أو تدخله لإيجاد حل لهذه الأزمة. الأرض ستشهد يوم الأربعاء 12 من أوت كسوفا كليا للشمس، هو الأول من نوعه الذي يعبر أوروبا منذ عام 1999. أما في تونس فسيكون الكسوف جزئيا ومرئيا، حيث يكون 60% من القرص الشمسي محجوب في وقت الذروة قبل دقائق من غروب الشمس. عالميا، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد اليوم الأربعاء من بلدة زوطر الغربية بعد انتشار الجيش اللبناني فيها أن بيروت ستواصل حشد الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع جهن وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
8: موزيك الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: على 71 113 013 قاعدين توصلوا صوتكم معنا. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل مستمعينا. هذه أحلى صباح، احنا بدينا صباحيتنا معكم من 6 متاع صباح ونكملوا حتى للـ 11. أكيد باش نحكيوا على تداعيات موجة الحر الكبيرة اللي تعدت، نقولوا تعدت لأنه نعتبروها إن شاء الله ابتداء من اليوم من الماضي، مش نعتبروها ابتداء من اليوم من الماضي، لأنه التوقعات أنه توسيه وفيت بدت تودعنا موجة الحر في لمين. باي باي صولة الماء وراها بربي. الحمد لله يا ربي بأقل الأضرار، لكن هذا لا يمنع أنه فما قطاعات اضرت وتو نحكي معاهم بعد شوية على موزايك فم. لكن بيان سور لازم نبداو كان بصواتكم، إيش عندكم تواصلوا معنا في صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: صباح الخير. صندوق عجب بربي عدي ولسوتي، ملقينا كان صندوق عجب هو اللي يسمع الشكاوي نتاعنا ويحس بالمواطن. حب نحكي على معتمدي تينجا، على قصام الضوء. يا رسول الله علاش هكا العذاب؟ قلتوا فما عدالة، نقصوا ساعة ونحطوا ساعة ونحشنوا معتمدية راهي لا فيها مصانع ولا فيها إدارات ولا فيها ضغط، مالغيسة متحملين احنا ميسي بانك مالا تقصلي انت الضوم من 11 ونص متاع الليل ترجحولي من 3 متاع الصباح، وفي القائلة تقصلي من مصلعتين ترجحولي 6 وتعاود تقصوا معناها انه تخفوها في الليل، وفي الصباح تقصولي مع 10 ونص ترجحولي من ساعتي. كيفاش هذا؟ دي ما عملوا عدالة، دي مهبطين بلانينج، البلانينج اللي مهبطته ستيج ما هوش قاعدة تتبع فيه.
4: من الليلة برا حدينا من الليلة فصة عنينا جي 12 ولا 14 مرة مش معقول، وطوى أنا خارج وطوى نعرف الضوء متاع البلدية إيش على الضوء الكياسات، والله شيء غريب من إيش فهمين الدولة نزرع بدها عكسين علينا ولا شنين الحكاية.
5: بربي أنا مواطنة تونسية، كما البارح يقصوا علينا الضوء يا رسول الله في القايلة في طنبك القايلة، وقت تروح الناس من خدمة تعبة يعلم بهم كان اللي خلقهم، يزيد يلقوا الدار سخونة تحرق ويزيد يقصوها علينا في الليل وإحنا مرضى عليه يا رسول الله.
6: نفس الحربوشة باقي تتعطى، اقفوا معنا اقفوا معنا 50 سنة واقفوا معكم، معناتها أنا كمواطن من أبسط حقوقي توفر لي الضوء، ما هيش مشكلتي أنا يتيح من دراوين يطلع من دراوين حاجة ما تخصنيش، أنا كمواطن ونحترم البلاد هذيا وعندي حقوق وعندي واجبات نأدي فيها، وتقصوا في الليزامبو وتقصوا وتعملوا وتعملوا وتعملوا، أنا كمواطن مش من حقك تقص علي الضوء، مش أول صيف لا صيف كلك ولا صيف كل تقصوا علينا في الضوء.
7: صباح الخير مزيك، انا نحب نشارك في صندوق عجب. بالله قولي لي يا جهين بنتي، انا عندي دوايا زريرق يعطوني بالاربع اشهر، تعرف قداش تكلف لي 18 مليون وهو يجوا يقصوا علي الضوء؟ يعني تحبون الناس الكل تموت، فما تضرب الانسولين فما تعمل الدويات عليه بلاتي، هو كل فريجيدير هذاك حامينا نحن باش نداوي رواحنا، باش نداوي رواحنا، رانا مرضى انسان مرضى. انا 18 مليون تشيلي في الزبله يقصوا علي العشره الخمسه تاع العشيه عليه يا جيان عليه بالله عليه شك عليه.
2: صندوق عجب احلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: في متابعة خاصة أكيد للحرائق اللي صارت البارح تقريبا نص ساعة وماضي ساعة، بداية بدأت في الحميري في رفراف وباتجاه الريح هزها لسيدي علي المكي. باتصالاتنا وقاعدين باش نهبطوا لكم بعض الصور باهي كي توصلنا للمعلومه الرسميه، لانه علاش ما لازمش تبطى المعلومه الرسميه، لانه وقتها يتحل ببين اخرين ببين اشاعات وببين تكذيب المعلومات اللي بتجي من بعد، ولا اي مسؤول بعد يتدخل بعد ما يفوت الوقت اللازم والضروري للتدخل في امور كيما هكا، يولي وقتها يتدخل باش يكذب إشاعات، يكذب صفحات، يكذب قيل وقال. وإحنا منش في توا باش نعطي وضنا الحاجة تكفى، مهم إنه ناخذ المعلومة من مصدرها. فقبل كل شيء نحب نثمنه الحق بتاع ربي في الفترة هذه اللي عشناها وذروة الحرارة اللي عشناها في نهار كي البارح اليوم وليمة اللي تعديت بارابور للقبة الحرارية، تثمين لمجهودات الكبيرة اللي قاعدة تقوم بها حماية مدنية، المرور، الحرس، الدفاع، الجيش، فرجال ونساء اللي كانوا وجه لوجه مع هالحرائق هذه. به دونك نرجع لكم التفاصيل. دونك الحريقة اللي ظهرت في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح، دونك نجم نقولوا انه حاليا تحت المراقبة، سيطروا عليها، والتدخل توا قاعد يصير يدوي من شيرة رفراف، وتعرفوا التضاريس نتاع الجبل هذايا اللي يصعب فيه التدخل وانه يخلطوا له للفوق. دونك بالضبط البارح مع ماضي ساعة 3/21 جوليا شعلت النار، وعلى ما يزيد أكثر من 16 ساعة من المجهودات الجبارة للجميع، ما زال متواصل أعمال المراقبة الميدانية، وتم إجلاء خنقلكم وإيواء 8 نساء و6 رضع، هما لباس حسب ما يأكلون مصادرنا. دونك تفاجعوا كانوا بارامون يعوموا غادي ولا كيرين غادي. 8 نساء و6 رضع تم إيوائهم بمركز هو مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح، وتوفير كل ما يستحقوه من ظروف إقامة فالنهيرين هذوما. وفي ما يخص بقية الأضرار المادية، تمثلت في تعرض مشربة معناها بيفيت في شاطئ البونتا الاحتراق مع بعض الأضرار المتفاوتة في نفس المكان، وهذوما التصاور اللي قاعدين تشوفوا فيهم. دونك ينجموا ويأكدونا أنه تم السيطرة على الحريق وهو حاليا تحت المراقبة، لأنه تعرفوا بالعوامل الجوية ولا لقدر الله زيد ريح ولا حاجة نجم تعود تشعل شرارة اللطف علينا، والتدخل قاعد يصير توا يدوي. هذه التفاصيل اللي عنا الرسمية حبينا نقولوها لكم. كانوا بعضنا على موزايك فم في سخانة كيما اليوم، عديد كيما قلت لكم القطاعات اتمست. أبدأوا قولوا لي أنتم مثلا أي على 23513000 على نمر الواتساب، لا السخانة فيش ضرتك في خدمتك. هوني قاعدين نشوفوا في برشة من عديد الولايات وخاصة من ولاية صفاقس اللي يقول لك الضرينة حاجة كبيرة ياسر بقصان الضوء، معامل ومصانع وناس أمورها واقفة وناس أمورها تعبة. أنتم تراه تواصلوا معنا ونطندون تو تسمعوا نبدلكم بالدجاج مثلا بالجاتو برشا أمور، خليكم معنا.
2: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
8: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50%، على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق. السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
10: اسنى في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه، ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
8: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا. يلا جو عندك اورانج.
11: تدلل
12: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
11: تدلل
13: جيون ايام دللنا.
2: ابدا سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، ديما نذكر بتوقيت قبل كل شيء 29 دقيقة وتسمعوا معنا في أحلى صباح على موزيك فم. إن شاء الله باش تقعد ورانا نحكي على موجة الحرب ابتداء من اليوم باش تبدأ هكا، فما نوعا ما التنفيسة مش يكون نحسوها في ساعة، معناها في بين ساعة وساعة باش نحسوها كدنيا واو بردت ليه، ما باش تبدا تطيح درجات الحرارة رغم انه فما الميديتي اللي بتخلينا نحسوا المحسوسة مش تحسوها كبيرة، لكن هي قاعدة تطيح تدريجيا من هوني الغدوة دي تتحسن. نهار الجمعة عاد نزيدو ناخذوا التنفيسة لو روبو ميريتي نقولنا بالكدا، ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. ما يخفيش عليكم قاعدين نتبعوا عديد القطاعات اللي ضرت من خلالها موجة الحر بالأساس مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، منهم الدجاج الحي العظم. دونك خلنا نحكيه في التفاصيل هذيا. سي إبراهيم النفزاوي معنا رئيس غرفة قطاع الدواجن. سي إبراهيم صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، مرحبا بيكم، مرحبا بمستمعين ذات
1: موزيك. ربي يخليك سي إبراهيم ويفضلك. سي إبراهيم اليوم الدجاج نشوفه في فيديوهات العديد من التجار يوريونا، وزاد كيف حتى من المربين والمزارعين يوريونا في دجاج ميت بسخانه، يقول لك رغم قاعد نبذل في مجهودي ونبل ونعمل لكن الطقس والسخانه ما خلتهمش يعيشوا. خساره كبيره.
2: نعم تم خسارة كبيرة بالنسبة لتجار التفصيل، ميزان ما جاتناش الإحصائية بالضبط قداش تم خسارة، أما عندهم خسارة كبيرة بالنسبة للمحركات تاع الفريقوات هذيك ما تساوي 200 الموتور واحدة يساوي 4 ملايين 5 ملايين.
1: الموتورات تحرقت معناها؟
2: تحرقت
1: تاع الشامبو فخواند. أي
2: ميزان ما جاتناش الإحصائية فيها، تبقى عندك الإحصائية تاع بالنسبة للمنجين والمزودين شيء كبير ربي يقدر خيره كهو.
1: أعطينا الأرقام.
2: بالنسبة للدجاج الحي، الدجاج الحي أن نفوق إضافي بثلاثة إلى 5%، هذه إضافية يولي جملة يولي 13%، وإحنا عنا إنتاج وطني 16 ألف طن وقت نحيا منها 13% تبقى لك 16900، هذه 13900 بالنسبة للدجاج اللي كانوا كنا مبرمجين 16000، يقول لنا 13900 وقت اللي هذوما يدخلوا البطوارات والمذابح، راه كان برشا حتى برشا يدخلوا المذابح راهم يطيش سلعة تفسد سلعة تطيش، يمكن تولي تحصل ما حتى 11000 ولا 12000 حاجة قليلة. هذه حاجة خايبة.
1: معني أنا قديش من دجاج فقدناه، معناها كي تقولي انت بنسبه 13000 واحنا عندنا الانتاج الوطني 16000 طن
2: بالنسبه ل 16000 طن تنحي منها 13%، هذا نفوق اللي صارت احصائيه فيه تو. اما بالنسبه للدجاج اللي بسد للطيش ما تنجم نزال ما عندناش احصائيه.
1: اي اعطيني في تو في 13% هذايا معناها تقريبا قديش عندنا من دجاج خسرناه؟
2: خسرنا هاني قلت 16% خسرنا زوج ملايين، خسرنا 2100 طن
1: من الدجاج الحي.
2: اي 2100 طن اللي خسرناه، وعندنا تاخير في النمو، وتعرف تاخير في النمو
1: تاخير في نمو الدجاج اي هذا ديما بتاثير الحراره. نذكر مستمعينا اي
2: شيء طبيعي الحراره من 4 الى 8 ايام، من 4 ايام كان يحضر لك الدجاج كتما 4 ايام يحضر لك باش يوخر 8 ايام، هذا ياثر على الطاقه الشرائيه، ياثر على العرض الاسواق، هذه مشكله كبيره
1: بالنسبه للبيض. هوني ترى
2: بالنسبه للبيض تم نفوق في حوالي 5%، تراجع الانتاج الى 7%، يعني تتعمل انت نفوق 5% وقت احنا عندنا 162 مليون بيضه شهر جويلية، يعني 5% يعني يتيحوا لك 154 ألف طيبة، 154 مليون وقت اللي احنا تو حتى التأخر في التراجع في الانتاج حوالي 7%، يعني جديد كارثة كبيرة.
1: فصلي قديش من عظمة قولنا تأثرت وفزدت بالسخانة؟
2: قديش من عظمة يعني؟
1: قديش من عظمة؟
2: نعمل حسابك 8 ملايين
1: في موجة الحر خسرناهم.
2: في موجة الحر خلافا للحاله اللي يعيش فيها المنتج توا، الحاله اللي يعيش فيها المنتج توا حاله عويصه جدا قاعد يبيع بالخساره. ومن جراها كل الشيء اللي خرج الدكتور اللي خرج حتى الاستهلاك ما عادش استهلاك، ما عادش الناس تاكل في الاحتياج.
1: شو الدكتور اللي خرج؟
2: هك الدكتور الطيبين والطيبات ولا ما شكون
1: نظام الطيبات تأثر في بيعان أثرت على بيعان الجيش
2: على العظم، أثرت على العظم على العظم والعظم سوى هنا وصلنا
1: العبيد معناها ما عادش تشي العظم ما عادش تشي العظم
2: ما عادش تشي وصلت العظم وصلت 100 فرنك وصلت الحارة ب 140 فرنك
1: معناها تقول أنت تو قاعدين يطيحوا في حارة العظم والناس مش قاعدة تشري نظرا لأثرها بنظام الطيبات.
2: مش يطيحوا بتسيب عليه بشكية بتسيب عليه باش يبيع بالموجود على خاطر تو يبيع فيها 140 مليم 150 مليم والتكلفة نتاعها 212 مليم. هل يعقل باش يبيع أكثر مشتر نتاع بالخسارة؟ وحاولنا بكل احنا كنا نلوجوا على هانس بيبع وكنا نلوجوا كنا بطلنا مع التوال زلنا نمدوا يدينا البعض نحن كمنجين وكانت تجار تفصيل وكمنزودين زلنا نكونوا مع بعضنا أخو ماذا بينا التوال الطلبات اللي موجودة التوال هي وزارة المالية تعطي شوية تعطي سيولة للمجمع المهني المشترك باش ياخو علينا لخطر أول مرة في التاريخ نعملوا مخزون توال أخبار رمضان عملنا مخزون توال 8 ملايين فاصل 3 رك
1: تو عملتوا مخزون للعظم قبل رمضان
2: ثاني ملايين فاز ثلاثة وسووا تلبية
1: هذه التلمان فما عزوف الناس على العظم دونك لقيتوا باش تخزنوا على بكري
2: عزوف على العظم هاي كتشوف بالبيزوك 3000 البلاطو 3000 كده
1: وماذا
2: بينا ماذا بينا ماذا بينا تو حتى البيان اللي خرج البيان اللي خرج البارح بالإدارة العامة اللي انتج فلاح اللي انتج للحيواني التزام بالإجراءات الوقائية إصدار هذه الوقاية ماذا بينا راه ودجاج ملبس عليه ما عندنا حتى إشكالية عظمنا لبس عليه ماذا بينا يمشي ويشتروا من قتل بيع المنظمة ما يروز من الأسواق الأسواق كتوبة 3000 محطوط في الشمس معرض الشمس معروف لكذا وده قاعد بأمراض فيها الحاجات
1: واضح سي إبراهيم يعطيك ألف صحة شكرا لك سي إبراهيم النفزيوي شكرا لك على تدخلك معنا رئيس غرفة قطاع الدواجن في موجة يقول الحر هذية الدجاج اللي ذرعنا 2100 طن من الدجاج الحي تم إتلافه دونك ماتوا عنا تأخير زاد في النمو الدجاج الأربع ثمانية أيام وعنا عزوف على البيض وعنا خسارة كبيرة للبيض يقولك تقدر بقرابة 8 ملايين عظمة بسبب موجة الحر. خليكم معنا باش نعمل طلة على أصحاب المقاهي والمطاعم كيفاش الذر وزاد كيف يحبوا يوصلوا صوتهم معنا على مزيكا فاما
0: يبدا سباحك بأحلى سباح برتاج معنا اللحظة ويربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشمس متعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 وطلتاش نلف وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية إلى كل محب للأغاني

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نستنيكم زيدا انتوما، مرحبا بيكم. نستنيكم زيدا على 23513000. نمرونا على الواتساب، ابعثونا قولونا كان انتوما في خدمتكم بالذريتو نتيجة الحرارة، نتيجة انقطاعات المتكررة للكهرباء. دونك نحبوا نسمعوكم ونوصلوا زيدا صوتكم. حكينا على قطاع على دواجن، مش نحكي على قطاع حساس زيدا. كيف كيف برشا فيهم دقوا بابنا وقالوا احكيوا علينا احنا اللي نقول لنا نحليوكم بحاجه حلوه. زاد كيف كيف اذرينا برشا، وحسب ضيفتي رئيسه الغرفة

0: الوطنية لمصنعي المرطبات فإنه النسبة كبيرة. مدام سيميا ذيب ضيفتي، صباح الخير مدام سيميا، مرحبا بيك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على استضافة. شكرا شكرا
0: شكرا
1: على سماعنا.
0: ربي فضلك مدام سيميا، انتوا من بين القطاعات اللي ضرتوا برشا نظرا للانقطاعات المتكررة من الكهرباء، وفما برشا منكم شكون فهم روحه وبرشا شكون بعث لي يقول لي انا فهمت روحي وكرمت لحيتي بيدي وسكرت، جيني في تذكره خير ما نقعد نخسر عجينه وخدمه وفلوس. معناها النسبه قديش تقريب تشكيت لي خلطوا لكم من المحلات اللي ضرت
1: تو من المنخرطين في الغرفه الوطنيه
0: اللي عددهم قديش
1: ثم تقريبا العدد متاعها ما فوق ال 1200 ولكن النسبة المئوية ما يعادل على 70% اللي هما أعلنوا عنه الأضرار متاعهم. معناتها تجم تقول راهو في قطاع الحلويات راهي كارثة كبيرة، ما ننساوش اللي هو موسم صيفي موسم العريس موسم الأفراح، وثم دي كوموند قابلينهم العبيد، دونك ما نجمناش نخدمو. ما
0: احنا بيدنا قعدنا نخمو في ناس اللي عندهم فراح ودنيا كل شعبنا معنا بيس موطي ودنيا كل ما قاوش
1: ثم شكون اللي ما يلقاش كيفاش باش نخدمو، نخدمو بالضوء ولا بلاش، بالماء ولا بلاش، باش باش نخدمو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ثم شكون قال راني أنا سكرت، ما وش هل أنك تسكر عليش على خاطر أنت ديما تقعد. أنا مثلا عديت ليلة كاملة البارح في وسط المعمل متاعي نخدم على الساسة، عليش على خاطر اللي تيجم يرجع الضوء والفازة معناتها ما يرجعش كومبليتمون، ويرجع أما بقوة ولا بضعف شنو يعمل، يحرق لي شامبر.
0: قديش الشامبر فوارد متاعكم سومها قديش؟
1: سومها ثم 25 مليون الكعبة.
0: 25 مليون الكعبة،
1: 25 مليون 30 مليون انت ولا الكبر نتاعها نتاعي انا 30 مليون.
0: هذا ابار التجهيزات الاخرى اللي عندكم، انا خاطر صرف التجهيزات
1: السلعه اللي في وسطها التحضيرات، السلعه اللي موجوده في الشامبر نيجاتيف وعندك شامبر بوزيتيف. اقل شيء انه يلزم يكون عندك باش تكون دون لي نورم انترناسيونال دون لي نورم يجو، يلزم عندك اقل شيء زوز شامبروات بوزيتيف لي نيجاتيف. ثم توتا سيركوي تعدى بيه يا اخي الحلويات هكاك اخدموا واعطي نوع. ثم زيد حاجات اخرى، ثم ما خدامه تخدم كيفاش باش نعملوا معاهم، باهي ترتاح من نهارين ثلاثه جمعه وبعد مشكله كبيره كبيره كبيره وعويصه. والمشكله الكبيره هو
0: اضرار بالملايين اليوم،
1: اضرار مش ملايين، حاجة كبيرة ياسر. البارح أنا مشيت للستيك الساعتين متاع الصباح، قلت يرحم والديك رالي حل، رام جمش نرقد تو مقصوص الضوء كيفاش كانت رجعوه نعاود. أنا مازلت كي صلحتها وتو مازلت تلقى صناعي باش يصلح، ثماش صناعي كل مجدودين.
0: معناها اليوم
1: تتراوح النسبة المئوية في الأضرار راهي تتراوح، ثم اللي أكثر مني، ثم اللي 100 مليون، ثم اللي 50 مليون، ثم اللي 10 ملايين، تتراوح النسبة المئوية. أنت وكحجم
0: اليوم اليوم فما برشا منكم في قطاع الحلويات تضروا بالملايين، واضح. يعطيك صحة مدام سيميا ذيب، حبوا نسمعوا أغلب القطاعات ونتواصلوا معهم. شكرا لك مدام سيميا ذيب رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي المرطبات. عندكم ما تتواصلوا معنا ديما على تليفون على 71 113 013، ريبوندورنا وإلا على 23 513 على الواتساب.
2: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تذاكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بن زرد، مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عارض بن زرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بن زرت الدولي.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباحك.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: العشرة غرباء. مرحبا بكم كل مستمعينا حتى لحداش معاكم هذه أحلى صباح. كما قلت لكم اليوم كما البارح خصصنا البارح حصة كاملة نحكيه على موجة الحر واستعداداتنا كيفاش باش تكون. وحمد الله تعديت إن شاء الله تقعد ورانا تو لأنه ابتداء من اليوم مش تبدأ التنفيسة وتبدأ تراجع تدريجي في درجات الحرارة. لكن هذا لا يمنعنا اليوم فاتورة باش قاعدين يخلصوا فيها اليوم. يقول لك احنا برشا قطاعات تضرينا اليوم. يقول لك نحكي حتى على كوشتك متاع الحومة مش تلقاهم سيي كي يتيح الضوء ما عادش تعاد تمشي حتى عشان بتاع صباح. يقول لك العجينة قاعدة مش تخمر هكيكة وبش تفسد لي العجينة وما نجمش نعمل خبز. العطارة زادة كيف كيف ضوء يتيح عليهم. كل ما تمشي الجزارة الحوات كل معناها في عديد القطاعات اللي ضرت. خذينا الدواجن حكينا مع المرطبات. نحب نحكي على المطاعم. مطاعم مو جنرال مطاعم من المطاعم السياحية ورئيس غرفة المطاعم فلوتيكا سي إسلام شعبان. صباح الخيرات سي إسلام مرحبا بيك.
2: صباح النور وشكرا على المداخلة باش واحد يوضح الوضع اللي قاعدين نعيشه فيه نحن تو.
1: مرحبا بيكم انتم تو أصحاب المطاعم. فما ضرر كان ناخذوا أكثر التفاصيل معك.
2: به. نحن متضررين في قصان الضوء اللي هو السلعة متاعنا تفسد. خاطر كي تعمل فروا شو اوتوماتيكمون حتى في وسط الفريجيدير تفسد معناتها بالسخانة بالحر هذا اللي موجود توا معناتها فاض الفريجيدير تشدك 10 سوايع باش تشدك ساعة من زمان كل شيء دجاج لحم حوت كله باش يفسد. فهمتني الخدمة كيفاش باش تخلصوها كيفاش باش نخلصوا الماء والضوء كيفاش باش نخلصوا الكري ويجيك وقت معين اللي وقت الخدمه نتاعك معناتها هي البيك اللي هي من نص النهار الماضي ساعتين ويجيك من 7 للعشرة متاع الليل. فهمني يقص لك الضوء وقتها انت باش تخدم يقص لك الضوء ترسيلك قاعد تتفرج في محلك كي معناتها تقول يا ربي علاش الوقت هذاك هو بالذات.
1: اليوم قديش معناها قاعدين ياخذوكم تشكيات من اصحاب المطاعم قديش منهم نسبه مثلا ضرت ولا وصلوا لكم؟
2: النسبه 70% قاعدين متضررين. فما 30% اللي هما في لي زون توريستيك اللي هما مش قاعدين يقصوا عليهم الضوء.
1: اللي منعوا في زون توريستيك 30%
2: اي 30% الباقيين قاعدين يقص عليهم الضوء قاعد يقص في مناطق اخرين اللي هما احياء. نعطيك حاجه البارح مثال المنيهله من ال11 نتاع الليل اللي توا معناتها توا معناتها الوقت هذايا الضوء مقصوص. فهمني عندك البارح من الاربعة ونص في زون يوربان نور منزه حي الخضرة هذوما كلهم مقصوصين قص عليهم الضوء من الاربعة ونص حتى ال11 نتاع الليل.
1: وقت قلنا السيرفيس متاعهم وقت السيرفيس هذك هو
2: أي.
1: معناها اليوم الضرر أبار ما تقول لي سلعة مثلا مع المرطبات يقولك حتى لشامبر فواد ضربوا اليوم أقل شامبر فواد فما 25 فما 20 مليون اليوم فما ضرر هكا في التجهيزات هذوما بليكوبور
2: التجهيزات هذيك سي نورمال معناتها انت كي ما يعطيكش الوقت وقتاش باش يرجع لك الضوء. وانا ننصح معناتها اللي عندهم محلات كلها كي يقص الضوء هبطوا المونجيلا. فهمني
1: مش يرجع ما تضربكش
2: ما يضربلكش الفريجيديرات ما يضربلكش المعدات نتاعك وكل واحد يجبد البريز نتاع اي راه مش فايده تقص الضوء قص الضوء ويجبد اللي فيش اللي في البريز. فهمني باش كي ترجع الضوء من بعد يرجع الضوء ورجع اللي فيش نتاعك باش المعدات نتاعك ما تضربلكش.
1: اليوم معدات غاليه عند المطاعم
2: اقل حاجه مليون ونص أقل حاجة نحكيو على ربو معناتها باش يرحي بيه ثوم
1: أقل حاجة الأغلى حاجة
2: أغلى حاجة 25 90 مليون شامبر فروات
1: إيه اللي فما فيهم مطعم ضرت فيهم. والسلعة ما حسبناش سلعة معناها اليوم كان نحسب سلعة مثلا كي تنجم تفسد قداش تكون سلعة متاع سيرفيس متاع نص نهار وليل بربي في مطعم عادي ومطعم سياحي.
2: باه نحكي مطعم فاست فود باش يشري سلعه مينيموم 150 200 دينار والرستورانات الاخرين باش يشري بسلعه بثلاثه خمسه ملايين معناتها.
1: معناها فما شكون اي 3.5 ملايين
2: في هذه الشيء. فما حاجات انا ننصح اصحاب المطاعم باش ما يعملوش طرق الخايبين هذوكم اللي هما معناتها عنده دجاج فسدلو يضربوا بالخل ويزيد معناتها يضر روحه ويضر يضر المواطن التونسي في يزيد يمرضه فهمتني.
1: وهوني بيناتنا معناها هوني فما خوف حتى من المواطنين في الحكايه هذه باش يقولنا تو انا منين باش منين نعرف تو انا هذا قص عليه الضوء ما قصش ممكن قص ورجع دي كونجلي مش كونجلي. بالحق النقطه هذه مهمه ياسر سي سليمان يعطيك صحه انت زاد كيف توجهت بها لاصحاب المطاعم.
2: فهمني عندك حبيت نحكي على ستيك عالستيك خاطر فما تو برشا مثال يقول لك انا عامل اونديلور يعطيني الضوء معناتها اللي هي كي نجي نشوفه نحن نلقاو اللي ركبوا فيه هذاك باش يعمل لك باش يوفر لك 6 كيلوات اللي باتري هذوما اللي ركبوا فيهم اللي هي ستيك فهمني ما عطاتش لاكور باش تعمل من الفولتايك يعطيك لي باتري نتاعك اون كا دو كوبور دو الكتريسيتي يولي لي باتري هذوكم يخدموا يذوي لك على الاقل مينيموم 8 سوايع هذايا باش تعمل 6 كيلوات يتوفو 15000 دينار 18000 دينار 18 مليون معناتها تعرف انت الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها في تونس ما فماش توا محل معناتها موفر له الشيفر هذايا باش يجم يشري شيء هذا بس الستيك قاعدة تقص في الضوء في البلايس الكل وماهيش قاعدة تعلم بالضبط بس عندك سي البي دي جي سي فيصل طريفة
1: سيسلام هوني احنا مش في شخص احنا سيسلام هي راهي ماهيش حكايه
2: لا باش نحكي مش على شخص هو ميلا. هو سام بي دي جي كومبيتون وحضر على البلاك اوت اللي صار دي زاني التالي وهو اللي عمل ريغليمونتاسيون ديكتريسيتي
1: اي معنى انت وين هوني اعطيني هوني شنو الرمارك تحب تقولها سيسلام دونك اي
2: هاني باش نوصل للنقابه
1: تفضل
2: انا نحب نوصل للنقابه هي اللي معطله الدنيا كلها اللي عندنا ديريكتور كومبيتون على الاخر ويحب يخدم اما النقابه هي اللي تعطل
1: هوني سيسلم اجي نقول لك احنا ما ندخلوش في امور اخرى هوني خلينا احنا هوني تو عندنا مشكله نتاع الضوء اللي قاعد يتقص وهوني باش يمنعوا يقول لك البلاك اوت بالتونس كامله دونك انا مش ندخل هوني في حسيت شكون الضوء قاعد يتقص على الناس الكل قاعد ناس تضر دونك حبينا ناخذ اليوم القطاعات اللي تضر وبربي مادام جبدنا ستيك هوني حبيت نحيي تحيه خاصه اعوان ستيك لانه احنا ناسينهم احنا اليوم برشا شكون قاعدين يلوموا حتى على موقع التواصل الاجتماعي ستيك وتخلط صنيت به يلوموا لكن هوني شوفوا الجانب الاخر اليوم راهو فما اعوان قاعده فليبان تخرج قاعده بالمجهود نتاعها بالامكانيات نتاعهم راهو ناس قاعده تعدي فك القويل وكل غرغور غرغور غرغور القايله نتاع النهار ونتاع الليل يعديوا بسويع وما يصلحوا في البلاصه هذه والبلاصه هذه ويجتهدوا وبالحق اليوم ما لازمش يحسوا معناها حتى عائلتهم اللي يسمعوا ما لازمش يقول لك وكانه تاو مسكين راجلي انا ولا اخويا ولا مرتي ولا هو اللي قاعد يخدم الصباح الليل وفي الاخر لا بارك الله فيكم خدمه لكن قد امكانياتنا وكهو وهو اللوم على شنو اللوم ديما نعاود نقول راهو المواطن التونسي في الاخر باش يتفهم الحكايه اما اللوم كان انه تعلمونا الفترة هذه من إلى بالضبط وقديش من نهار بالضبط مش الواحد ياخذ كما انتم هبطتوا في بلاغاتكم لأخذ الاحتياطات خلتوناش الوقت باش ناخذوا الاحتياطات بما انه يصيروا بالثلاثه بالاربعه دي كوبور في النهار ما خليتوهوني معناها الجمله ذيك اللي كتبتوها زايده ما طبقتوهاش طلبتوا منا باش ناخذوا الاحتياطات وما وفرتوناش المعلومه نتاع باش ناخذوا قبلها الاحتياطات قولي راه باش نقص لك انت زون ارينا من الماضي ساعتين للخمسه نفهم روحي اما تقولي ما ساعتين الخمسة بعد نقرا روحي تتقص لي العشرة وتقص لي ساعتين وتقص لي الاربعة وتقص لي نص لي وتقص لي ما عادش نفهم روحنا هكيك فوالا نكملوا بعضنا في احلى صباح حتى لحدش
0: ابدا صباحك

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير. السيف هذا تشيني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تشيني سيتي. عيش جو الكرنفال في تشيني سيتي.
2: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Tescuti.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
3: Reactor, mouche poisson énergisant Takao. Zouzanoué, Khaliouk, dépasse les limites MTAC. Et Dark Power باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
4: موزايك FM

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. جهاز نيابة العمومية بعديد محاكم الجمهورية مثل تونس اثنين ونابل وصفاقس وبنزرت وغيرها تأذن بفتح أبحاث عدلية مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق في الجمهورية لفترات مطولة وفي بعض الأحيان دون سابق إنذار. كما أذنت النيابة العمومية بسماع المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تحديد المسؤوليات التي ستسفر عنها الأبحاث. مختلف الفرق والوحدات المتدخلة من الجيش الوطني والحماية المدنية وإدارة الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز تتمكن من السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع بمنطقة غار الملح، فيما بلغت نسبة السيطرة على حريق جبل الأحمري من جهة رفراف مستويات كبيرة بعد تدخلات متواصلة استغرقت أكثر من 16 ساعة. وأكد مصدر محلي لمراسلنا مراد الدلاجي أن وحدات الحماية المدنية تولت إجلاء عدد من العائلات والأطفال بعد اقتراب النيران من منازلهم وإيوائهم بمركز الشباب بالجهة. يذكر أن الحريق الذي اندلع ظهر أمس أتى على مساحات شاسعة من جبل النظور، كما ألحق أضرارا بمطعمين سياحيين وعدد من الفضاءات. وتتواصل حاليا عمليات المراقبة بمنطقة غار الملح إلى جانب استكمال السيطرة على ما تبقى من بؤر الحريق بمنطقة جبل الأحمري برفراف وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. تنطلق اليوم وتتواصل غدا الخميس بمدينة العلوم بتونس الأيام الإعلامية الوطنية بشأن التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية. عالميا، وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم الأربعاء عن اتفاق مع السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية في خضم تجدد المواجهات العسكرية بينها وبين الحوثيين في اليمن. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع جيهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: موزايك الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11.

0: ومارشي
1: ومارشي على موزيكا فين بعد نور مهنا نمشي ولسفيقس. تحية لكل مستمعينا في سفيقس مع الزميل والمراسل فتحي بوجنيح. سي فتحي صباح الخيرات.
2: صباح الفل والاثنين جيهان انت كل اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا في موزيك.
1: مرحبا يا فتحي من باب الجبل. اليوم دورتنا
2: ديسك تيمو دورتنا في باب الجبل. نعرف قدي ديما تحب نبدأ بسوق الحوت. سوق الحوت كما قلنا المرة اللي فاتت مازالت فترة الراحة البيولوجية للمنطقة الثالثة، المنطقة البحرية الثالثة، هكا علاش ما نلقاوش عرض كبير برشا. بالنسبة للسردين لقينا اليوم سما من 3000 توصل حتى 8000، البوغة على 10000، بالنسبة للميلة الجويدة ب 6000 وتوصل حتى 30 دينار، الوراطة على 20 دينار، الكريلي على 14، الكربوع 25 دينار، الصبار والنشوي نتاعو ب 10000، بالنسبة للقاروط 26 دينار، على مستوى النداس والقراز ب 25 دينار، المناني ب 60 دينار، الكروفيت على 25، بالنسبة للشوابي 20 حتى 22 دينار، الفار ب 16 دينار، القطاط على 18 دينار، الحمام ب 10 والمحراس ب 14. هذه هي أسواق الحوت. بالنسبة توا للحوم البيضاء، خلينا نبداو بالاسكالوب، داند 18 دينار هو وستيك 17 دينار، بالنسبة كويس داند وإلى المرمز على 12 دينار الكيلو، كبدة سكالوب ب 18 دينار، بالنسبة للدجاج توا 8000 ونص، أما كويس الدجاج 10 وحتى 11 دينار إذا مصفي، سكالوب الدجاج ب 18 وكبدة الدجاج ب 20 دينار، اللحوم الحمراء العلوش والبرشني ب 60 والكبدة وقلب علوش 65 دينار.
1: 65 أي؟
2: أنا راس العلوش ب 25 دينار مع الكروع نتاعو بيان سور. بالنسبة للعجول الهبرة ونلقاها ب 28 دينار، هي 48 دينار هي والكبدة وقلب نتاعها، العظم من 38 حتى 42 دينار، الكرشة ب 8000، الراس بقري ب 22 دينار كيلو. بالنسبة للبقرة الهبرة ب 38، العظم من 22 حتى 27، والكرشة من 3000 ل 5000، المرقاز العادي ب 20 دينار والسبيسيال ب 40 دينار. شنو اللي مازال لنا؟ مازال لنا الخضرة تواجهين هكا ولا؟
1: أي.
2: البطاطا 1980 حتى 2500، البصل من 750 حتى 950، الطماطم من 750 مليم حتى 1200. بالنسبة للحلو من 2000 ل 3000، المسكي من 1500 ل 2000، الفقوس من 1500 حتى 2500، القارص من 4300 حتى 5000، القراع الأحمر بدينار والأخضر ب 1980. السناري 1500 حتى 1980، الكروب من 2000 ل 2500. بالنسبة للقنوية ب 15 دينار، الورقيات المعدنوس والبسباس والنعناع والسلق الربط على 500، بالنسبة للتابل 1200، الكلاف 600، الخصو الليتي على 2000. بالنسبة للغلة اللوز موجود 3500، الكرموس من 10000 حتى 12500، العنب من 6500 ل 8000، العوينة موجودة من 3600، يعني النوعية مش كبيرة، وحتى يوصل حتى 8500. بالنسبة للخوخ 4300 حتى 7500، البوتة بقاية زادة كيف كيف، وبالنسبة للتفاح 3750 ويوصل حتى 7500، الدقلة من 3000 النوعية يعني متوسطة برشا برشا حتى 10000، ونجاس ب 8500 جهين. هذه دورتنا اليوم في سوق باب الجبل بالذات.
1: يعطيك ألف صحة فتحي بوجنيح، تحية لكل مستمعينا في صفاقس. قاعد خلتنا راهو صوتكم ونعرف، وإن شاء الله ربي يفرج على الناس الكل فيما يخص الانقطاعات متاع سواء الكهرباء وإلا حتى الماء. برشا هوني قاعدين يبعثونا على 23500 و 13000 على الواتساب من صفاقس، يقولون راهو أحكيوا على صفاقس راهو معناها حاجة كبيرة ياسر، معاناة هكا في أغلب مساجاتكم. أحكيوا لي على صفاقس معاناة، شوفوا المنطقة السياحية قديش تضرت، قديش معامل وقفت، قديش ناس تمست في أرزاقها بسبب الانقطاعات المتكررة والغير مدروسة. معناها وسامحوني تو انقطاعات قالونا وفهمونا ودليستاج وهذا التكنيك ولازم لي ضمان وضمان، وكنا متفاهمين، لكن هي اللي متفاهمهاش المواطن واللي ضرته في شنو، لانه ماهيش مدروسه الوقت بالنسبه لها، ومش قايلينها من الى في المنطقة هذه من إلي راهو بتتقص لك مرة 3 4 10 15 في النهار. هذا هو فيش الضر المواطن التونسي بالحق، سينو الباقي راهو متفاهم المواطن التونسي بالحق. المواطن التونسي مواطن مثال في الصبر وإنه في التفاهم، مسلم متفاهم. أما بركة أعطيني المعلومة باش أنا نحاسبك عليها بعد ما تعطيها لي، نقول لك لا راك أخليت بكلمتك، راك ما قصيتش كيما أنت قلت لي ساعتين أو ساعة، راك فتهم، راك ما قلتش كيما أنت قلت في البلاغ راهو مثلا في المنطقة هذه فقط راهو معناها حاسلو. هيا خنكملوا مع بعضنا، نوسعوا به لبعضنا حتى لحديش في أحلى صباح.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير. السيف هذا توني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنوا فيكم في توني سيتي. عيش جو الكرنفال في تونس سيتي.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouais El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descalti.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassil Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
2: Reactor, mouche poisson énergisant ta carte. Zouzanoua et Khaliouk dépasse les limites de terre. Et Dark Power باش تطلع على البيرفورمانس و الفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس بل في الميتي. رياكتور بوش يور ليميتس.
0: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: مثلنا معكم حتى للحديش والعشرة وثلاثة وعشرين دقيقة. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله يا ربي صبحية حلوة تتعدى معنا. مش تبدأ تيه درجة الحرارة، مش تبدأ بشوي بشوي، كان ما خدتش على بوميتيو. خنقول لك ونلخص لك أهم ما جاي في توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إنه ابتداء من اليوم بتبدأ تيه درجات الحرارة تدريجيا، معناها مش نحسوا كل برد هكا بردت في لحظة، بشوية بشوية نبدأ نحسوها أكثر من هوني. بعد غدوة نبدأ نحكي، وحتى قالك إنه جمعة جاية تنجم تيه حتى أقل من المعادلات العادية. سبحان الله الطقس هذا كيفاش. خذينا خبير زي كيف مهندس بيئي وخبير في المناخ، حكينا هل تعتبر هذه أطول موجة حر عاشتها تونس في تاريخها، فسرنا هالموجة هذه، وظهرت أنه غرغور ما عادش القايلة وليت غرغور الليلي. حكينا زي كيف مع رؤساء غرف لعديد القطاعات اللي اليوم اضرت بالانقطاعات الغير مدروسة للكهرباء، دوك فما ناس وبرشا قطاعات اضرت. حكينا مع رئيس غرفة الدواجن، سألنا على الدجاج، على العظم والأرقام والكميات الكبيرة اللي اضروا. حكينا كيف مع رئيس الغرفة الوطنية لمصنع المرطبات، وحكيت لنا النسبة المئوية قديش اضروا زادا كيف، مع رئيس غرفة المطاعم زادا كيف، ومكملين معاكم تو نزيدوا نحكي أكثر وأكثر. سينو على 71-113-013، كان عيد ميلادك بالعمارة، ما لازمش حكاية السخانة تنسيك في الناس اللي تحبهم واللي عيد ميلادهم اليوم بتاريخ 22 إجبيليا. هز تليفون كلم موزيك على ريبوندورنا 71-113-013 وتمنى لهم طول العمر.

مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية دو كورني غلاس بانام ب 4900 في عود 7180 مليم.

0: يا مرحبا بكم. 10:33 دقيقة، هذه أحلى صباح.
1: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: قلت لكم اليوم حبيت هكا أحلى صباح نقر فيها أكثر لعديد القطاعات، نقول لنا اللي تمست جراء موجة الحر وانقطاع الكهرباء. دونك منهم تجار الأسماك، وسمعنا حتى كي نحكي حوت لهنا نحكي ثلج هكا ولا ليه وقالب الثلج، وسمعنا حتى أنه توا هالنهارين هذوما الثلج سمو غلي برشا برشا برشا. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل. شكرا لي اللي تدخلوا معنا، هو رئيس غرفة تجار الأسماك سي محمد صديم. صباح الخيرات سي محمد، شو حوالك؟
2: صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بكل العاملين في موزايكا فام، يعطيكم الصحة على الاهتمام، وإن شاء الله نحاولوا باش نعطيكم النجم ونخبركم كل شيء النجم ونهديكم به
0: إن شاء الله. سي محمد، هو من القطاع اللي نقولنا الذر بانقطاع الكهرباء، أكيد نتصور مش نثلج اليوم تقولي جيان وباش نستحفظ اليوم ونبرد اليوم الحوت، لازمني الضوء بالحرارة هذوما. هالعوامل هذيها قديش ضرتكم؟
2: والله بالنسبة لنا احنا كتجار بون صحيح ضرينا، اما ما نسميوش ضرينا قدام بصراحة الفلاح اللي هما بحارتنا. بحارتنا تعرف انت عندنا احنا الجودة متاع الاسماك متاعنا معروفة في المغرب العربي، معناها بحارتنا ما شاء الله اليوم يخدموا الحوت بالبداية، ينفوه بالبداية اصل في وسط البحر يزموا يهزوا الثلج متاعهم باش يثلجوا باش يستحفظوا على الحوت باش يوصل ما، معناها احنا نصدروا راهو في الحوت في تونس حصلوا ما رعنا إلا الانقطاع نتاع الضوء والماء هذايا، ما عادش مسكنا فما بحارة ما عادش أصل يخرجوا للبحر باش يصطادوا. بورتون لا تشوفي طقس مزيان وطقس باهي مش مشكل، أما بالنسبة للبحري أعطيه يبدأ معبي بالثلج نتاعه باش يستحفظ على حوته باش كذا، وبعد يجي باش يعمل له سون باهي. تصور انت سردينا بصراحه الاسوام نتاعها ولا الكومبري عندنا برشا ما رناهاش، ما هي في صالح المستاني
0: اللي هي قداش معناها ضحكنا ضحكنا عاد خاطر السردينه غلت علينا ولات ب 8,900، قداش توا في هالازمه هذه؟
2: اسمعني، فما فرق من بين انك معناها موجوده وغاليه ومن بين انك ماكش تنجم تستحفظ عليها، فما فرق. بون طب بالنسبه للثلج استهلاك الناس كل تسالك في الثلج اللي عنده عرس يهز الثلج الا
0: دكتور الاستهلاك نتاع الثلج توا نهارين هذوما وغلاء اصلا
2: غلاء برشا وعنده من حق راهو، ما احناش
0: فهمني سؤال عنده من حق بالطبيعه ليه؟ اعطيني كيفاش كان قبل وقداش كنا ننجو وقداش كان السوم وقداش تولى
2: بالضبط هذا شو نقول لك. مثلا انت مثلا اللي عنده فريجو مستانس مثلا ينتج في طرناطة ثلج في ساعة من زمان باش يبيعها بسوم معقول
0: اللي هو شنو سوم معقول؟ كمل الشين الاخر
2: نهار كامل ما ينجمش يعمل طرناطة ثلج.
0: لا ابدي لي من الاول، هو عادة ما ينتج طرناطة ثلج ويبيعها بسوم معقول، قداش السوم المعقول؟
2: السوم ما نعرفش يعني بون بالكيلو، هي الاصل في الكيلو اقل شيء شوية معناها حتى في 50 فرنك الكيلو ولا مام با معناها في العادة معناها تو عنده الحق تو ماكينته ما تنتج في الثلج والاستهلاك عليه برشا ما يلقاش اصلا مسكن بايراو عندنا دي فريجو يسكر اصلا ما عندوش ما يبيع،
0: فما دي فريجو سكروا نهارين هذوما كهو قص الضوء قص الماء ما عنده ما يبيع
2: يخاف زاد ما كنتو تضرب، فما دي فريجو عملوا دي بشاول فوق باش يحاولوا يعوضوا الماء ومن بعد يجي يقص له الضوء، معناها هما مسكنات. وتصور

0: انت بحاره بيزم باش يسالكوا ثلج باش يزمام دوب الراو
1: يغدوبل
0: اي المستانس مثلا البحري باش يهز طرناطه ولا 500 كيلو يهز دوبل
1: على اقل بحار اليوم يهز 500 كيلو طرناطه ثلج
0: اقل شيء هذا
1: اقل شيء
0: خاطر باش يجيب لك انتاج باهي
1: باش ما يعملوش الحوت اللي هو هذه في خرجه نتاع نص نهار
0: اي
1: ما لازمش تفوت
0: طيب بطبيعة يز معها ثلج بالبداية بالبداية باش ينتج حاجة باهية باش يغسلوا ينظفوا بالماء والثلج بالبرد عندهم هما معنا سبيشاليست في الحكاية هذه ايش صباح البحار ما ينجمش يهز الثلج معها جملة
1: صباح البحار ما ينجمش يخرج
0: نعم ثم توا نعرف بحرية ما سرحوش للبحر النهارين هذوما علاش يقول لك انا ما عندهمش ثلج وذاك باش يجيب الحوت باش يعدم لي اوكي هو باش يعدم احنا ما نشريوش والبيطريين يرجعوا معناها كل مربوط ببعضه
1: دونك معناها
0: ضر قطاع الاسماك بصفه غريبه راه
1: واضح يعطيك الصحه سي محمد صدام ربي يفضلك يعيشك ربي يخليك سيدي نورتني رئيس غرفه تجار الاسماك

0: سباح أحلى سباح. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: ومزهي كفام.
0: انت سباحك.

0: صندوق عجب.
1: جي يا أختي ريت القبيل مثل واحد يتمرخى في أقل من راحة بخه توا في ظرف نص ساعة يلزم يخذيهم الكل. ليزي الزمن يجري واحد معاش خالط على النهار يحط نهار اثنين يقاسين لبعض. ليزي القضية بصراحة ربي يعطينا الصبر والقوة والحمد لله على كل حال.
2: يزونا بظاهر ربي يزونا ما جايت المهرجانات راهي فلوس المهرجان اللي عاملين به حفلات وراهم شو عملوا به طقطقات متجددة على ما يتعملوش طقطقات متجددة تعرفوا اللي هي الذروة والذروة الكبيرة اللي هي في جويلي عليك فلوس المهرجانات وتعملوا بيه طقطقات.
3: يجيين بربي بربي وصلنا صوت رانا نحن متسكين يبني خليت تحديدا شارع الحبيب سامر رانا مرجونا وتعبونا في قصان الضوء راهو ستيك تخرج تقوب في نقص ساعة برك ألوغ كو لي سي با فغي راهم قاعدين يقصوا علينا في أكثر من ساعة برشا كيما البارح قصوا علينا ثلاثة سوية في القايلة ومن بعد عاود قص في العشية وهذاك ساعة يعاود يقص زيدا في وسط الليل فغيمون سي إيليغال شنو معناتها أنت تجي البلاصة والنهج معين حتى في بني خليت راهو في بلاي سخنينة ماهوش قاعد يقص عليهم كيما قاعد يقص علينا نحنا.
1: صباح خير يا صندوق عجب صباح خير يا جيجي والله يبرد لي على قلبي كي واحدة تكلمت قال كيفاش عشنا يا غلبة كان الماء يتحط في وسط الدار تبرد ولا شعرة يتعاملوا بالماء ولا كليماتيزور لهم يحزنوا وكانت الدنيا مفرشة وكان البدن مستانس بك السخانة والعرق روا ديك السيد يخرجوا السموم اما ياسر برشا توينسة سوري.
4: يا صندوق عجب يا جيهان راو نعرف ما توصل لي صوتي كان انت يا جيهان رانا باش نموت بلا طش فيها سخانة راو على الاقل العبيد عندهم الماء ويقص عليهم مرة بعد قديش احنا رانا في منطقة الدراوشية معتمدية الفحص في ولايه زغوان رانا ما عنا حتى قطرة ماء رانا حومتنا فيها قرب 350 دار كل عام يوعدونا بالماء كل عام يوعدونا بالماء رانا ما عادش فينا رانا لقينا لباش ندوشو لباش نغسلو لباش نعملو حتى شي رانا نشريو في الماء سيترنيت ما بير ما قديم نستعملوا فيه ولا منحس بينا ولا منسمعنا.
0: صندوق عجب ابدا سباحك بأحلى سباح
5: نهاركم زين كل مستمعين مزيكا فيه ما احنا عينينا في كل بلاصة ونحاول نقول لكم ديما نعاود نقول كان المعلومات الأكيدة والرسمية أفولا هذا هو مش ما ندخلوش في قيل وقال متاع مواقع التواصل الاجتماعي متاع صفحات متاع غيره ناخذوا المعلومة من مصدرها. برشا قالوا شبكم ما حكيتوش على حرائق اللي صارت البارح من نص النهار بديت في بنزار تشيرة رفراف سيد علي مكي شكون قال ما حكيناش قاعدين في متابعة وبلا مرة شكرا لي سيد ويلي بنزرت باش يحكينا بأكثر التفاصيل لأنه موجود متواجد بالبارح موجودين الكل. خلنا نشكر قبل كل الأعوان كل من عاون اليوم من حماية من أمن من جيش كل الكل اللي موجودين اليوم ومن خلال مجهودهم الكبير نحكي على السيطرة على الحريقة الكبيرة هذه. سيد ويلي بنزرت سلم بن يعقوب سيد الويلي تحياتنا ليك.
6: صباح النور صباح النور كل مستمعين مزيكا صباح النور مدام جيرة.
5: شكرا على قبولك دعوتنا سيد الوالي نعرف مجهوداتكم وماذا بكم في الوقت هذا تكونوا سوق تغا لكن سيش ناخذوا من وقتكم شوية لحظات باش نطمن الناس فوالا هذا هو الريزو لكن مثال شحنا معنا سيد ويلي بن زرت سي سالم بن يعقوب على المباشر قاعد في زيارة ميدانية قاعدين. سيد الوالي تحاول كان تاخذ لنا بلاصة أخرى باش يكون الصوت يكون واضح. مرحبا
6: ايه نسمع فيك بالكده ما دونش يعني
5: تفضل. مرحبا بيك سيد الوالي.
6: مرحبا عايشك بارك الله فيك.
5: ناخذ تفاصيل على حريقه اللي بدات البارح من بين نص النهار وماضي ساعه. تفضل سيدي ارجع الريزو. سيد الوالي كان تسمعنا مثل شيء ظروف المباشر وفي بلاصه
6: اي حسب السونس نتاع الريح تحولت الجبل.
5: لا ارجع لي من الاول سامحني سيد الوالي الحريقه بدات
6: في حدود بين نص نهار ونص ماضي ساعة كما ذكرت انت يا مدام جيهان انطلقت من جبل الرفراف ثم تحولت لجبل غار الملح دونك حسب السونس نتاع الهواء اللي يقلبها للجبل نتاع غار الملح دونك الاضرار من الاول بكل في جبل رفراف ما كانتش اضرار كبيره ياسر بحكم معناها التوجه والاتجاه نتاع الريح دونك تحولت مباشره كما قلنا توا الجبل نتاع غار الملح واللي بالحق معناها كانت معناها النار كبيرة ياسر، وكان معناها الوضعية كانت تنظر بالخطر، لكن بألطف الله والحمد لله وبتكاتف كل الجهود وبتنسيق معناها محكم حاولنا معناها ونجحنا في الأخر بكل السيطرة على الحريق هذا.
5: الحمد لله. حريق معناها وما كانش بسهل، تم يذولي إجلاء، فما ما فماش إصابات سلوالي هوني خلافة لما يتم تداوله.
6: شوف الحمد لله كيف ما عندناش حتى إصابة، ما عندنا حتى جريح، ما عندنا حتى خسائر بشرية. ونحب نزيد نأكد على حاجة أخرى زادة مهمة ومهمة جدا باش نثمنوا زادة مجهودات الناس الكل اللي هما الحماية المدنية، الجيش الوطني والحرس الحرس الوطني، وكذلك إدارة الغابات زادة اللي قامت بمجهود مهم ومهم جدا في التدخل متاعها.
5: كان فما طلعات من الجيش تفضل؟
6: إيه كان فما طلعات من الجيش عن طريق الطائرة اللي عملت ديلارجاج، عملت عملت تدخل دونك معناها هذاك زاد سهل علينا معناها التدخل نتاعنا وحطنا في وضعية احسن شوية. دونك هذا هو معناها تكاتف كل الجهود، الناس كل كانت معناها منضبطة للتعليمات، والناس كل معناها كان ثم تنسيق مهم ومهم جدا كونه معناها وقت يتنسق والناس تطبق التعليمات بحذافيرها يكون معناها النتيجة باهية. نحب نقول حاجة، راهو ما عندناش لا خسائر بشرية، ما عندناش حتى جريح، وما عندنا حتى على مستوى ممتلكات المواطنين فما ديار هكا شويه معناها فما نقولوا نحن ديجا معناها حاجه خفيفه ياسر في الديار نتاعهم وفي الممتلكات نتاعهم، ما عندناش حاجه كبيره ياسر. دونك كما تعرف مدام شيهان تم اجلاء 6 مواطنات معهم 2 ولا 3 بيبي، وكنا وفرنا معناها القافلات الاجلاء، وفرنا مراكز الاجلاء، وكيف كيف زاد وفرنا لهم الاعاشه وكل ما يستحقوه، وهما في حدود 10 من الناس، هما 10 من الناس هذوما مش من متسكني غار الملح، هما كيرين غادي كدار في غار الملح كما تعرف عندهم اطفال صغار خافوا معناها بيان سور خاطر فما كان لهيب كبير ياسر نتاع نار. دونك هما خيروا وبطلب منهم هما خيروا كونوا معناها يتم اجلائهم خاطر ما عندهمش دي موان دو ترونسبور باش يروحوا، واحنا بيان سور هذاك هو واجبنا اللي احنا نوفروا لهم كل ما يستحقوه.
5: واضح واضح. معناها توا حاليا نجم نقولوا انه الحريق توا معناها في تحت المراقبه ولا في فتره تبريد؟ حفظنا الكلمة معاكم راه ولينا
6: نستغرب. مرحبا. دونك هو شوف توا الحريق احنا نجم نقولوا مرحله الخطر تجاوزناها معناها بالكدا والحمد لله. دونك احنا توا من جهه رفراف فما كلكو فوقيه مازالوا يشعلوا، قاعد فما تدخل يدوي مع الغابات والحمايه المدنيه اللي قاعدين توا يدخلوا بشي معناها يطفيو كل اللي فوايه ذوكم. وحتى زاد في الدراسه نتاعنا على السونس نتاع الريح وقوه الريح نجموا نطمنوا على اهالينا غاديك في غار الملح ونقولوا لهم راهو بقدره ربي ما يصير حتى شيء، لاباس قاعدين نتبعوا في كل الجزئيات وقاعده كل الاطراف تنسق وما يصير كان الخير ان شاء الله بقدره ربي تجاوزنا المرحله الاختياره والحمد لله.
5: شكرا لك سيد الوالي على تدخلك معنا وقبولك التدخل ومدنا بكل هالمعطيات. شكرا لك سيد الوالي بن زرت. شكرا لك
6: في كل وقت.
5: مرحبا يعيشك سيدي. سي سلم بن يعقوب والي بن زرت تجاوزنا مرحله الخطر، هذا ينجم يكون هكا اكثر عنوان باش يطمئن الناس ان شاء الله يا ربي يعطينا باللطف كما قال تظفر كل الجهود. فتحيه خاصه نعرف في الفتره هذه مع السخانه ديما نعاود نقولها، اليوم فما ناس رجال ونساء البلاد معناها واقفين قدام هالنار هذه والحرائق هذه، فتحيه لعوان الحمايه الجيش الوطني الحرس الوطني اداره الغابات اللي كانوا وراء هالمرحله هذه نتاع انه تجاوزنا مرحله الخطر. هكا خلطنا لاخر صبحيتنا على موزايكا فام في احلى صباح. شكر كبير لكم على استماعكم على وفائكم. غدوه نكونوا رونديفو من 6 متاع الصباح. ميرسي الفاطمه، ميرسي الكريمه، ميرسي عبد الناصر كان معنا في ديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك، ليكم اللي تبعتونا غفران في الاخبار، ونرجعوا غدوه ان شاء الله. في الامان، باي باي.
7: من العرض متاع تونيزي بوكي التاريخ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكي باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
8: دولتين أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم الأربعاء بعدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. والشركة توضح أن الانقطاعات ستكون على فترات متقطعة بالنسبة لمعظم الجهات بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر، فيما تمتد ببعض مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي من منتصف النهار إلى 10 ليلا، مع إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلان. وشركة ستيغ تشير إلى أن القطع سيشمل عددا من المناطق التابعة لتونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب والجنوب الغربي، مشيرة إلى أن القائمة تبقى غير نهائية وقد تشمل مناطق إضافية. ولاية بنزرت تؤكد أن فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرت تمكنت بالتنسيق مع مختلف المصالح والمتدخلين من إخماد الحريق الغبي الذي اندلع أمس بالمحيط الغبي الواقع بين المنطقة الجبلية برفرف وسيدي علي المكي بغار الملح. والسلطات الجهوية تفيد بأن السيطرة على الحريق تمت بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المستمرة مع مواصلة عمليات المراقبة الميدانية للموقع تحسبا لتجدد ألسنة اللهب، خاصة مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح. وقد تم إيواء 8 نساء و6 رضع بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح طيلة ليلة البارحة قبل إعادتهم إلى مقرات سكناهم صباح اليوم. يشار إلى أن الأضرار المادية المسجلة تتمثل في احتراق مشرب بشاطئ البونتا وتسجيل أضرار متفاوتة بالمكان. المجمع الألماني المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة يعلن عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، من المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. عالميا سعر برميل النفط يتجاوز مجددا عتبة 95 دولارا في ظل تجدد تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الكرملين يعلن أن تعيين قائد عام جديد للجيش الأوكراني لن يغير الوضع على خط المواجهة، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل تقدمه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
9: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

0: بيبيسيتي. كيجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة. كل ليلة انطلاقا من 26 جويليا وحتى 13 أوت وابتداء من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغارنين. بوغارنين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع جيشي.ان وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديدة فوضى على موزايك اف ام. كارول سماحة.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لاشونس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات. Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia.
1: Oshag Denia,
0: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وحدات الحماية المدنية تعلن تدخلها خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 350 حريقا من ضمن 1005 تدخلات، وفق ما نشره اليوم الأربعاء المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بفيسبوك. فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمنظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026، وذلك إلى غاية 26 من جويلية الجاري. والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال عامي 2024 و2025، والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المتعلق بتنظيم مناظرات إعادة توجيه الجامعي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يدعو في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي الناجحين في امتحان البكالوريا إلى الاستناد إلى المعلومة الدقيقة عند ترتيب اختياراتهم.
3: يمثل التوجيه الجامعي مرحلة أساسية في المسار العلمي والمهني للطالب، فهو ليس مجرد اختيار اختصاص دراسي، بل هو قرار استراتيجي يساهم في بناء مشروعه المستقبلي وتحديد أفاقه العلمية والمهنية. ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توفير المعلومة الدقيقة وضمان المرافقة اللازمة للناجحين وتمكينهم من التعرف على مختلف عروض التكوين ومسالك الدراسة والأفاق التي تتيحها، حتى يكون اختيارهم مبنيا على المعرفة والوعي والاقتناع. وتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز البحث العلمي والابتكار ودعم التحول الرقمي من خلال تطوير الاختصاصات الجامعية ومراجعة البرامج التكوينية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، لا سيما في المجالات الواعدة التي توفر فرصا جديدة للشباب على غرار الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبرني والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وغيرها من المجالات التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب.
2: تم تأكيد خلال جلسة عمل انعقدت بالمستشفى الجامعي الرابطة على ضرورة تنفيذ مشروع تطوير قسم الطب الاستعجالي وتدعيم الأقسام التي تشهد ضغطا مرتفعا بالإطارات شبه الطبية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة الصحية والحد من أجل انتظار المرضى. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الخميس جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية للنظر في الانعكاسات المالية لمقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ويهدف المقترح إلى توحيد الإطار القانوني المنظم للأئمة والخطباء والمؤذنين وسائر الإطارات المسجدية وضبط حقوقهم وواجباتهم ومساراتهم المهنية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار المهني. عالميا، إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في الرابع من أوت المقبل. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهة الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار. الرياح تكون قوية مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة تتواصل مرتفعة عامة، حيث تتراوح بين 43 و 49 درجة بغالبية الجهات مع ظهور الشيلي، وتكون بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد الآن مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوفل ورداني على موزايك فم.
4: يا مرحبا يا مرحبا، يا وسهلا بكم. الحصة اليومية اسمها ميدي ماك من نصف نهار لساعتين، نهار من اثنين حتى للجمعة. نعطيكم آخر وأهم الأخبار يوميا على موزايك فم.
0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
5: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
5: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
6: يقول لك أعطيني وي.
0: كملنا. أكثر أخبار.
5: مصادر مطلعة لمزيك.
0: أكثر تحليل.
6: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها.
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
8: قال لي لا بأس، يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: ذكر السناي ضر تعب أكثر منها.
8: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
4: فرحان يكونوا معنا كيما كل يوم جيهن بن عبدالله، مرحبا بك.
9: أهلا وسهلا، مرحبا نوفل، مرحبا لكيب الكل، وإن شاء الله ربي يخفف على التوينسة بعد الليلة الصعيبة اللي عشناها البارح.
4: إن شاء الله يا ربي يصلح سك وحش نحولك.
10: تحياتي ليك نوفل، لكيب الكل، إنسان المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
4: نهد جندوبي لباس.
11: صباح النور نوفل، مرحبا بك وبكل المستمعين.
4: سي خليل رقيق شنحوالك؟
12: تحياتي نوفل شنحوالك.
4: مرحبا بك، منورنا اشواق في البث الرقمي. سليم السمعي في اخراج الحصة، نادي الفورتي باش تجي حذينا في الساعة الثانية. اليوم عنا برشا حكايه واخبار نحكي وعسخانة، نحكي عن النهار الصعيب اللي تعدى على تونس. يا ربي تلطف بينا. شكرا للناس الكل اللي وقفت باش تونس تكون ديما بخير.
0: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
4: ركور في درجات الحرارة، فما برشا حرائق، برشا حكيت بلي. خلنا نحكي لكم برشا حرائق. والله أنا إيش نقول لك، ساعات كيكلم نبدأ نجبد في حكيت تعمل لي موضوع بلي. نقرأ كل يوم من جرايد اليوم، جرايدنا، يلا جرايدنا الصباح صفحة الأولى حتى شيء، الصحافة صفحة الأولى حتى شيء، لوتون صفحة الأولى الحرائق حتى شيء، لابريس صفحة الأولى
12: حتى شيء.
4: لو كوتيديان على قصان ضوء الحرائق حتى شيء، المغرب الصفحة الأولى واشنطن طهران حتى شيء، الشروق الصفحة الأولى حتى شيء. فهمنا علاش المواطن ساعاتي يحس روحه وحده، ما يحسش ناس تحكي عليه كما لازم. بيان سور تكون طبعا وقت كذا، ولكن حتى شيء المواطن في حاجه يسمع الحاجات اللي تنجم تعطيه معلومه. يلا غير ملح، معناتها غير ملح اكثر حريقه، وتو نحكيوا عليها بتفاصيل اكثر، ولكن معنا زميلنا ومراسلنا مراد دلاجي. عسلامه مراد.
13: مرحبا بك نوفل، مرحبا بكل المستمعين ومشاهدي راديو موزايك فام.
4: يعطيك الصحة، وانت بعد شوية فيديو باش تهبطها أكثر تفاصيل، انت موجودة على عين المكان. الحريقة وتفاصيل باش نحكيو عليهم، ولكن احكي لي شنو الجو توا، فما ناس ما فماش، الأثار المطاعم كذا، احكي لي الانطباع الأولي.
13: أنا تو نوفل موجود في سيدي علي المكي، توصل بحر قاعد، معناتها ساقية في الماء كما نقول احنا. وخلي نقول لك البحر فارغ ما فماش برشا عباد معناتها تقريبا القبيل ماهوش كبير برشا، اما الدنيا معناتها البحر هنا اللي كابان اللي فراسول اللي بعيد ما فما حتى شيء. الحريقه اللي صارت مست جبل سيدي علي المكي الكل تقريبا قدامي نتفرج فيه جبل تقريبا كل مسته النار، فما الدخان قاعد طالع اللي هو الاثار نتاع النار ما عادش فما نار في الجهه هذه، يجي ترفراف من الكوتي الاخرى يعني تمت سيطره كيف كيف على الحريق ونخلي نقول الحريق كامل نكلي الغابه. هذا اللي صار. الاضرار لهنا اللي موجوده على الشط ما فماش اضرار، اللي باراسول لهنا ما فماش، فما في جهه البونطا
4: فما يعني مطاعم متضر ويظهر لي فيك البلايص معزوله شويه
13: جهه البونطا جهه البونطا
4: حتى المشي لها صعيب. اي
13: اي تو انا ديجا نستنى في وسيله معناتها باش تنقلني الغادي فلوكه تفهمت معاها باش يجي شويه خلينا نصوروا. فما زوز مطاعم اللي جايين معناتها وين الغابه الغادي خلطت عليهم النار وكلاتهم الغادي وناس معناتها مضروره بالحق معناتها ماديا، اضرار بشريه ما فماش لكن عندهم اضرار ماديه الغادي. الاضرار البيئيه معناتها ظاهره للعيان جبل كامل نوفل كان تعرف سيدي علي المكي في الزاويه وين توطى معناتها حتى الفنار وتمشي مع تقريبا معناتها مساحه كبيره ما نجموش نحدوها تو هذه بعد الحدث معناتها بارت ستيليت معناتها بالحسابات
4: مراد. بعد شويه معناتها سامحني قصيت عليك نحكي قاعد نحضر مع جهين في الحصه قالت لي جمله توجع شوية على غابة غار ملح على غابة غار ملح شكوتلي
9: غابة غار ملح مشيت معني هالنجم نقوله ما عادش فما غابة على خاطر حاولوا يوقفوا الحريقة إلى أن كليت النار اللي كليت. بالنسبة للمقاهي والمطاعم اللي موجودين اللي ما كانوش ينجموا يوصلوا لهم كيف كيف زادا الكل تضروا، فتقريبا نجم نقوله خسرنا غابة غار الملح تماما.
4: أي معناتها وإن شاء الله نحكي كيفاش تجيت
13: وهذه مش أول غابة نوفل نخسروها لهنا العباد لهنا لأولاد المنطقة لهنا.
4: أعطيني باش نسألك توا على انطباعات والناس شنو تحكي الناس
13: لهنا شي يقول لك لهنا لهنا شي يقول لك لهنا فما اللي كوب فيها وظاهرين قدامي اللي كوب فيها لكنهم صغار وما مش مخدومين هذا شي يقول لك العباد لهنا فما اللي كوب فيها يعني جبل كيما هذا ولا أي غابات نورمالمون اللي كوب فيها كل عام معناتها يلزمها تتوسع وتنظاف مش هكا كان فما لا قدر الله حريقة اخو مرسو ولا سنين معناتها
4: كلام كلامك كلامك
13: مع الريح.
4: كلامك صحيح كلامك صحيح جدا.
13: واضافه الى غار ملح يا نوفل اضافه غار ملح ورفرف فما حريقه زاد البارح زاد في محميه طبيعيه في جبل الشيطانه تجين كل عام معناتها الغابه نتاعها تمشي لحماده كيف كيف يعني ولات هذه حاجه متعودين عليها. ربما العباد برشا ما عندهمش وعي بيئي ما يحسوش معناتها على الطبيعه ما يحسوش على البيئه، لكن قبيلي فهم واحد هنا عنده انستغرام نلقاه كاتب مساج يقول راهو الطبيعه والبيئه هذه راهي امانه للجيل امانه عندنا احنا للاجيال القادمه احنا لازم نحافظوا عليها للاجيال القادمه باش اللي يجي بعدنا يقول لك خليوا لنا غابه. احنا اليوم مطالبين معناتها بتوفير امكانيات مطالبين باش يخدموا معناتها اللي كوب فو مطالبين يا رسول الله حتى بزول طيارات في تونس تاعت فيها حرائق يعني حاجه هذه معناتها موجوده في الدول الكل الاغلبيه نعرفوا الحريقه كي تضرب حتى امريكا وقوتها ما تنطم مع حتى شيء. اسبانيا شفنا حرائق كبيره في اسبانيا شفنا في اليونان شفنا معناتها برشا بقاع في العالم لكن اموال معناتها فما حاجات بسيطه يلزمها توفر. البارح ولا اليوم الصباح خلطت على رجال الحمايه المدنيه اللي خدموا لهنا اكثر من 16 ساعه والله كي ترى الوجوه معناتها بالدخان تحل الحم يعني الناس تسخفك الناس البارح في وسط النار الناس ما راقبتش يحكي لي المدير جهه الحمايه اكثر من 16 ساعه والاعوان والكمان في وسط النار لهنا مع الحرس مع السلاحه مع وين الغابات مع الجيش الوطني لكن امكانيات على قدها يلزم نخدموا لي كوب فو ولازم توفر مع الطائرات.
4: مراد الليجي يعطيك الصحه لي كوب فو حكينا عليهم في اول الصيف قبل ما يصيروا الحرائق وحتى اليوم وبعد شويه باش نحكيوا على الحاجات البدائيه بين ظفرين اللي تنجم تحمي. الحمد لله ما عندناش خسائر اي ما عندناش خسائر بشريه. تحيه برشا الاعوان الغابات للحمايه للامن يخدموا ليل نهار يخدموا 24/24 ورا بعضهم الناس ترمي روحها باش تحمي ولكن فما حاجات بسيطه مش لازم تتحرق الدنيا باش نفيقوا بهم. يعطيك الصحه مراد الليجي ومن بعد نتفرجوا في الريبورتاج على موقع موزايكا فيم. عندنا ولا ما عندناش طائرات؟ الرقم قال ما عندناش يبدو عندنا طائره ولا
14: حسب ما لقيت انه ما عندناش اسطول مخصص للطائرات هذه اللي معناها حصريا لاطفاء الحرائق لكن تستعين
4: جين
14: تستعين بطائرات النقل العسكري التابعة للجيش
4: الجيش الوطني يقوم بطلعها
14: اللي تم تجهيزها بانظمه خاصه لرش المياه ومكافحه حرائق الغابات. اما الطياره مخصصه لاطفاء الحرائق لا
9: الامكانيات ناقصه فما، وحتى زاد الاطارات والاعوان زاد ناقصين، اما الطائرات تم استعمالهم وحاليا مازال التدخل بالطائرات في كاب نيجرو ومازال التدخل بالمروحيات في ساقيه سيدي يوسف في تكرونا
4: اللي هما نستعملوهم للاطفاء ولكن ما همش مجعولين للاطفاء.
11: طائرات عسكريه
14: تبع الجيش،
11: تبع الجيش
4: طائرات عسكريه، يبدو انه غاليه شويه طائره اطفاء الحراج وتطلب برشا امكانيات. يلا اليوم دقيقه نيوز زاد ناهد مخصصه للموضوع هذا، البارح كان نهار صعيب باش نسألوا برشا أسئلة وباش نحكيوا برشا حكايات باش صوتكم يوصلنا زاد على 23513000 23513000. أبعثونا على الواتساب، أبعثونا تصاور، أبعثونا حكايات شنو عشتوا بارتاجيو معنا، ما بارتاجيتش معكم المواضيع دونك في دقيقة نيوز باش نحكيوا على الطقس. برشا قالوا باش يتفرهد اليوم صباح سخون، وقتاش باش يبرد الطقس، باش نحكيوا على الحرائق، باش نحكيوا على سخانة الطقس، على الانقطاعات اللي متواصلة دون أي كومنيكاسيون. النيابة العمومية رفعت قضية الانقطاعات كيفاش تصير وكيفاش ما تصيرش، باش نحكيوا في الجرايد شيقول قانون تونسي كي الحرارة توصل درجة تخلي الناس ما ينجموش يخدموا، هل نتنجم في الدولة ولا واحد خواص يعطي راحة لخدمته مع مش هكا مع جهين باش نقدموها باش تعطينا كل التفاصيل وكل الكواليس وباش تفهموا الحرائق وباش تفهموا علاش النجم ونقاوموها ساعات تقوى علينا. انقطاعات الكهرباء خسائر جسيمة للمهنيين نادي الفورتي، باش تعمل لنا البيلوم ما فاتك شيء زادة مع سلاح باش نحكيه في أكثر تفاصيل. سلاح
14: جسني تسأل سوم الطيارة هذية بالنسبة لإطفاء الحرائق سومها بين 50 و 55 مليون أورو، دونك نحكيه لهنا على تقريبا بالدرجة 150 مليار توينسا. علاش هي غالية؟ تنجم تخلط 80 مليون دولار وحتى سومة متاحة. كندا شريت مرة خمسة طيارات بحوالي 400 أي. مليون دولار كندي، غالية برشا على خاطر هي تم تصميمها لمكافحة الحرائق، عندها القدرة على الهبوط على البحيرات والبحر، تعبئة نحو 6000 لتر من المياه في أقل من 12 ثانية أثناء انزلاقها فوق سطح الماء، تنفيذ عشرات عملية إسقاط المياه خلال مهمة واحدة، والطيران في ظروف صعبة وعلى ارتفاعات منخفضة فوق الجبال والغابات. معناها الطيارة غالية برشا،
4: والنجم احنا نشري والقدم معناتها نشري وحاجة عمرها 10 سنين
14: بين 50 و 55 دولار.
4: واضح، يعطيك الصحة. يلا دقيقة نيوز مع نهد.
0: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
11: جهاز النيابة العمومية بعديد محاكم الجمهورية كما تونس 2 نابلس فاقس بن زرت وغيرها أذنوا بفتح أبحاث عدلية مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع التيار الكهربائي على عدة مناطق في الجمهورية لفترات مطولة وفي بعض الأحيان دون سابق إنذار، كما أذنت النيابة العمومية بسماع مسؤولين عن هذا واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تحديد المسؤوليات اللي باش تسفر عنها الأبحاث. بعد أيام من موجة حر استثنائية وأرقام قياسية عرفتها بلادنا، تبدأ اليوم لأربع درجات الحرارة في التراجع تدريجيا خاصة بالشمال والمناطق الساحلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن الأجواء تبقى حارة. أمس الثلاثاء كانت ذروة الموجة الحرارة هذه، تراوحت الدرجات بين 45 و 49 درجة في أغلب المناطق، بين 40 و 45 بالمناطق الساحلية مع ظهور ريح الشهيلي، وسجلت القروين وتوزر 49 درجة كما بلغت 48 في تونس الكبرى وبيجة و47 بجندوبة وسوسة والمستير، الشيء اللي خلى تونس من أكثر مناطق العالم حرارة في اليوم متاع البارح. أما اليوم الأربعاء كما قلنا تبدأ الحرارة في الانخفاض بعدة درجات، مثلا تونس الكبرى بين من 47 و 48 درجة أمس لحوالي 40-43 اليوم، الساحل بين 37 و 41 بعد أن بلغت أمس 44 إلى 47 درجة، والقروين تسجل اليوم 46 درجة بعد ما سجلت البارح 49 في المقابل. يبقى الجنوب الغربي من أكثر المناطق حرارة، تتواصل درجات الحرارة عالية في حدود 49 بتوزر وقبلي، قبل تراجع يكون أوضح خلال الأيام المقبلة. ورغم الانخفاض هذايا، المعهد الوطني للرصد الجوي أكد أن درجات الحرارة باش تبقى أعلى من المعادلات العادية لهذا الوقت في العام، هذاك علاش تتواصل الدعوة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وتنصح بالإكثار من شرب الماء. وحدات الحماية المدنية كما كنا نحكي وقبيلة شوية سجلت في اليومين الماضيين أرقام قياسية في عدد تدخلاتها بالتزامن مع موجة الحر اللي تعرف فيها البلاد. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري كان يتكلم وقال إنه إجمالي تدخلات الحماية المدنية وصل ل 2800 تدخل في 48 ساعة بمختلف أنحاء الجمهورية من بينها أكثر من 600 حريق. حكينا على مختلف الفرق والوحدات المتدخلة من الجيش الوطني والحماية المدنية وإدارة الغابات والإدارات الجهوية للتجهيز يتمكنوا من السيطرة بالكامل على الحريق اللي اندلع في منطقة غار الملح اللي حكينا عليه منذ دقائق، فيما بلغت نسبة السيطرة على حريق جبل الحماري من جهة رفراف مستويات كبيرة بعد تدخلات متواصلة استغرقت أكثر من 16 ساعة. كنا نسمع قبيلنا في مراسلنا في بنزرت مراد الدليجي وهو على عين المكان يتحدث على الأضرار كيف تم إجلاء عدد من العائلات والأطفال بعد اقتراب النيران من منازلهم في غار الملح. واليوم الصباح كان تدخل على موزايك مع جهان والي بنزرت سالم بن يعقوب وتحدث على حريق غار الملح البارح.
15: في حدود بين نص نهار ونص ماضي ساعة كما ذكرت أنت يا مدام جهان انطلقت من جبل الرفراف ثم تحولت لجبل غار الملح دونك حسب السانس متاع الهواء اللي يقلبها للجبل متاع غار الملح. دونك الأضرار من الأول بكل في جبل رفراف ما كانتش أضرار كبيرة ياسر بحكم معناها التوجه والاتجاه متاع الريح دونك تحولت مباشرة كما قلنا توا الجبل متاع غار الملح واللي بالحق معناها كانت معناها النار كبيرة ياسر وكان معناها الوضعية كانت تنظر بالخطر، لكن بألطف الله والحمد لله وبتكاتف كل الجهود وبتنسيق معناها محكم حاولنا معناها ونجحنا في الأخر بكل السيطرة على الحريق هذا والحمد لله. كيف ما عندناش حتى إصابة ما عندنا حتى جريح ما عندنا حتى خسائر بشرية. ونحب نزيد نأكد على حاجة أخرى زادة مهمة ومهمة جدا باش نثمنوا زادة مجهودات الناس الكل اللي هما الحماية المدنية الجيش الوطني والحرس الوطني وكذلك إدارة الغابات زادة اللي قامت بمجهود مهم ومهم جدا في التدخل متاعها. كانت ثمة طلعات من الجيش عن طريق الطائرة اللي عملت ديلارجاج كزاد سهل علينا معناها التدخل متاعنا وحطنا في وضعية أحسن شوية وقت اللي تنسق والناس تطبق التعليمات بحذافيرها يكون معناها النتيجة باهية. تم إجلاء 6 مواطنات معهم 2 أو 3 بيبي وكنا وفرنا معناها القافلات الإجلاء وفرنا مراكز الإجلاء ومعشرة من الناس هذوما مش من متسكيني غار الملح هما كيرين غادي كدار في غار الملح كما تعرف عندهم أطفال صغار خافوا معناها بيان سور خاطر فما كان لهيب كبير ياسر تاع نار دونك هما خيروا وبطلب منهم هما خيروا كونوا معناها يتم إجلائهم خاطر ما عندهمش دي موان دو ترونسبور باش يروحوا وإحنا بيان سور هذاك هو واجبنا اللي إحنا نوفروا لهم كل ما يستحقوا.
11: مستشفى عبد الرحمن مامي بأرينا يعلن تسجيل توافد ملحوظ لمرضى القصور التنفسي المزمن على قسم الاستعجالي وأقسام الأمراض الصدرية بسبب موجة الحرارة الاستثنائية اللي تشهدها البلاد وما رافقها من انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق خاصة من المرضى اللي يعتمدوا على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. والمستشفى يأكد أنه سخر منذ بداية الظروف الاستثنائية هذه كل إمكانات البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بالحالات الوافدة مع الحرس على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة وأكد على مواصلة تجنده على مدار الساعة لخدمة المرضى وحماية صحتهم. بارح كما قلنا تونس عاشت يوم صعيب مع تواصل درجات الحرارة المتوعة والبارح مستويات قياسية تم تسجيلها. عديد العائلات تلقت روحها قدم أزمة ثانية أزمة متواصلة هي انقطاع الكهرباء وساعات الماء في موجة الحر هذه ما تسبب في حالة احتقان وغضب في عدة الجهات تونس الكبرى. عديد المناطق اللي عرفت اضطرابات في التزود بالكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة بين منتصف النهار والعشرة متاع الليل هي الفترة اللي أعلنت فيها الستيج على إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري لتخفيف الضغط على الشبكة في عديد البلاغات اللي يريناهم واللي حكينا عليهم على مدار الأيامات الفارطة اضطرابات كيف في عديد المناطق الأخرى في بنزرت مثلا في ماطر منزل بورقيبة راس جبل غار الملح سجنين منزل عبد الرحمن تينجا وعديد المناطق الأخرى شكاوي من تواصل انقطاعات في ظروف حرارية صعبة كيف نفس الإشكال في كل الولايات تقريبا الوطن القريب قبل الساحل، ولايات سوسل، مناستير، صفاقس، كيف عديد المناطق في الجنوب، جابس، جربة، قبلي، تطاوين، مدنين، جرجيس، بن قردان، ستيغ. أوضحت أنه السبب الرئيسي هو الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء والدوموند اليوم على استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر الاستثنائية، ونوصل الطلب إلى مستويات قياسية مع اعتماد القطع الدوري كإجراء لحماية الشبكة وتجنب الانهيار الشامل. في هذا الإطار، عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب تقدموا بعريضة لطلب برمجة جلسة عامة عاجلة تخصص لمسألة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد. والنواب وضحوا في نص العريضة المودعة بمكتب الضبط المركزي للبرلمان أن الانقطاعات مثل مصدر قلق حقيقي وعطلة الحياة اليومية للمواطنين ونشاط المؤسسات الاقتصادية بالتزامن كما قلنا مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، وطالبوا مسألة الوزير بخصوص الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية. جيت حزب التيار الديمقراطي أكد ضرورة إرساء استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي تقوم على تنويع مصادر وآليات إنتاج الكهرباء والتسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقات الشمسية وطاقة الرياح قصد تجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ودعا في بيان صادر إليه البارح إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء بما يضمن استقرار المنظومة الوطنية ويخفض كلفة الإنتاج ويقلص التبعية الطاقية للخارج.
0: دقيقة نيوز.
4: شكرا لك ناهد على 23513 ألف برشا سلامة خليل. تو نحاولوا نجيبوا علي نجمه لأول مرة في حياتي كمناشط باش نقول يرحم والديك يا نيابة عمومية على بعدد المحاكم رفعت أبحاث عادية مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع تيار كهربائي لعدة مناطق من الجمهورية. باهي عطاونا كل المصطلحات وباش ما يصيرش بلاك اوت يرحم والديكم وما يصيرش وانقذتوا لنا حياتنا. وسوف كو العالم كل معناتها تونس كل صديقي هبط لي تاريخ قطع واضح. انت يلي تسكن في شارع خير الدين من ما 3 ل 8 الاخر من 6 ل 7 عمل لي قطع واضح. شنو تهبطوا لي بلاغات معناتها في الكوميونيكاسيون؟ اولا للتهرب من القضايا، ثانيا بلاغات باش يقصوا على المناطق هذه من كذا وكذا، ولكن نجموا نقصوا على اي مناطق اخرى في اي وقت اخر. فوضى، ناس قص عليها 4-5 مرات نوريك عبيد ما تكرهت روحها من عشوائيه القصان والرجوع والناس واللي تحرق. معناتها هذا هو النيابه العموميه باهي قضيه استعجال ونحبوا تكون قضيه جديه. انت بي دي جي ستيك بلي باش نكمل مواطن نسال بلي علاش رئيس مدير عام ستيك ما يعملش ندوة صحفية بحضور الصحفيين في التلفزة الوطنية لتوضيح مشكلة قطع الكهرباء
16: لسبب بسيط؟
4: علاش ما يعملش ندوة ويجيب صحفيين؟ من حق المواطن يعرف، مواطن يتقطع عليه الماء والضوء ما في باله بشيء وحتى حد ما خرج قالوا سامحنا سيد المواطن.
16: لا لسبب بسيط،
4: حتى حد ما وضح
16: ما يعملش ندوة صحفية
4: يهبط بلاغ علاش ما يعملش؟
16: لسبب بسيط، أنه ما هوش مش يجاوب على سؤال لماذا بلاغات اللي عملتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز غالطين، ولماذا البلاغات مضللين، ولماذا البلاغات فيهم خدعة بصرية. لأنه السؤال الأول جاوب عليه،
4: كنت قلتها من
16: جاوب عليه وتفهمنا. السؤال الأول ما عادش مش يسألوها علاش انقطاع الكهرباء، فهمناها. أي مواطن تونسي في أي دار تو فاهم كيفاش الطلب والعرض وذروة الاستهلاك وقدش عندنا منطقة تاع اسمه محطات حرارية.
4: باش نعطيكم مرة، هذا البارح خلطنا 6300 ميجا وات ريكورد في تاريخ تونس.
16: شوف اللي صار في نوفل، أنه في عوض أنه استيك تتدخل في إطار تهدئة انفعالات الناس وفي إطار الإجابات الواضحة على الأسئلة متاعهم، تدخلت باش تفاقم الأسئلة وباش تقوي الانفعالات وخلات المواطن مش فاهم حاجة. خلنا أنا نحكي معه، ما احنا سيدي كل واحد معني. أنا اليوم قرينا البلاغ تاع 22 جويلة، أكيد لن يحترم بلاغ 22 جويلة في تونس الكبرى، لأنه سبق وأنه ناس برمجت ثم انقطاع قلت لي دوري من 4 متاع العشية للتسعة متاع الليل، خليت روحي في الفترة هذيك جاهز باش نعمل أي حكاية. وإذا بغتة لحداش متاع الليل وانت تجيبش ترقد وصغيراتك وكذا، والناس عدات معناها ليالي ليلة ودمرت العباد، سواء في اللي عنده مهنة تقوم على استعمال الكهرباء، وسواء اللي قاعد في الدار يحب يتبرد شوي.
4: شنو معناها
16: اليوم النيابة العمومية عندها حق في حاجة، أنه باش نخرجوا من إطار توصيف الوضعيات إلى تحميل المسؤوليات. من هو المسؤول على المعلومات المضلة؟ من هو المسؤول على عدم وصول الخدمات هذه للناس في الوقت على الأقل اللي حددته استاذ مش اللي حددته أنا؟ أنت في الوقت اللي حددته مش قادر توصلني الخدمة.
4: احنا موافقين على قراراتكم الكل ما علمونا بها.
16: صحيح.
4: تشنو الكلنا الكلنا تشنو
16: ولا وعلمونا بها مش كل يوم
4: شنو واحد يقوم السبعة ضوء مقصوص ما ساعتين الضوء يقص
16: اسمع
4: يرجع ما ثلاثة الأربعة يقص
16: علمونا بها
4: يرجع الستة الثمانية يقص لحداش تعليل يقص تش فما
16: علمونا بها راهو زاد استثنائيين وراهي استثنائية زاد مش علمونا بها وقتاش سيدي وقتاش بشوف هذا
4: وسيدي رئيس أنيس يأكد كلام ناصفي أمير سمحني برافو المصلحة القانونية الستيك بلغاتهم مضروبة بالسفود باش ما يخليكش تشكي بهم وخذينا محامية وقالت رغم البلاغات نجموا تشكيوا لأنه متأكدين 80% مش باش ياخذوا حقهم كي يشكيوا الستيك تنجم ترفع قضية والناس يرفعوا قضايا به والمواطن بسبب قلة الكوم ولا تواصل ولا خبر ما عادش يصدق انه فما عدل في القصان يقولك فما بلايس ما تقص عليهم ذو بلايس تقص ورجع هذيك وما ترجعش هذيك المواطن لا يثق بكم لأنكم ما تتصلوش وسيد رئيس مدير عام ستيك من واجبك تخرج تحكي بالصيف عليك سينو بطل من الخدمة من واجبك تخرج تحكي ما هيش مزيه تونس كاملة ظلمتها اخرج احكي اعتذر للناس في مرحلة أولى وفسر لهم وهبط بلاغات محترمة كتبها إنسان يعرف يكتب
16: واضح
4: يا أخي بكش مزيت خايتك تخرج تحكي أخرج أحكي للناس تشنوا الناس كل فادة أخرج أحكي ستيك نحبوك تحكي معنا وفسرنا علاش العشوائية في القصان وعلاش تقول ما ثلاثة تقص الأربعة وتقول الستة تقص العشرة تقول الأحداش تقص الأثناش وعلاش ناس يتقص عليهم وفما مناطق ما يتقصش سامحوني
16: انت تو اللي سالته هذا السؤال الثاني اللي في الندوه الصحفيه مش جواب يجيك واحد يقول لك علاش حومتي 10 سوايع والحومه اللي بجنبي ساعه برك والحومه الاخرى ما قصش مو جاوبوا العباد هكا باش تتحكم عندك كميه بتاع طاقه تتحكم فيها بعداله بين الناس وبين الجهات تم جهات تقول لك انا ذريت اكثر من الجهه الاخرى شبيني انا شخص اكثر
4: وش نايم البارح 10 سوايع
16: ايوه
4: شني 10 سوايع
16: معقول ياسر
4: اللي تحكي الانسولين اللي عنده الانسولين في سد وهو ياخذ فيه من الكنان برا اشري ب 150 الف الواحده
14: جوست حاجه برك نحب نقراها لكم عرفت هذه كيما نادك انفو انتوكس باش نقرا لكم تيتر ستيغ تونس تزود ليبيا بالكهرباء نظرا لوفره الانتاج
4: وقتاش
14: هذه في 2019 خاطر رجعت قعدت اللوج والكل انه صارت وقتها قدره كبيره هذه نهار 2/12 اوت 2019 قدره انتاج كبيره من الطاقه الكهربائيه بتونس وكذلك الاحتياطي من هذه الطاقه ما سمح لتونس بتزويد ليبيا بجزء منها حسب تعبيره معناها وقت المدير العام تاع ستيك في الوقت هذاك
16: اي الصيف 2019 ما الصيف 2016 ورغم من 2018 في بالهم بالصيف هذا
14: هذاك
16: على 26
14: التقديرات
16: والقراءات العلميه يعرفوا اللي باش يصير هكا تو
14: تعرف اكزاكتومون هذاك
16: اللي يعرفوا المناخ اللي فيه والله اعطيتني فكره اخرى اليوم احنا تو نعرفوا اللي سطح الارض وكذا والدنيا هذه تاع الصيف مش الصيف نتاع قبله حتى في حكايه الحرائق انت كل عام تنتدب اسمه السكتور تاع الحمايه المدنيه اليوم يجب يكون في تصوراتك وفي ميزانياتك انك باش تعمل احتياطات للصيف اللي جاي وللسخانه بزاد انتدابات في سلك الحمايه المدنيه بحاجه ثم حاجات تغزر لها من بعيد تحضر لها تحضر لها اليوم معناها شوفك المجهود الخرافي اللي قايمين به اولادنا في الحمايه المدنيه يعطيهم الصحه ولكن انا اعتقد انه نستحقوا اكثر تو بالأحداث اللي قاعدة تصير وباللي يمكن يصير نتيجة المتغيرات المناخية اللي ما عادش قاعدة تشاور يلزمنا زادة ناخذ احتياطاتنا من تو كيما من 2018 حنا حطينا النهار هذا قدامنا
4: عطينا برشا على الأرقام وقلنا البلان من 2010 وكذا وحتى حاجة ما مشيت فما ندوة صحفية بتعليمات من وزير الداخلية اليوم بخصوص الحرائق باش تصير في مدرسة الحماية اليوم ندوة صحفية أنا الحماية وتذكروا في الفيضانات كيفاش كل ساعة يعطيونا أخبار وكذا يعطيهم الصحة وإنك تعطي مواطن اخبار هذا واجبك ومش مزية به شكرا للمستشفى مامي ويتا ونحكي ولكن فاصل صغير بعد نمشيو للجهين باش نحاولوا نفهموا الخلفيات والحكايات فاصل ونعود
17: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900 ميدي ماغ
4: يلا مازلنا معكم ميدي ماك. دونك بدلنا شوية في دليل الحصة، دونك فجر رايد

0: تقريبا ما هوش بعيد على بعضه. حاجة واحدة تفسر هذا أنه دزاير صار فيها بلاك أوت، قص الضوء على خاطر في إطار الاتفاقيات نحن كنوصلوا لمرحلة العجز في الصيف والاستهلاك متاعنا يفوق طاقة الإنتاج ناخذه من عند دزاير. دزاير السنة الصيف هذا ما نجمتش تعطينا، هذاك علاش صار القطع وهذاك علاش الأزمة.
1: لا ولكن ركور يعني البارح وصلنا ل 6300 ميجا وات على نسبة استهلاك في تاريخ تونس، يعني والاستهلاك زاد أكثر من العادة. ريت كي تبر الدنيا وإن شاء الله الريضو باش نحكيو على الكليماتيزور، والكليماتيزور اللي يبدأوا مهربين وال
0: يستهلكوا أكثر
1: وال لا نحب نقول حاجة، والإجرام اللي يعملوا فيه على الضوء على الاستهلاك التونسي، إجرام وكان من المفروض نحكي سنوات تالي إنه الدولة تمنحهم ولكن لم يتم منعهم. كل بنان
2: نفس الشيء،
1: تخلوا ما صار شيء. إيه بالحق أما مش وقته ونحكيه على الكليماتيزور، خاطرنا احنا في وقت أزمة. يلا جيه نفهموا الحكاية.
0: الضوء مقصوص مستيق البارح، أما ضوء شعل بطريقة أخرى وكان لونه أحمر، شعل في الغابات، شعل في برشا ولايات تونسية، وشعل في برشا مناطق بين الحريقة والحريقة نقا وحريقة أخرى في وقت قصير ووقت وجيز. عشنا ليلة باش ما نوصفهاش بالكارثية ولكن صعيبة برشا، كنا نتبع ومانيش عارفين في وسط النار والحريقة اللي نشوفوا فيها شنو قاعد يصير، هل فما عائلات تضرت، الأعوان الحماية والإطفاء، الجيش، الأمن، شنو قاعدين يعيشوا في الظروف هذية، المتطوعين اللي في وسط الحرائق يحاولوا يعاونوا، المتساكنين، المواشي، المرعي، هذا الكل كان في خطر النار البارح في برشا بلايس في تونس، في برشا جهات، في برشا ولايات. قبل كنت تذكروا البارح كنا حكينا على جبل الشحمة الزغوين 400 هكتار كيفاش تحرقوا. هذه أول حاجة تجي لبالنا، 40 ساعة عمل متواصلة من الحماية من كل الوحدات باش نحاولوا نطفيه بالمروحيات في جبل الشحمة. وكنت تذكروا البارح مع صاحبي بضيف مدير المحافظة على الغابات حكي لنا السبب الحقيقي لحرائق جبل الشحمة زغوان.
1: نسمع.
3: الحريق نتاع جبل زغوان مرتبط بالنشاط الاقتصادي اللي قاعد يصير في الجبل، لانه هو جبل فيه منتوجات غابيه وفما استغلال معناها يقع يصير في الجبل هذايا، والتهاون نتاع بعض العملاء اللي كانوا موجودين في الجبل ادى الى انه يندلع الحريق هذايا. مبدئيا الابحاث الاولى تاكد انه تهاون من طرف عملاء راجعين
1: في شنو يجنيوا في شنو هما
0: في الكليل،
3: يجنيوا في الكليل لانه موسم جني الكليل توا، دونك هذايا منتوج من المنتوجات الغابيه اللي مطلوبه واللي عندها مردودية اقتصادية كبيرة.
1: خطأ غير قصدي، شعلوا نار يظلي الفطور ولا حاجة وخلوها
3: مطفى ولا حاجة. هذه الممارسات اللي ديما احنا نأكدوا عليها وننبهوا عليها، والحقيقة الغالب ديما معين
0: واحدة من الممارسات اللي خليت الحرائق تشتعل وخليتنا تحت ضغط النار البارح. صحيح هما عدد كبير من الحرائق على تونس الكل، وحتى زاد فما بعض الحرائق في الجنوب، ولكن ما يتبعوش إدارة الغابات وقت اللي نحكيو على الواحات
1: وغيره. خليل برشا ناس يبعثوا ربي يهديه اللي يحرق، ما نعرفش نسأل خليل من بعد جهين معناتها غير من الحكاية، ينجم يكون بشر وراء بداية الحريقة؟
2: ينجم يكون هو في نهاية الأمر حتى شنوهش بيشتغل
1: عمدا أو بس
2: أيوة
1: أما غير عن غير عمد.
2: هذه درجة الإنسان
1: كما تولي حكينا عليهم عن غير قصد.
2: شوف أي الإنسان الإنسان ما يسمحش الروح وبش يقول هذا قصد ولا هذا حب يعمل حريقة بالعاني، ولكن أيضا حتى اللي زاد يطيب فطور ويعرف الحيثيات متاع الطقس ويعرف درجة الحرارة الموجودة ويعرف تأثر درجة الحرارة هكي بأي إتنسال يصير، فهو زاد راهو يولي نجم يكون متقصدا بالمعنى القانوني للكلمة، ونجم يكون بالمعنى الأخلاقي الكلمة مستهترا، مستهتر بمعنى نجم يلعب بحياة الناس باش يعمل فطيرة ويروح وما يردش باله. لا ما هو هكا ولا لا ما أسمع ديما في كل الحالات ديما وقت نتكلموا على هكا نستحضر القانون في التجاوزات، ولكن أيضا توا احنا في وقت نورمال ما يكون تضامني بين بعضنا كتوانسة، كل واحد الحماية المدنية تعمل واجبها ولا نعمل واجبي وكذا، يلزمنا على الأقل نردوا بالنا من الحاجات اللي تنجم تعمل لنا كارثة في البلاد. معناتها إيه؟ هذه سيد الإنسان راهو زاد عنده دور، هو في حد ذاته هو بإحساسه أنا سيدي شعلت حوي ما أطفيها ما صب عليها الماء روح إلى ذيم
0: نكونوا إيكيب واحدة معناها خلينا ما نلعبوش ضد بعض.
1: برشا والله برشا مساج مرأة قالت نبكي على سيدي علي المكي البارح، معناتها رمزيا البلاصة باهية، ولكن باش يشعلنا شوي امل في الاخر.
0: هو الحقيقه البارح النجم نقولوا هذايا وجه وراتونا الطبيعه اللي كانت غصبين علينا، اما زيدا نتيجه البرشة استهتار بالغابات بالثروات الطبيعيه مش اول مره ومش اول عام، اما تو الظرف المناخي اللي نحن عايشين وراه ما عادش نجم يستحمل اكثر من هكا. المفارقه او الصوره الصدمه اللي كانت عند برشا توينسا البارح، نعرفوا الالتزامات نتاع المهرجانات، نعرفوا الناس ماخذه تسكرها ونعرفوا اللي الحياه تستمر، اما المفارقة

0: فرقة كان فما مهرجان يغني في دقة وعليه نجم تونس بوشناق, ولكن وراه فما حريقة وفما نار وفما ناس قاعدة تقاوم وتحارب. أنا اللي بهتني شوية هوني
1: أوكسيمور اللي صار لغويا أوكسيمور لحظة تناقض. بالحق أنت الناس تغزر لها باهي. أنا نتذكر كي جاء 7 نوفمبر وخايضة الدنيا أيام قرطاج السينمائية تواصلت ما قصت يقول لك ريت بين هكا وهكا
0: بين الاثنين. الحاجة الأخرى اللي نجموا لاحظوها البارح, منين سمعنا الخبر, منين شفنا الحكاية, منين تبعنا الحريقة في تونس ولا حتى في الجزائر, تبعنا من المواطنين اللي كانوا موجودين اللي قربوا للنار اللي حرصوا باش يصوروا الأعوان باش يصوروا مناطقهم باش يوصلوا نداء الاستغاثة باش يصوروا حتى الريح اللي قبل الحريقة باش يصوروا البؤر وين موجودة. معناها المواطن البارح بخبرتك انت الاعلاميه كان هو اعلام الحرائق البارح,
1: لانه في الصحافه اول ما نقراوها الصحفي الميداني ناهد اللي هو صحفي لا يجب ما مش من واجبه يكون عنده مستوى جامعي ولا مستوى كذا. صحفي الميدان هو الصحفي الاول اللي في الصحافه كي قريناها هو الصحفي اللي يبعث للصحفي سور تيرا والاخر يكتبها مليح ويخرجها خبر. دونك المواطنين وقاعدين في لايف اليوتيوب والفيسبوك تتفرجوا في بارشا فيديوهات هما قاموا بدور صحفي الميدان, الصحفي اللي ياخذ صوره ويبعثها بعد انت
2: ودقيقه تفرق في الحكايه هذه. معناها الصحفي الميداني اهميته انه يعطيك الاخبار في زمانه ومكانه في وقته باش يربحك الوقت في مقاومه المشكله اللي باش تصير.
1: اي وكانوا ناهد محترمين التوانسه البارح, يعني ما شفناش كمحاولات التكبير وكذا, لا نقلوا الواقع في ساعه وهكا وهكا. معناتها ما عرفتش انت عشت معنا
3: هذيك هذيك الجست الاول اللي باش تعمله هذاك الجي الاوليني في مخك. طبعا انك باش تشوف حريقه ولا بدايه حريقه نذكر راه قبل ما تجبد التليفون وقبل ما تصور يزمك امبيراتيف اول حاجه تعملها تطلب الحمايه الساعه تعلم
1: طبعا.
3: اي ثم بعد برلي ريزو سوسيو اليوم
1: اعتقد كلهم يعلموا اولا بيان سور.
3: اي ما نذكروا مثالش كان نذكروا
1: لا يعطيك صحه يا
3: شو ما البراتيك اللي يزمك تعملهم اول حاجه هذيك اول حاجه ما تكون موجوده. ثم بعد انك المعلومه وليت اليوم تتنقل بسرعه كبيره كما نعرفوا بلي ريزو سوسيو بتصاور بالفيديوهات بلي لايف وغيره. ثم بعد طبعا يلزم يكون الخبر يتحط في اطاره مع الصحفيين ومع وسائل الاعلام. طبعا
1: برشا قاعدين تبعثون على 23 5 13 ألف الماء مقصوص والضوء مقصوص. قال لي شارع بارم تونسي دقيقتين على بارد ومن البارح العشيه الماء مقصوص علي. تفضل جهين ما نشخش بكش يلا نكملوا الحكايه.
0: نكملوا هي المواضيع مترابطه ما تنجمش تكون بعيده على بعضها لانه في الاخر انا باش نرجعوا نحكيوا مناخ. قلنا البارح من غير ما نسميه على خاطر كان جيت تحسب تتعب تلقى روحك مره في عين دراهم فرنينه ساقيت سيدي يوسف بنزر تنابل الحرائق عديده معظمها تم السيطرة عليها في الساعات الاولى ما خذتش اكثر من ساعتين تقريبا هذا حسب مصادرنا الخاصه. ولكن اهم ثلاثه حرائق عاشتهم تونس البارح هما رفرف غار الملح, غار الملح اللي خسرنا فيها الغابه مالوغوزمون. تذكرونا سقيط سيدي يوسف الكيف
1: تقول خسرنا غابة معناتها شبه نهاية الغابة
0: انتهت تقريبا
1: هي مش كبيرة كبيرة
4: رواري المنطقة التعاون معناها حاجة مهمة
0: كبيرة ولا صغيرة رواري تخسر حتى 100 متر وغابة
1: لا أنا مش كبيرة كمعلومة هي كشكل كمنظر كحاجة معناتها أجريابل معناتها حتى غير ملح تعرف في السنوات الأخيرة جهين ولت عندها شعبية كبيرة تونس كاملة معناتها
2: وجهة
1: وتحلت البيبان وجهة ممتازة. أي
0: حتى الأهالي الجهة نعرفوا أنه فرص العمل ما هيش كبيرة برشا لكن نقولوا سيف ونقولوا وغار الملح نقولوا المشاهد الطبيعية هذه ومنظر الغابة هو اللي خلى غار الملح اليوم تنجم تخدم تستقبل السياحة الداخلية وتخدم ولاد الجهة متاحة. ويمكن هذيك علاش كي نرجع نقولوا المطاعم والمقاهي الغير قانونية نجم نفهموا نوعا ما علاش يطفيوا الضوء ساعات على حاجات كيما هكا لأنه فما قدرة تشغيلية كبيرة برشا. النار ما نعرفش باش تخلي لها بلاصة ولا لا. ما ننساوش الحريقة الكبيرة الثالثة اللي هي في كاب نيجرو في بيجا. شنو اللي صار علاش وصلنا للحرائق الكبيرة هذية علاش وصلنا للأرقام هذه؟ يزلنا ناخذوا بعض المصطلحات باش نفهموا كيفاش تصير الحريقة شنو معناها الحريقة على خاطر هي ما تبداش كبيرة هي تبدأ بؤرة صغيرة وتنتشر. باش تكبر الحريقة إذا فما ثلاثة شروط يسميوهم مثلث الحريق. وقت اللي نلقاو السخانة والبارح نحكيو على أرقام قياسية فكان هذا متوقع. نحكيو زيد على الأكسجين بما أنه الرطوبة طاحت فالأكسجين كانت النسبة تساهم في الاشتعال. ونحكيو زيد على
1: يعني الأكسجين يقل
0: كي يبدأ موجود الأكسجين كي الأكسجين
3: يفافوريز يسرع النار تطلع
0: يسرع انتشار النار. الأعشاب والأغصان اليابسة وقت اللي نحكيو على السخانة الجفاف فالأرضية كانت مهيئة ونجم نقول بيقولوا انه الغابه بتبيعتها كانت كينها برميل نتاع اسانس حاضر ينجم يتحرق باي شراره كبيره ولا صغيره، نجم نقارو احنا في كارثه كبيره يصعب السيطره عليها. ونرجع للاستعمال كما صاير توا، مازال التدخل بالطيارات ومازال التدخل زيدا كيف كيف في سقيط سيدي يوسف بالمروحيه، ولو انه رفراف نوعا ما منعته توا
3: قاعد
0: صاير التدخل اليدوي توا التبريد التدخل اليدوي في رفراف، ولكن نوعا ما منعت رفراف.
1: ما معنى تبريد؟ فسروا لي تقنين شنو يعملوا
0: هما؟ يواصلوا التبريد بالماء على خاطر النار تقعد موجوده في التراب وتنجم تشعل مره اخرى. الحاجه الباهيه في رفراف انه الريح عاون، الظروف المناخيه عاونت الريح، رجع السخانه رجع النار، فهوني كانت عمليه السيطره اسرع والحمد لله. مثلث الحرائق دونك كيما قلنا هذا هو حاجه من الحاجات. والحاجه الاخرى اللي خليت الحرائق مش كان في تونس، تزير جارتنا البارح زيدا تعاني وشفنا صور كبيره برشا، حتى كي عملنا طلع على خرائط الحرائق في العالم
3: اسبانيا الاكبر في تاريخها،
0: اسبانيا الاكبر، فرنسا زيدا حريقه كبيره برشا هكتارات. العالم الكل كي شفنا خرائط الحرائق في العالم، العالم الكل كان يشعل البارح مالوغوزمون. ولكن مهم انه نحكيوا على طقس الحرائق لانه وقت اللي نقولوا موجه حر وقبه
1: في
0: حراريه،
1: فرنسا رجال مطافي زوز توفيوا ويظهر اليوم زوز اخرين توفيوا، برشا ضحايا في فرنسا
3: حاصرتهم
0: الله يرحمهم. طقس الحرائق وظروف المناخية والجوية تخلي الغابات حاضرة والمساحات الخضراء إنها تنجم تتحرق في أي لحظة، تنجم تشعل كما قلنا. والحاجة الأصعب مع طقس الحرائق إنه يصعب السيطرة لأنه السخانة تكون قوية، الرطوبة ضعيفة، والريح كما اللي شفناه البارح. وهوني نرجع للمواطنين مرة أخرى اللي الحمد لله قاعدين يوثقوا، شفنا المواطنين في نابل في بير بوركبة في برشا بلايس صوروا هبوب الرياح القوية اللي صارت فجأة كأنها عاصفة ريح، هذا هو الريح اللي نحكيوا عليه اللي نجم يسرع ويقوي الحرائق اللي صارت هذيك. علاش شفنا برشا بؤر حرائق كبيره واخرى صغيره؟ هوني لازم نحكيو على حموله الوقود النباتي. شنو الوقود النباتي؟ هوني موجود بتبيعته في الغابات متاعنا، نحكيه على كل مشاح بالسخانة، المكونات الطبيعية متاع الغابة اللي في الصيف ما عادش تنجم تقاوم مع ارتفاع درجات الحرارة، النباتات والأشجار فقدت الرطوبة متاعها، ما عادش فيها ماء ولا تشيحة يابسة، يعني كيما الحطب، كيما اللي عنده شيمينية ولا يشعل في باربكيو ويزيد في الحطب، تقريبا هذا هو الوضع متاع الغابات متاعنا. مش هذا أكهو، الوقود زيادة اللي نجم يكون موجود بطريقة غير مباشرة هو النفايات اللي موجودة في الغابات اللي ما حابتش تتلم وما حابتش تتحصر. وقت اللي نحكيه على بلاستيك بأنواع وكميات كبيرة، نحكيه على بلار، نحكيه على ناس نجم تعمل قاعدة خمرية في غابة مالوغوزمان وتخلي هذيك الكل في الغابات في لحظة من زمان مع الشمس، حتى لو كان ما فماش تدخل بشري مباشر، ما فماش سيجارة الماء ولا شكون حب يشعل الحريقة عن قصد وقتها، أما حتى عن غير قصد بنفايات اللي خليتها والبلار اللي خليته هكا تشعل الحريقة.
1: فصل صغير وبعد نكمل معك برشا مواضيع مهمة. هذه ميدي ماج في حلقة خاصة على موزايكا فهم.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية، عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
6: وموزايكا فام.
7: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
1: رجعنا مع جيهان نحكيو على الحرائق على التفاصيل، نحكيو شوية على غدوة، نعملو شوية تفاؤل مشاكة مع جيهان. يلا نكملو معك.
0: نتفائلو شوية، هو صحيح الكارثة موجودة والأزمة موجودة تتعاش في العالم الكل، احنا في تونس كيفاش نسيطروا على الحرائق هذية؟ مالوغوزمون هو به وخايب، على خاطر احنا نعرفوا رسمي لتونس في المجالات الكل، مش كان في حرائق الغابات، حتى في الطب المستشفيات التعليم ديما رسمي لبلادنا هو الشعب متاحة، المعدات ما كانتش موجودة كيفية باش نجموا نسيطروا على الحريق، ولكن الأعوان كانوا موجودين، حماية مدنية، غابات، جيش أمن، ومواطنين هما اللي وقفوا الحريق.
1: ناس رمي روحها
0: ناس الكل حتى حد ما وقف.
1: الكتة ذيك متاع تونس جهن حاجة إيجابية على الخراي بالحق، ناس رمي روحها.
0: الناشط البيئي حسام حمدي، خلينا نزيدو نحكي معها أكثر، خاصة في ما يهم الوقود اللي يكون موجود واللي نحن نتسبب فيه بطريقة غير مباشرة في حرائق الغابات، وزيدة الغابة كيفاش تسترجع المرونة متاحة، مرونة النظام البيئي.
1: خليني رحب بينا على طريقتك سي حسام حمدي، مرحبا بك على الإذاعة الأولى.
8: مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين.
1: أي سمحنا خلينك تستنى شوية، أما الموضوع ساخن جدا وفما بارش عن معطيات وغيره. أي
0: رحب به انت على طريقتك، هبش رحب به انا بطريقة اخرى. وتهموا برشا حسين مختار ينقولوا ساهم انه يزرع في تونس زوز ملين شجرة، والبارح نقرا في تدوينات حسين يقول لي انا بالحق كنت فرش في مشاهد الغابات تحرق راني نبكي. فحسين اليوم كي نقولوا خسرنا غابات او خسرنا اجزاء من الغابات، هل نغزروا لها عملية حسابية خسرنا كذا كذا هكتار، كيفاش نجم تتعاود، والا فما حاجات اخرى ما تتشافش وقت اللي نحكيوا على الانظمة الغابية كاملة، قداش يلزمها تقعد باش تتعافى بعد حريقة شالت في 24 ساعة ولا 48 ساعة، قداش يلزمنا من عام باش نرجعوا للإكيليبر؟
8: هو يلزمها برشا وقت الحق. قبل تحية لكم ويعطيكم الصحة على الحيز المهم عن المشكلة هذه، لازم نحكيوا فيه خاطر الحالة استعجالية جدا. انا ديما نقول راك تحافظ على غابه اهم من انك تزرع غابه جديده، ذيك علاش احنا ديما نحاولوا نحافظوا، خاطر الرجوع الغابه معناها النظام الطبيعي ياخذ بين 30 و 50 سنه، دونك الوقت ياخذ مده كبيره معناها لا يستهان بها. احنا ديما في تشد برشا وقت، ماهيش عمليه سهله، خاطر انت باش تبدا بالبوا معناها بالتسجيل حتى بعد اذا كان ذي ما صرتش ريجينيراسيون ناتوريل، ثم عمليات غابيه اخرى زاد تصير معناها في الاثناء باش نرجعوا على الاقل شنو كان موجود في الفتره هذيك. المشكل هنا اللي يلزم نرتقي شوية بالوعي متاعنا، ده المشكل. ثم وعي معناها نتلس المواطنين الكل كمواطنين مساهمين فيه، وحتى صانعين لصانعين القرار، خاطر نبدلوا شوية من استراتيجية اللي عندنا. على مستوى احنا كتوينس نتصور اللي متفقين ان معظم الغابات التونسية للأسف ولات ثم برشا مصبات عشوائية موجودة بصفة كبيرة كبيرة جدا، والمصبات العشوائية ذيك فيها مواد منفية مختلفة، ونعرفوا حتى ديريكسون شيميك ولا تفاعلات كيميائية تصير تنجم تكون تولد الحريق. خذا فزيد على ذلك كونه هو الحالة الغير طبيعية متاع السخانة اللي عنا، واللي هي السخانة ممتدة معناها ماشي كنهار تسخن وتبرد، وإنما بقات كما نقولوا عدة أيام معناها على نفس الوتيرة معناها في درجات حرارة عالية وعالية جدا. لذا يلزم ردوا بالنا، راه ساعات ما نستهنوش بأي حاجة نجموا نعملوها. بكيكا الوخيين حكيتوا معنا، استمعت أنا بإطناب على مثلا حتى كي تشعل فوسط الغابة طفي ليه ما يكفيش، راه ساعات أنت كي تشعل النار فوسط معناها الغابة ساعات حتى الجذور هذيك إذا كانت تمس تحرق تبدأ ذيك عبارة السيجار، ومعنى تمشي بشويه بشويه تتحرق. فهمني؟ وثم
0: ديزيستورز اللي هما ريزين لازم نستغنيو عليهم في الصيف، وفما شكون يمشي الابعد هكا حسام يقول لك الغابه لازم تلقى كيفاش تسكرها، ما عادش فما اكسي للغابه في الصيف.
8: مش شخصي ما نحبش نحرم من المواطن من الغابه نتاعو، يعني على الاقل يكون مسؤول في الوضع نتاعو، نحب التوانسه يتمتعوا بمسؤوليه.
1: مثلا سي حسام، احنا لو ما نساوش سي حسام حمدي، في فرنسا مثلا 80% من الحرائق سببها بشري،
8: ونفس الرقم في تونس.
1: اي اللاوعي موجود في العالم كل،
8: هو اللاوعي هو شوف
1: هنا عملنا هو باربكيو لسه. هنا كذا هنا قاعدة الاستهتار للأسف موجود عند الناس كل، معناتها مش استهتار، نوع من ما يصدقش، ما تجيش المخ اللي تنجم غابة كاملة،
8: ما تجيش المخ هو ما يحقرها يقول لك بونتا نتاع السيجار ونطيشها، انا شنو باش يكون الاثر نتاعها، نجم يكون يهزها الريح فهمتي من حصيده، ونعرفوا احنا برشا فيها جوات غابيه هي معناها ذات طابع فلاحي تمشي هذيك تمتد الغابه. لكن خلينا راهنا ما نساوش، راهو حكينا احنا ما نحبش ندخل في النظريه المؤامراتيه زاده. البلايص هذيك فهمني اذا كان بعد مده باش نلقاهم ولاو دي ميزون دوت وديار وكذا نفهموا السبب. نحكي لك ممكن نسمع روحي باش نحكي، مره صارت لنا احنا بلاصه تحرقت وبعد مده رجعنا الشجر، وثم ناس اصحاب الاراضي الغابيه ذي جاو قالنا علاش الشجر، دونك اون بو معناها هذا موجود
1: وفما موجود حاجته بالفحم ولا حطبه
8: وثم بالفحم، هذوما يلزم تكون دراسه عميقه وتكون موجوده، ونشوفوا زاد قضايا نتاع التحوز واللي هما موجوده بالالاف واللي حاليا عازين زاد على باش نحلوا مشاكل المشاكل نتاع التحوز معناها نتاع الغابي هذه كل لازم نحكي فيه ونحطوه في الطاوله معناها من غير ما نخبيه معناها عين الشمس بغبان. لكن اهم من هذا الكل لنا نصور اللي يلزمنا نحكيه على الاقل في احنا سلوكنا كمواطنين, حتى سلوكنا في النفايات كيفاش شنو نعملوا كل يوم, حتى من رو الله صدقني ما رقدتش الليل انا بعيد على حدود الوطن البارح الراه معناها كاني البلاصه هذيك معناها احنا بارتي منها زرعناها معناها في عاد تسجيل
0: مره اخرى حرقت وتعاودت وتعاودت
8: شوف قد نحبوا نسجلوا بلايص اخرين احنا ناقصين نحبوا نمشيوا بلايص اخرين علاش نزيدوا نخسروا
1: غادي وقتاش حرقت حسام وقتاش حرقت قبل
8: هي صارت هي قبل ثم بارتي منها في جبل ناظور نفكر في 2017 و2019 صارت
1: بلي فما حاجه اخرى الوقت الحمايه نتاع الثنايا والطوارئ وكذا هل غابتنا معموله بالكدا معناتها كنا نحكيو مع مراد الليجي قال ما فماش شكل مسارب وكالفازات اللي نجم
8: موجود
1: موجودة
8: لا لا موجود موجود اما شنو مشكل في الصيانة ومشكل كونه قطاع الغابات معناها كيف ما نقولوا معناها ماهوش عاطينه الامكانيات اللازمه باش يواجه الحكايه معناها التحديات هذه غير لازم نحكيو وبربي كلمه اخرى في حق اعوان الغابات احنا صحيح كل حريقه ديما نحكيو على الحمايه المدنيه وعلى الجيش مشكورين
1: لا ديما نشكروا فيهم احنا والله
8: نعرف اما راهم خلينا نفهموا الناس المواطنين راهم في الصفوف الاماميه راهو اللي بات في وسط الحريقه واللي يعلم واللي يطوق الحريقه كل شيء هم اعوان الغابات معناها ماذا بينا نحاولوا نعطيهم على الاقل حقهم مش كسنوع في نفس معناها المستوى نتاع الشكر لخوينا في الحمايه المدنيه زاد نفس معناها التحيه معناها للعوان الغابات
1: يعطيهم مصحه بقى
8: هذا الكل
1: ويزي حسين قول لنا
8: سمعت بقى هذا الكل راه لازم نغيروا نظرتنا راه التحديات راه هذيا راه كي نحكيوا تغيرات مناخيه قبل كانوا يضحكوا علينا
1: لا ما توقعناهاش ما توقعناهاش بالسرعه هذه راه حتى في العالم الكل ما توقعوش التغييرات المناخيه باش تمشي بسرعه هذه الناس كل
8: كان نوفل راهو في الخبراء الامميين نتاع المناخ حطوا 5 سيناريوهات نتاع درجه الحراره احنا راهو مازلنا في السيناريو الاول ولا الثاني
1: ستر الله
8: معناها بالحق
1: واضح
8: صغارنا والجيل الجاي كيفاش باش يعانيوا
0: بالحق
8: لازم مستعجلين نشوفوا في موردنا
1: سي حسين
8: راهي الفلاحه نتاعنا قاعده تتبدل الموارد نتاعنا من الماء قاعده تتبدل وغيره يلزم الحق نعطوه الاولويه القصوى ويكون هو بياخذ معناها معناها الاستراتيجيه نتاعنا والمخطط التنموي نتاعنا تاخذ بعين الاعتبار معناها التغيرات المناخيه الموجوده
1: واضح شكرا لك سي حسام حمدي يعطيك الصحه جهين قبل ما نكمل معك في الاخر خليل شكون عنده تعليق تفضل خليل
2: لا أنا
1: مهم برشا ان شاء الله يا ربي سامحونا على مساجاتكم تجينا على 23/5/13 في الساعه الثانيه راح نحاول نقرا لو ماكسيموم يعطيك صحه جهين لخصنا نهايه كل شيء ما حبينا ناخذوها من ناحيه اخرى زي
2: المهم أي. المهم الحديث العلمي نتاع الراجل هو والتفسيرات الدقيقه انا خذيت منها موضوع ولو اني ما نحبش نلوج على المشاكل لكن اعطاه موضوع يزمو يكون موجود في ذهن الناس المخولة باش لوجة الحكاية هذه يعني فعلا ينجم يكون وإحنا نعرفه كمية الطمع الموجودة في البلاد وعنا أكل فئة اللي ديما نحكيو عليها في المناسبات وما بين المناسبات أكل يتعمد حرقان بلاصة باش يغير لها الصبغة العقارية متاعها من غابة إلى غير ذلك وراو هذا الشيء هذا موجود مانيش أنا دوري باش نقول اليوم فأعطى أمثلة يزمنا زاد نركزوا على المواضيع هذه ونركزوا أنه كيف نبحثوا على أسباب الحريق في بعض الأحيان لوجوا على جذور عميقة نجم تقودنا مسالك أخرى على الأقل خلينا نوقفوا الكارثة هذه قبل ما تصير
3: لازم تتعطى كما كنا نحكي لازم تتعطى أهمية قصوى اليوم للموضوع هذا رنا عام نحكيه عليه عام كامل ما نحكيه وش كان في الموسم متاع الحرائق لازمنا نحضروا رواحنا زينا نعرفوا شنو نحبوا نعملوا زينا نعرفوا شنو ما الإمكانات لازمنا نعطيوه للمجال هذا باش نحاولوا مع خطر هذا رموش سنيبرك راهو تغيرات مناخيه راهو كيما كان يحكي حسام راهي ماشيه وتزيد راهي ماشيه وتكون اكثر قسوه في السنوات القادمه دونك يلزم حتى احنا سياساتنا تجاه الموضوع هذا لازمها تتغير ولازم تاخذ الاهميه اللي لازمها تتاخذ
1: واضح جهين نعطيك تكمل ما زلت دقيقه احنا خطر الحرائق مع قصان الضوء مع قصان هو اللي من الحرق كارثه كبرى تعاني منها كل دول العالم يلزم نواجهوها ما يرجعوا لنا شويه الماء والضوء باش نجموا نقفوا شويه مع الحكايه هذه وتوانسه كل طبعا متعاطفين قلوبهم وجعت على الغابة والحرق في كل مناطق الجمهورية.
0: هو إنا نحب نعاود نقول براتيك ما نفس اللي قاله حسين بالنسبة لأعوان الغابات الحماية والكل اللي موجودين، على خاطر برغم الصعوبة متاع إخماد الحرائق في بلادنا على خاطر التضاريس، وشفنا تفاصيل أكثر في زغوان، ولكن حتى توا وقت اللي نحكيه على المناطق هذية راهو الطرقات ما هيش مسهلة، الاطفاء ما ينجمش يوصل بسهولة طبعا. فما تضاريس صعيبة، صحيح فما مسالك، أما تتسمى ثنية عربي مع الحرائق قد سايرة معناها بالدخان متاع الحريقة اللي يحجب معنا الرؤية، معاش نجم تشوف، نجم تلقى روحك في كوارث أخرى مع الأشجار اللي قاعدة تتحرق اللي تنجم تسكر عليك ثنية في أي لحظة، وكأنه نحكيه على جبهة نار في جبهة حرب وقت اللي نقوله حريقة ومحاولة اطفاء، معناها فمعركة بين هالرجالات هذوما اللي قاعدين يحاولوا بين الإنسان والنار. العركة صارت البارح، هذيك علاش اليوم حابين نعطيوها أكثر فرصة، راهو مش سهل وإنك تطفي حريقة، فحاول ما تكونش سبب إنك تشعل الحريقة هذية باش من بعد كي تجي تتفرج ما تقولش يا لطيف شكون عملها، مخت نجم تكون انت وانت مكش قاصد. بالنسبه لاعوان الغابات نحب نعطيهم حقهم، حبيت نقول انه في تونس عندنا 270 ايتار بين تقنيين ومهندسين، من المفروض يكونوا 1000 ايتار، يعني توا قاعدين يخدموا 27% فقط من الافكتيف المطلوب. نحكيو على مليون هكتار، نحكيو على غاباتنا، يعني كي نقسموا الاعوان نلقاو كل عون يزمو يكون مسؤول على 3700 هكتار كان مش اكثر.
1: واو واو واو،
2: شو هذه قيمه هذه مثلا سؤال لازم تطرح من تو باش للعام الجاي واللي بعده واللي بعده، نقراو حساباتنا
1: يا خويا، يعملوا ندوات صحفيه ونسالوا
2: حتى في السياسات لا حتى في السياسات التشغيليه اقرا حساباتك للتغيرات المناخيه، شي يلزمك اطارات وشي يلزمك كذا وشي يلزمك كذا.
1: شكرا لك جيهان، يعطيك الصحه، شكرا لك خليل. يلا الاخبار نرجع لكم الساعه الثانيه، ميدي معك.
9: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
10: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا، الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفان بيكسوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
11: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
12: موجز الأخبار، أهلا بكم. الحماية المدنية توصي المواطنين عند حدوث ماس كهربائي بفصل التيار الكهربائي من خلال لوحة المفاتيح الرئيسية بالشقة فور حدوث الماس الكهربائي وبعدم استخدام الماء في إطفاء حرائق الكهرباء باعتبار أن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء. والحماية المدنية تشدد على ضرورة مغادرة مكان الحريق فورا واستدعاء فرق الإطفاء، وذلك في صورة عدم القدرة على إطفاء الحريق. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر خلال جلسة 20 سبتمبر المقبل في القضية المتورط فيها العنصر الإرهابي الخطير والناس الفقيه حسين المتهم بالإشراف على شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وتشمل الأبحاث في هذا الملف أكثر من 19 متهماً آخرين كشفت التحريات مشاركتهم للمتهم الرئيسي في استقطاب الشباب التونسي وتجنيده لصالح تنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد. يذكر أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية كانت قد تسلمت الإرهابي والناس الفقيه من السلطات النيجيرية خلال عام 2017، وذلك إثر عملية أمنية واستخباراتية مشتركة أنهت فترة فراره خارج حدود الوطن، وقد صدرت في حق الفقيه عدة أحكام سجنية منها السجن المؤبد. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن، وذلك بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران. الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران توصي شركات الخطوط الجوية بعدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن والبحرين والكويت وقطر والإمارات وإيران والعراق ولبنان، وذلك في ظل تعرض المملكة وعدة بلدان لهجمات إيرانية وسط تجدد الحرب بين طهران وواشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة لمنشآت طهران النووية السليمة يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفا أن كل الأنشطة النووية الإيرانية أبلغت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لالتزامات الضمانات. بيانات تتبع السفن تظهر أن 4 ناقلات غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم الأربعاء بعد أن حذر الحوثيون في اليمن السفن من الإبحار إلى الموانئ السعودية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميجي والمشوار يتواصل في ميديما. إلى اللقاء.
13: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوفل ورداني على موزايك FM.

0: مرحبا مرحبا رجعنا لكم. هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. نادية الفورتي عسلامة نادية.
1: اهلا وسهلا وفي المرحبا بالناس الكل.
0: شكرا لكم مرحبا. مازلنا باش نكملوا, مازلت معنا جهن بن عبد الله, معنا اصلاح, معنا ناهد, معنا سليم واشواق. برشا مفاجآت وبرشا كادوات في انتظاركم اليوم مع تونيزي بوكينج. اسماعيل باش يكون موجود توا في اجونس تونيزي بوكينج كارفور مرسى باش يربحكم. لولاني اللي باش يخلط كيما المرة فايتة عنده شيك بقيمة 500 دينار ومفاجآت أخرى في الانتظار. دونك مفاجأة تونيزي بوكينج واسماعيل موجود في أجانس كارفور المرسى. شكرا على ميساجاتكم. جينا على 23513000. قال لي ما نجمش هاكم تقولوا أبعثونا ما تقراوش. صديقي ما نعرفكش كون الاسم, أما كي تبعث معتها الجمل من نوع هذاك باندي أقوى كذا مكانه الحبس كذا لازم هكا, معتها الجملة أجريسيف راي ما تتقالش في لونتين. معتها نوصلوا لميساج الكل وتقريبا الميساجات كل نوصلوهم, ما ساعات الأسلوب لازم يكون يتحط ينجموا نقولوه نتفهموا الغضب متاعكم, ولكن فما حاجات لازم تتحلل. ترى قلبنا شوي البروغراماسيون, نمشي وتوا الفجرايد باش نسألكم سؤال ونرجعوا في الجرايد. في الجرايد نسألوا بعضنا جهين, القانون التونسي شنو يقول وقت اللي تتجاوز درجة الحرارة 50 درجة ولا تقرب؟ هل التوقف عن العمل ممكن ولا لا؟ هل عنا في القانون التونسي كيفاش نجم نتوقفوا على العمل ولا لا؟ معناتها ما نحكيوش على قصان الضوء, نجم يكون قصان الضوء حاجة, ولكن درجة الحرارة كي المحسوس فات 50 درجة أحيانا هو بين 45-49. دونك مجلة الشغل فما المؤجر تفرض عليه الضمان ظروف عمل تحافظ على صحة وسلامة العمال عبر الفصل 237 الذي يحمل صاحب العمل مسؤولية توفير شروط السلامة والوقاية داخل أماكن العمل. معناتها مثلا قطاع البناء والأشغال العامة, الأشغال العمومية, الفلاحة وغيره وكنساء, قد يكون أنه معناتها النجم يقول لهم اليوم 50 درجة ما تخدموش, ممكن ولا لا؟ أما ما شفنا هيش صارت في تونس نهتها.
2: لا ما مذكرش أنا, ما جيتش قدامي أنها صارت, ولكن طبعا أنت نصور أنت وطبيعة العمل, هل الداخل البرة السخانة الشمس الساعات متاع العمل هذم كل يدخلوا في الحسابات. ولكن نتصور أنه طبعا ما نصورش أنها متى وصلت للإعلام, ما نصور راهي صارت, معناها أنه مؤجر يحس للظروف ما عادش متاع عمل أو نجم مثل اختر على صحة الناس اللي تخدموا الخدامة, فإنه يقولهم نوقفوا توا ونرجعوا في وقت.
0: فمش كون بعثونا رد الخدمة 6 أو 7 متاع الصباح بشي نجم
2: تتأقلم. طبعا كنا نحكيه حكينا على ضربات الشمس وخطورتها المرة الأخرى, لكن ما نصورش حتى حد يحب يحط روحه في ظروف صعبة كما هذه. ذلك عشان خطك أنت وطبيعة العمل مش كما في بيرو كليماتيزي كما تخدم البرة وغيره.
0: نادي كي قص الضوء هذا بالنسبة للسخانة, ما كي قص الضوء قصان الضوء كذا ما يتسميش ظرف طارئ, شنو يتسمه في القانون؟
1: قوة خارقة. لكن
0: ما تتسميش قوة خارقة.
1: هذي ما أكدونا جستما الأستاذ في قانون الشغل سي حافظ العموري تسنى به مشكور, أعطانا المعلومة, قال إنه راهو اللي قاعد معناتها ساير ما نجموش نعتبروه, وحتى دايوغ تفقدات الشغل اتصلت به خاطر جاوا برشا من المؤجرين اللي يتسألوا, ولا الناس أصحاب المؤسسات اللي يتسألوا على نفس السؤال اللي احنا قاعدين نسألوا فيه, والإجابة متاعه يقول إنه هل انقطاع متاع التيار الكهربائي لا يعتبر قوة قاهرة, دونك ما نجموش بالنسبة للمؤجرين, وزيد نفس الشيء بالنسبة للأجراء. دونك اليوم يمكن تكون مبادرات فردية نوفل من عند أصحاب المؤسسات, ودايوغ كان فما بعض الشركات نتذكروا مع البداية هذه متاع ارتفاع درجة الحرارة, فما بعض أصحاب المؤسسات اللي اختاروا أنهم يخليوا الخدمة أديستانس في الأول بالكل. دونك صار تقعد مبادرات فردية, لكن فمش حاجة قانونية تقول أنه مع خطر انقطاع الكهرباء تتغاول انك تكون معرض,
2: مش حاجه اجباريه قانونيه
3: معناها. مش باش نحكي على تونس, انا نحب نحكي على القانون الالماني. كي توصل السخانه عندهم 35 درجه تولي العطله اجباريه ان الموظف يشد داره, وفي 26 يتم تتوفر له ظروف العمل.
2: فشلتني جي
0: عاود
3: 35 درجه شد الدار في المانيا القانون.
0: وين الناس مع في فرنسا 40 درجة وقفوا القراية؟ قلت قديش متطورين هما,
2: ظهر 45 سخان وما يتحرش ما جبش خبز.
0: احنا البارح فما حمام في العرس, مشاو الحمام
2: باش يعملوا شي بطلوا الحمام.
0: شنو 50 سخانة تمشي الحمام؟
4: يتونس ما يبطلوش
5: الحمام. ليه ما يقول لك تحقرها تحقرك.
0: ليه
5: سخانة
0: تلفها
5: ما تدوش ليك.
0: ليه طلع ليش
5: عليه
0: وفما الرمو في الحمام
3: يبرد.
0: ليه رمو يبدأ البيجي هو عامل حساب ويقول مثلا مش نصرف 10 ملايين فما 3 ملايين مش يجيوني من الرمو دونك البيجي يصير ديزيكليبر دونك ما فهمش منها الحكاية هذه نادية سبع ومعتها وضحنا الأمور
3: وضحنا المعلومة وي
0: نحب نحكي بعد ما نحكيه على الجرايد تلفزة تي في أعلنت قطع البث قالت أنه بسبب التكاليف الإرسال اللي ضعفت واللي بعثوا برشا جوابات هي وسائل الإعلام الأخرى تكاليف البث تضاعفت بكيفية مع تولات الدوبل ولا أكثر حتى قناة ما عادش نجم تخلص في انتظار مجلس وزاري لابد من مجلس وزاري باش ينظر الموضوع باش البث يرجع يعني بالسعر القديم لكل وسائل البث اللي ذاعات وتليفز اللي يحبوا الموضوع هذا يتحسن واضح دونك مساجدكم قاعدة جينا برشا برشا برشا 23513000 اليوم نمشي وفاصل وبعد نرجعون كاملوا معنا انتها
6: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
7: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
6: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك
7: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس
6: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
7: رياكتور توا في تونس بالفينويتي
6: رياكتور بوش يور ليميتس
8: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 24 جويلية عرض النجلة في الزردة
9: شدينا الكياسة سدنا في الفيتاسة
8: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلى et Mosaïque FM.
0: ميدي ماغ. نقعد في نفس الموضوع وموضوع مزعج لبرشا برشا برشا ناس قاعدة تخدم يلا كونسو براتيك.
10: كونسو براتيك. كل يوم في ميدي ماغ.
0: باهي أنت كمواطن تنجم تتقلق قص الضوء تنجم تتقلق قص الكليماتيزور فمشكون مستقبله ينجم يترج شوية معناتها نادية برشا قطاعات ضرت برشا من قطع الضوء العشوائي نعود نذكره النيابة العمومية بعدة محاكم الجمهورية كيما تونسنين نابلس فيق سوبنزارت تأذن بفتح أبحاث عدلية مع الاستعجال عجبتني مع الاستعجال بخصوص ملابسات قطع تيار كهربائي على عدد مناطق في الجمهورية لفترة مطولة في بعض الأحيان دون سابق أنظار قاعدين نشوف ورا في الحمامات في كذا 10 سوايع الماء مقصوص 10 سوايع الضوء مقصوص معناتها والنيابة ذكية منها القضية لأنه فما مناطق محظوظة ومناطق ليست محظوظة قاعد نقول فيها بطريقة فينو باش ما نتورطش في أحكام فما مناطق يتقص عليهم ذو ساعات ننسي وننزلوا على الفلسل الكوبي وننسي ونرجعوا مش مشكل خمسة سوايع زيدة وفما مناطق يتقص ويرجعوا فيسع والمواطن يعتقد ولا أظن هذا صحيح يعتقد أنه فما ناس محظوظة ما يتقص عليهم تفضل
3: خلينا نرجع نحكي ونقفل على القطاعات الحقيقة برشا قطاعات وباش نذكروا اللي صرحوا معنا المسؤولين اللي صرحوا ونعرف اللي برشا اللي يسمعوا فينا تقول لك فما قطاعات أخرين لكن احنا باش نحكيوا على المسؤولين اللي صرحوا على المشاكل اللي قاعدة تعرض لهم القطاعات اللي يخدموا فيهم خلينا نبدأ مثلا برئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطعم اللي كان طالب الشركة التونسية الكهرباء والغاز بضرورة الإعلام بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي يقول زيدا أنه المطعم تكبدت أضرار كبيرة برشا بسبب تكرر انقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة وقال أنه زيدا الانقطاع هذا تسبب في فساد متاع كميات من المواد الغذائية كما الأجبان كما اللحوم والأسماك وبخلاف زادة التضرر متاع التجهيزات الكهربائية بربي خلي نسمع واحد من أصحاب المطعم كيفاش يحكي معناها من على الوضعية اللي قاعد يعيش فيها والكميات يقول اللي يشريهم متاع الماكلة شنو صار لهم
11: أنا ريستوران هبطت البارح 30 كيلو كروفات ولو ودوراد ونخدم برشا حوت تجي هي تقص علي أنا الضوء شنو الاحتياطات اللازمة اللي نجم نتخذها كان حطيت الثلج باش يذوب كان حطيت في الشامبر نيجاتيف الضوء ما ثماش شنو الاحتياطات اللازمة باش نتخذها نشويهم الكل ونبدا نفرق فيهم على الكليونات
0: الله يبارك
3: هذاك الحل الوحيد هذاك الحل الوحيد
0: تخيل تبدا تحوس ليه حد يقول لك خذها كعبتين كروفات. والله معناتها يعطي صحة على الضمار الضحك الأسود
1: في قلب الأزمة. رئيس غرفة تجار الأسماك
0: همسة من ألمانيا قالت نصدق كلامكم جمعة ما خدمناش في ألمانيا.
2: بسبب السخانة
0: عليك عليك نقولوا نضحكوا
1: خاطر
0: ألمان خويا تفضل.
1: رئيس غرفة تجار الأسماك كيف كيف زيدا كنت صرح مع جهين قال إنه اليوم ما عادش البحارة قاعدين يخرجوا لأنه ما فماش ثلج, ويقول زيدا إنه حتى الاضطراب متاع التزويد أدى إلى ارتفاع أسعار الثلوج. يقول زيدا اليوم البحار ما عادش يساعدوا إنه يخرج خاطر ما عندوش كيفاش يكونسيرفي الحوت اللي باش يمشي يصطادوا, دونك هو تأثر والقطاع زيدا متاع الثلوج بدوره زيدا تأثر.
0: نعاودوا نوضحوا لأنه ما يعرفوش الضوء قداش يقص, لأنك كي تقول لي مثلا في بنزرت باش نقص مدينة بنزرت من نص نهار للستة نعرف نجم نروح سبعة أنا من البحر. معنى الفوضى في القصان, العشوائية في القصان, وهذا أكبر مشكل, وليس القصان في حد ذاته نقبله. اتفضل أنت.
1: طبعا نحكيه على قطاع النسيج مقبل, خلينا نكمل ونحكيه على أنه 70% من أصحاب محلات المرتبات تضروا بسبب الانقطاع المتكرر الكهرباء. كيف كيف ذي التصريح كان مع جهن اليوم الصباح, وكنت حكيت قبيلة في ساعة الأولى على أنه مستشفى عبد الرحمن ميمي بياريانا كان أعلن عن تسجيل ارتفاع في عدد الوفدين على قسم الاستعجالي وأقسام الأمراض الصدرية من مرضى القصور التنفسي المزمن. خلينا نسمع زيدا مواطنة اليوم مسكينة بالحق شهادتها تسخف اللي هي تعاني من القصور التنفسي المزمن, يعني تلقى روحها ما ترقد كان باللي كونسنتراتور متاع الأكسجين, وتحكي على الوضعية اللي تعيش فيها جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
4: راني تعبنا برشا, راني أنا عندي أباري ريسبيراتوار ما نرقدش إلا بها, يقص عليا ثلاثة سوايع, وين الليجي وين الليجي وين الليجي وين قاعدة ما نجمش نرقد, لكن نرقد يتقص عليا نفس.
0: واضح ربي معاها ومع بارشا عندهم إشكالية صحية.
1: قطاع الفلاحة كيف كيف زادة ما كانش ما تمش استثناء وما اللي قاعد صاير. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري مثلا بسوسة قال إنه اللي صاير أثر على القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الدواجن. قال إنه عدد من مربي الدواجن سجلوا نسبة نفوق فاتت 50%, يقول نسبة النفوق على المستوى الجهوي بين 5-6%, وهذا أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج.
0: النفوق هو
1: النفوق نو ماتوا معناه ماتوا 2100 طن من الدجاج الحي. زاد رئيس غرفة قطاع الدواجن مع جهين اليوم الصباح يحكي 2100 طن من الدجاج الحي زاد كيف كيف ماتوا جراء الانقطاع متاع التيار الكهربائي. كمية كبيرة مصابة الطماطم زادة اللي تم اتلافها بسبب انقطاع الكهرباء. وخلي نختموا بموضوع الجامعة التونسية
0: أصحاب محلات الغسيل زادة قالوا لنا رانا نعاني وليكيوسك,
1: يعني شقلت لك احنا ما ناخذين التصريحات ما نتصور أكثر برشا العدد
0: هذو ناس نادية. والإشكال معتها سلاح انه كي يبدا واحد البيجي نتاعو صغير ريستوران مثلا سلاح نقولوا يحوس في 20 مليون ينجم يخسرهم في جمعة.
1: طبعا
5: بالضبط
0: يخسرهم انتهى مع رد بالك معناتها انتهى رو رو رو معناتها سورتو كي يبدا الحسابات قد اشكاليات كبيره وقاعد تشوف باش نحكيو شويه ما في ما قاعد تشوف في بارشا فيديوهات نتاع ناس تشكي ولم تجد من يستمعوا لها.
5: برشا حاجات زاد راهي تخوف لهنا نحكيو على مسألة حفظ المواد الأولية اللي يخدموا بها والكل رأي فيها مشكلة كبيرة. رأي في فكرة أنه من بعد بذيك ما ينجمش ويعطي العبادة هذو ما ناس تخدم ضمير ما نصورش كان بشي يعمل حاجة اللي هي تنجم تضر العباد. دونك هو أوبليجي لهنا باش يقوم بتطييش ولا برميان السلعة هذيك والكل أيا كانت وشنية. ولهنا راه نذكر أنه تقريبا المواد الغذائية الكل المواد الأولية راهي كلها لازم حفظ جيد, معناها تقريبا 90% من اللي عنده كان هو ما عندوش إلكتريسيتي ويمشي يخبي راهو صاين نجم نحكيه على سامحوني في الكلمة إفليس معناها كريمو.
0: أي اللي بيعوا الجلاس تعرفوا الجلاس إذا يذوب ما عادش تخليه يتجمد, فما برشا يلوحوا فما برشا يعودوا جمدوه يبيعوه. ما تحيتي لهم اما ما تفهمش كون يقول لك من نجم لا ما يقول لك شو بشنو باش نضيع كل شيء معناتها بيجي نتاعي كل باش نلوحوا فهمت. تحطينا في ورطات غريبه جدا.
1: حاب نكملوا على قطاع النسيج والملابس واللي تعرفوا اهميه قطاع كيف ما النسيج والملابس في الاقتصاد نتاعنا. الجامعه التونسيه للنسيج والملابس كانت تحطت انه الاجراء اللي كان من المفترض يكون استثنائي ومؤقت ولا يتواصل من غير تقديم حتى رؤيه واضحه وموثوقه للفاعلين الاقتصاديين. الجامعه تقول انه المؤسسات الصناعيه اليوم عاجزه عن تنظيم نشاطها بسبب تكرر انقطاع الكهرباء بشكل بشكل عشوائي، وهذا في غياب جدول زمني ثابت ودقيق. ذلك علاش ضيفنا اليوم رئيس الجامعة التونسية نسيج والملابس سي هيثم بوعجيلة، باش نحكيو معاه على اليوم هل تأثير نتاع الانقطاعات اللي زادت تسبب حتى في اضطراب سلاسل الانتاج، خاصة زادة نحكيو للناس اللي تخرج معناها عندها التزامات مع شركات كبيرة في العالم واللي من المفروض توفر، دونك فما حتى صفقات نجم تحف الماء جرى
0: لا تحف الماء وخطايا ودرية نجم راك يضربوك بخطية تدمر معناتها معاش نجم تخلص.
1: سي هيثم بوعجيلة مرحبا بك.
12: شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة، وانا اسف اللي نتلاقاو في ظرف كيما هكا باش نحكي على ظرف كيما هكا. متأسف كمسير تونسي وكمهندس تونسي وكخريج المدرسة العمومية التونسية متاع سنوات 80 و90 وكعبد خدم 31 سنة في السنة 12 ساعة في النهار وست أيام على سبعة، وبناء وكون مؤسسات وساهم في تحقيق آلاف مواطن الشغل وفي مليارات استثمارات وخلص في خلاص جيبية وفي خلاص زمان اجتماعي وفي مساهمة في بناء الوطن. متأسف اللي نلقى روحي اليوم باش نحكي على حكاية كيما هكا اللي هي السيادة التقية جزء من السيادة الوطنية وجزء من الكرامة الوطنية وجزء من اللي عيطوا عليه شعارات عن 17 سنة.
1: المشكل اليوم خلي باش تحكي باسم القطاع نتصور والأزمة اللي
12: باش نحكي باسم الصناعة صناعة النسيج والملابس نحكي 1500 مؤسسة 160,000 موطن شغل.
0: فقط نسألك سؤال باش تحكي معناتها الناس يقولوا فما برشا معامل ومصانع من المفروض يكونوا عندكم دي جروب معناتها تستعدوا لقصان الضوء، وأي معمل عنده بيدجي معين من الجروب راهو ينطلق من 30 مليون معناتها كيقص عليكم الضوء. من المفروض انتم عاملين حسابكم وعندكم امور احتياطيه معناتها فما معامل حتى غذائيه قص عليها الضوء ما يقفوش معناتها عندهم دي جروب وكذا معناتها هل فما اللي ما عندوش جروب هل كذا معناتها فسرنا الحكايه.
12: اي اولا انا اقول لكم قطاع النسيج وزاد قطاع الاوتوموتيف وقطاع الايرونوتيك وقطاع الالكترونيك اللي نعرفهم وزملائي وناس الكل نعرفهم. اولا أغلبية المصانع المتوسطة والكبرى عندهم محطات الطاقة الشمسية واستثمروا فيها المليارات. كيقص الريزو يقص محطاتنا ما عادش تعاون حتى ستيك باش تعطيها.
0: شنو هو؟
12: كيقص الريزو نتاع ستيك محطات الطاقة الشمسية اللي هي الاستعمال الذاتي للكونسوماسيون لوتو كونسوماسيون كلها تقف، واللي في دارك تقف واللي في داري تقف اكسيتيرا.
0: ما فهمتيش بلي لازم تعاودها لي الجملة هذه. صار حتى الطاقة الشمسية تقف.
12: الطاقة الشمسية للوتو كونسوماسيون في المصانع موين تونسيون وإلا في الديار باس تونسيون الكلهم ما عادش يعطيو شيء ما عادش ينجو في شيء.
0: واضح هذه جملة جديدة.
12: تفضل ضمن المواصفات الفنية نتاع لي زانستالاسيون اللي كانت فرضتها ستيغ واللي ما كانتش فما لو ترانسفورماتور إبريد ولي زوندولور إبريد اللي تنجم تخدم ذاتيا وقت اللي يقص الريزو.
1: واضح.
12: أنا يعني نحب نفكر لي أكثر من 20 سنة معارضة نتاع تيارات مش لازم نوصفها لشنو تنتمي في شركة تونسية للكهرباء معارضة للطاقة الشمسية وللطاقة النظيفة.
1: معارضة
0: عارضوا المشروع لأسباب
12: عارضوا الانتقال الطاقي. يعني حتى وقت اللي الانتقال الطاقي في 25 وبداية 26 أكسيليرا الأصوات تعالت تحكي قال لك اللي هذوما اللي يجيوا يستثمروا ينالوا من سيادة وينالوا من كذا. وين سيادة؟ وين وقت اللي انت يجي يستثمر لك يبيع لك الستيك ب 100 فرنك ويعزز لك السياده الطاقيه نتاعك ويحطك في بوزيشن تنجم من اخر تنجم تصدر الطاقه. وين وقت اللي احنا مؤسسات انا موجود توا في مؤسسه تشغل 2000 عبد ل 2000 عبد فيهم تو دون كادرمون 20% معناتها فيهم 400 بيرسون يونيفرسيتير وكادر وانجينيور وتكنيسيان وفيهم نبقيه وعمال وعاملات ممتازين واختصاصيين ويخدموا في أحسن الظروف وعندهم أحسن التكوين. بس أنت المصنع هذا يخدم ليل ونهار في نوفر شمن جروب باش يخدموا؟ عندي جروب باهي دوسون كافيا سكور. علاش موجود الجروب؟ موجود باش يخدم لي الأضواء نتاع السكور، موجود باش يخدم لي المكاتب، وموجود باش يخدم لي السوبريسور نتاع الماء
0: نتاع بان ساعة ساعتين.
12: فوالا هذا علاش وين عندي 1.6 ميجاوات طاقة شمسية واقفة.
1: واضح
12: باهي وعندك المسانة الأخرى عندنا الكثير دار شعبين بني خليد منزل بوزلفة منزل تميم بنزرت سوسة مستير خسر الليل قفصة مهدية زغوين قسرين بيجة جندوبة ناس كل واقفين ناس كل واقفين ما فما حتى تخطيط فما حتى بلانيفيكاسيون ما لقينا حتى مخاطب حتى انترلوكيتور ننظموا معاه العملية ساشان رانا اون ا با اريتي ما وقفناش على الكتابه والمراسله والمحاوله نتاع التعاون في التنظيم والتعاون في الخطاب والتعاون في وضع الحلول. اذا اليوم احنا نتيحوا في وضعيه ستانكراش هذه معناتها احنا ليش شوكي تعرف ليش شوكي احنا شوكي على خاطر ستانكراش والكراش هذايا وراه سنوات فارطه من نونشالونس كما كان يقل الكلام فيا سي خالد بالشيخ خاطر كنت دخلت في إذاعة أخرى قال لي يعطيك الصحة وفسر لي شوية معطيات هذايا ما يقللش من قيمة الإطارات والفنيين تاع ستيك اللي هما فيهم ممتازين كثير ما خاطر مشكلة الحوكمة حاجة ومشكلة العباد اللي تخدم يعطيهم الصحة وإحنا معاهم والعوام اللي قاعدة تخدم في السخانة وفي الشمس يعطيهم الصحة وإحنا معاهم فما مشكلة كبيرة مشكلة محظة كيفاش فما تخطيط أنا كي عندي مؤسسة
0: مثلا سيعزم بعجيلة كنا حكينا مثلا على حكاية التخطيط هذا أنه 2010 أحنا والمغرب بدينا برنامج الطاقة البديلة لازمها بعد 30 سنة تخلط 30% أحنا قعدنا في 6% والمغرب تو خلطت 27%
12: آه 9
0: سمحني 9% والمغرب 27% معناتها كان الدولة التزمت باللي عملته لكان وضعيتنا خيرة. كنهار تعركت مع جهين كي قتلي والناس كل بلاش وكذا جهين تمشي لستيك توا تقول له انا دار بسيطة نحب نعمل وتستهلك شوي يقول لك لا انت تستهلك شوي ما تعملش يقول لك لا هذوما ناس حكيوا لي يقول لك لا ما تعملش انت تستهلك شوي يعني ما فماش كيما كنت تحكي علاش استاذ نحب نقول لك شكرا كيما كنت تحكي فما ما يسمى بالنونشالونس الاستهتار بالموضوع احنا أي. اليوم أي. صار كراش ان شاء الله نعرفه بعد قيمة الموضوع
12: سي نوفل اليوم خليني نرجع الموضوع قطاعنا الصناعي اللي هو قطاعات صناعية المهيكلة في تونس اللي هي تخلص في جبايتها اللي هي تخلص في الضمان الاجتماعي اللي هي شدة الصناديق الوطنية اللي هي متكفلة في معظمها بالنقل على خطر الدولة ما عندهاش نقل عمومي متكفلة بنقل العمال اليوم باش تتجبر تتلهي بالنقل وتتلهي بالصحة خاطر ميتين دو ترافاي والطب نعملوه لينا نعملوا الطب ونعملوا ديسبوزيتيف ميديكال كامل اكسيتيرا واليوم باش نوليو نتلهيو كل واحد بالطاقة نتاعو بالويه لي زامبو نتفو فيهم شنو لي زامبو نتاع شنو نتاع الشركات المهيكلة بون مانيش نحكي على كل 40-50% اقتصاد موازي ومش مهيكل مش يطلع في شيء وتهز فيها كل الشركات المهيكلة ولكن اليوم نظن اللي يلزم نصارحه بعدنا ويلزم يكون شفافية في الخطاب يلزم يكون شفافية في التنظيم ويلزم القطاعات الكبرى اللي هي النسيج اللي هي الأوتوموتيف اللي هي الأيرونوتيك اللي هي الإلكترونيك اللي هي
1: الغذائية
12: والصناعات الغذائية يلزم اليوم ممثلين نتاعهم يكونوا امبليكي في تجاوز الأزمة وفي التنظيم وفي الهندسة نتاع كيفاش نضع المخططات
1: واضح سي هايف
12: ماهوش معقول ما عندكش انترلوكيتور ما عندكش نظام سمعتنا الدولية في الميزان
1: واضح جد شكرا لك سي هايف
12: مبعجيلة خليني خليني خاطر في سي امبورتون
1: ليه مش حكيت باش خليك نجم نرجع لك خاطر معناها بإيجاز خاطر الوقت تجاوزني ما تفضل الفكرة معناتها
12: احنا عملنا في جوان تونيزيا انفستمنت فوروم عملته وزارة التخطيط والاقتصاد بالله انت تو تعمل في فوروم تسمع بجي تقول له سامحني سيدي كي تجي تعمل معمل ما عنديش ضوء في جويلية اوت وسبتمبر وتدخل الدنيا بالله فهمتني كيفاش احنا باش نزلزيو الطلبيات اليوم واذا كان احنا عنا مئات من المصانع تفلس ولا تختل الماليه نتاعها كيفاش مش تخلق شوماج مش باش تخلق مشاكل نتاع اجور ودفعات ومزودين وكذا اليوم فما صيحه كبيره ياسر واحنا نحبوا هكذا إيجابية نحبوا نكونوا مساهمين ونحبوا نتسمعوا من طرف السلطة التنفيذية

0: نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويليا الموعد باش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.
1: ومحلاك يا عمي نورت للدار يا عمي نورت للدار تلمسك يا عمي ريحتك فواحة.
0: في سهرية هذه شكري بوزيان باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقطرة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويليا في مسرح الحمامات شكري بوزيان باش نعيشوا معه سهرة بين الحنين الأصالة والإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام
2: ميدي ماغ.
3: يا مرحبا يا مرحبا, هذه ميدي ماغ في حلقة خاصة. شكرا شكرا تابعوا فينا على لايف اليوتيوب لايف فيسبوك على لونتين. مساجاتكم برشا برشا على 23513000. ان شاء الله نكونوا لخصنا اهم الحكايات اللي تحكيت ونمشي وتول. ما فاتك شيء
2: ما فاتك شيء
4: في من فاتك شيء. بعد شوية باش نحكيو بالطبيعة على فرنسا وين تم منع لي ريزو سوسيو على اللي عمرهم أقل من 15 سنة. باش نحكيو زاد على فيني جونيور بالطبيعة اللاعب اللي برشا ما عقلوش بعد عملية كان أجرها تاو نعرفوها شنو هي العملية. لكن قبل نحكيو على الفيديو اللي موجودة حتى تلقاوها على الباج نتاعنا فيسبوك موزايك فام. نحكيو على مهرجان دوغا, نشوفوا كيفاش إنه مهرجان الركح الأثري بدوغا وقتها فما لطفي بوشنيق موجود غاديكا, ونشوفوا في نار كان طالعة شعلة الأخر في وراء مش وراء الركح بالضبط, لكن الناس اللي في غاديكا حاضرين والجماهير الحاضرة تنجم تشوف النار هذية كيفاش كانت موجودة في الذي قبل بساعة. نحكيو من انطلاق الحفل متاع لطفي بوشنيق اللي الحمد لله حسب سمعنا ما فهمش أي أضرار, لكن برشا ناس والتعليق اللي حتى نقراهم موجودين حتى على الباش فيسبوك متاعنا يقولك اسكو العباد ما خافتش, اسكو ما قالتش, اسكو احنا لازمنا نبعد وإلى لا. الفيديو بالحقيقة هذا يجي في وسط الفيديوهات الأخرين زاد اللي برشا ناس كانوا حاضرين غاديك وكانوا هبطوهم وشوفنا معهم تفاعل كبير.
3: كما قالت جهين الوضع كان هكا, فما تناقض بين حفلة وبين
5: حقيقة. خفنا من الأول كنا نتصور رزمو ما وصلتش لنيران وتم التطويق, ولكن الصورة تخوف كانت
3: الحمد لله.
6: النار وليت تخوف. أنا جوست عندي سؤال توا كي شفت التصوير هكا, بروتوكول السلامة والحماية كيفاش يكون موجود
3: الحريقة.
6: في
3: الحريقة بعيدة على دقرة
6: أما تتشيف
3: اي تتشاف اما ماهيش قريبه اخطر معناتها بالليماج يتسمى في الليماج
6: على المنظر على العين ماهوش متناسق
4: اي ما فهمش تناسق
3: اي لا نحكي ماهوش اخطر اما فما معناتها بعيده
5: ما كانش قريب
6: اما نحكي معناها الاخطر ولا قريب كل مره يولي اقرب الاخطر
3: اما على دقه بعيد اما قريب
4: ما ذكر هذا كما في الحمايه المدنيه الفرق بين اخماد حريق والسيطره على حريق. السيطره عليه انك تحصره مش معناه تطفيه ما يتحصر بين ما اي خاطر هو اسمه اخماد. الاخماد لو طفيته جمله اما هذيك السيطره هي الاهم معناها هذيك المرحله الاولانيه اللي تصير في كل حريق.
3: واضح واضح.
4: نحكي وخنبدل شوية المود نمشيو هكا بعد على حرائق والأمور هذه الكل. نمشيو اللوك جديد الفينيسيوس جونيور بعد ما ظهرت عليه تغييرات واضحة في ملامح وجهه. حسب وسائل إعلام إسبانية وبرازيلية فينيسيوس عمل عملية تجميل خفيفة. شنو عمل بالضبط؟ راهت نسمعه.
7: فينيسيوس أجرى عملية تجميل في وجهه. الأمر ليس مفبركا وليس نتيجة للذكاء الاصطناعي, فقد خضع فيني جونيور لإجراء تجميلي لتنسيق منطقة الذقن يهدف إلى تحقيق التوازن وإبراز الجزء السفلي من الوجه بشكل أكبر, وتمت بحسب ما ورد محاذاة الذقن بشكل متناسق مع الشفتين وطرف الأنف, كما تم تحديد منطقة الفك للحصول على مظهر أكثر تناسقا للوجه بالإضافة إلى التخلص من الذقن المزدوج.
3: اخي شبيه
4: فهمتش حزينه انا التابيم تاع
3: التقرير هو اخي فما جوار يعمل هكا يجي في تومبو كارير ولا مش
4: هو عمل
3: مش
4: عمليه
3: كبر فانت كارير ولا
4: عمل تعديل في الخشم ثم لمسات تجميليه في الوجه نوعا ما هو يخدم على التناسق. احنا وجوهنا الناس الكل في العالم اجمع 7 مليارات مش بالضروره يكون
3: علاش خدم على التناسق.
4: على التناسق نتاع الوجه هي
5: شويه تناسق برك.
4: هذا احنا وجوهنا الكل في العالم مش بتناسق ريالمون بدرجات تختلف معناها فهمتني انت والعبد انت وال...
3: إيه معتها...

0: في طب الكارير والريال تحبوا يصحح هو مش حابب وكذا ويحبوا يجيبوا اوليزي يعني اسكو ليقي وانسحب مع المنتخب معناتها ليقي وقت يعطي صحة ولا يعطي صحة
1: هو كانت هو يقول انه التغييرات هذيا كانت
0: زعما هبط لها انستغرام وعملها بليش ولا ما
1: يمكن لا يخلص فيه ما نصورش يعمل حاجه بليش معناه ما لازم يبدا يصرف فيه يخلص برشا
0: هو دفع ما نظنش دفع ما يعملوا سيلفي
1: لا لا مش كي تونس غادي لا مهما تكون شكون انت لازمك تخلص هاكا نقولها هاكا نقولها غادي جوار مثلا كي يمشي الريستوران يهبط تصويره في الريستوران خاطر الماكله عجبته مش خاطر الكلاب بلاش
2: مش خاطر يحب ياكل بلاش
0: بالحق
1: معناها كي يمشي يخلي غادي وساعات يخلي بوربوار اكثر من سون البلا
0: لا لا لا نعتذر نعتذر منك في فرنسا مثلا انستغرام مريت مزيد يمشي الريستوران
2: فرنسا مش مقياس
0: يمشي الريستوران ياكلوا بلاش ويعملوا
1: ريميرسيمون انت تحكي انستغرام مريت
0: اه مش مشاهير
1: جوار آه مش انستغرامر فيني راهو
0: معايا صحيح
1: لا لا انستغرام حاجه
0: استنى انا مشكلتي جهين ما لاحظتش فرق
3: ما حسيتش الحق
0: ترى عدينا عاود عدينا زو صور
3: ايه بحكي على جبين ما فقتش
0: لا مش جبين
1: هو ثم البارتي نتاع الدقنونه ذي نقص فيها شويه فما زاد البارتي هكا نتاع الخشم حاول زاد عامل
2: هو لافون هو لابريس
1: هي لابريلي بالكاسكيت
0: نورمال فينيسيوس غشتك الطبيبه يا فينيسيوس هذيك اللي فلاك لا غشاشه أكيد في تونس نبدأ نحكي وراء
1: كوربعين الناس كل ترى هات نمشي وتوا نحكي على خطوة تعتبر الأولى من نوعها في أوروبا البرلمان الفرنسي صادق نهائيا على قانون يمنع الأطفال اللي عمرهم أقل من 15 سنة من فتح حسابات جديدة على شبكة التواصل الاجتماعي
4: Les réseaux sociaux sont désormais interdits aux moins de 15 ans en France. L'Assemblée nationale vient d'adopter ce 21 juillet le texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une première en Europe. L'entrée en vigueur est prévue rapidement, dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes. Pour les comptes existants, l'interdiction s'appliquera à l'expiration d'un délai de 4 mois, soit le 1er janvier 2027. Le texte ne prévoit aucune sanction pour les enfants ou parents. La responsabilité revient aux plateformes.
5: Personne ne va être sanctionné. Ni les parents, ni les enfants. Ce sont les plateformes qui ont l'obligation de mettre en place un dispositif de vérification d'âge pour ne plus qu'il y ait d'enfants de moins de 15 ans sur les plateformes. Donc ce n'est pas du tout une règle qui est contre les jeunes ou contre les familles.
4: Le texte ne détaille pas comment les plateformes devront vérifier l'âge des utilisateurs. L'interdiction du téléphone portable au lycée a également été adoptée. Le texte prévoit que les smartphones déjà interdits dans les collèges le soient aussi dans les enceintes des lycées à partir de la rentrée 2026.
0: العالم الكل قاعد يخوف القرارات هذه 15 سنة
1: للتوضيح فقط انه القانون الفرنسي راهو يحكي على فقط شبكات التواصل الاجتماعي خاطر اللي غيزو سوسيو ماهوش هما انترنت انترنت فيه اكثر حاجات ماهمش باش يمنعوا الاستعمال الانترنت على الصغار لكن منع هي وسائل التواصل الاجتماعي وفرنسا اول دولة اوروبية تعتمد قانون وطني يمنع رسميا الشبكات هذوما تبقى ديما تقعد لمشاكل التقنية كيفاش باش تتعامل مع
0: الميتا هما التقنيين كيفاش باش الانسكريبسيون تفيق بك كذا وهما 80%
1: يعطيو عمر تعمل كونت في فيسبوك تحط له مثلا اللي انت عمرك مثلا 70 سنة
0: هم 80% عطيو عمرهم صحيح
1: شكون
0: في البلدان
1: هما ما القانون
0: في البلدان اللي وضعيتهم خايبه كيما فرنسا
1: اما القانون ما يحاسبش على النيره لازم يفرض عليك قيود
0: دبي كذا الناس كل قاعده تمنع ترى في تونس وقيت باش نمنعوا
3: هو احنا في تونس جات فتره الموجه نتاع انستغرام وتيك توك ولي ريزو سوسيو اللي عنده بيبي جديد ولا يخلو ديريكتومون كونت انستغرام باش يورثه له يخدم به نهار اخر دونك توا كي يجي القانون هوني ما نعرفش نجمو نعملو في تونس
0: جوستومون تطبيقه كيفاش ناديه وقيت باش نمنعو في تونس ولا لا معناتها نقولوا 15 سنه 16 سنه لا تيك توك لا انستغرام لا فيسبوك
3: انا مع المنع على الحقيقه
0: علاش تونس الوحيده ما تحركتش معناتها البلدان العربيه الكل
3: يناقشوا نوفل نذكر حتى في موزايك حكينا عليهم في الاشهر اللي تعديت كان فما مبادره مازالت تم عرضها على البرلمان يظل مازالت ما تم معناها مازال ما فماش ايفولوسيون في السنس هذا لكن بالنسبه لي انا مهم جدا معناتها لانه شفنا التاثير نتاع هل لي شورت شفنا على المخ على الكونسنتراسيون بغض النظر على
0: الجيل الدكتوره اللي جات حدانا البارح
3: قلت البارح
0: قلت البارح حكيت في الموضوع هذا بلي قبل ما نكمل معاك واحد بعث لي من كندا كي قصوا عليه الضوء يبعثوا له ريتابليسمون بريفيو فير 10 و10 معناتها يعطيوه بدقيقه الضوء ترى فما موضوع زاد نادية سامحني صلاح نادية ما موضوع مهم على الانترنت على الويب
3: اكزاكتومون نحكيو على عطل مفاجئ يضرب فيسبوك انستغرام وحتى واتساب وحتى في تونس زاد فما دي سينيالمون هذا ما اكدوا لنا وموجود معنا مشكور جدا الصحفي محمد علي السويسي موجود معنا داليا اهلا وسهلا مرحبا
6: مرحبا بك نادية، مرحبا بك. كيف الكل، كيف قلت نادية، يعني فما بان مونديال بالنسبة للفيسبوك، بدأت مع ماضي الساعة الدودر الأولانية بتاعها خرجت حتى الأخبار على إكس، ولكن بشوية بشوية كنت يعني تشمل فيسبوك أكهو، ولت فيسبوك وإنستغرام وتوخلت عليها واتساب والعديد من خدمات متاع شركة ميتا. البان فما شكون يلقى روحه ديكونكتي من الكونت نتاعه، فما شكون ما ينجمش يكون عنده اكسي للريلز ولا للستوري بالنسبه للبلاتفورم كما انستغرام ولا فيسبوك. يعني البان وقت بدات البودر نتاعها كما قلت بدات في امريكا، لكن ولات تو تشمل بلدان اوروبيه، وحتى على موقع داون ديتكتور في تونس صار السينيالمون نتاعها في العديد من المناطق في
0: تونس. معناتها السينيالمون معناتها شنو صاير؟
6: يعني عباد اللي ما لقاوش اكسي لفيسبوك ولا انستغرام يزون سينيالي هذايا، وفما دي بلاتفورم كيما داون ديتكتور ولا ايز داون، ولا فما العديد من البلاتفورم اللي يعني وقتها تكون فما بان تمس اي خدمه رقميه، مش كان ريزو سوسيو كهو، حتى خدمه رقميه تونسيه مثلا، هما ياخذوا المعطيات هذايا يقولوا راهو فما بودر نتاع بان ولا عصب فني في
0: معناتها في الساعات الجايه تنجم تكبر البانه
6: الريتم اللي مشيت به ما عندها نص ساعه نو في يعني السينيالمون زادوا كبروا بالكذا بالكذا، يعني في داون ديتكتور قاعدين يزيدوا يكبروا اكثر واكثر، وهذا ياكد انه يعني فما برشا تونسي يمكن يسبب شقاوه وصعوبات انه يكون عندهم اكسي لفيسبوك. جوست حبينا
0: انستغرام
6: في فيسبوك انستغرام وبعض الخدمات الاخرى كيما واتساب
0: واتساب زي
6: بالكلام باش ما يتبطش الامر بالحكايه نتاع قصه ولا حاجة، غير بان جنرال مونديال في العديد من القاع في العالم، وحتى وسائل الإعلام بدأت تحكي عليها.
0: طبعا. واضح ليك، شكرا محمد علي سويسي. يلا فاصل ونكملوا معكم، هذه ميدي ماك على موزايكا فيلم.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية، عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
8: وموزايكا فام.
0: ميدي ماغ، يلا مازلنا معكم حتى الماضي ساعتين، هذه ميدي ماغ
9: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر. قدام العرض نتاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول
3: هو صحيح السخانه الايامات هذيا والشي اللي زاد وما فما حاجات تفرهد على القلب وتهزك زاد تتفرهد. كنا نعرفوا تونيزي بوكينغ، وكنا حكينا حتى الجمعه اللي تعديت على لي 3 جوغ واو، واللي ما يعرفش شنو هي حكايه لي 3 جوغ واو هذوما نقولوا اللي هي حاجه بالحق واو. الاحباء سيف والبروغرامات نتاعو شدوا عندكم كل جمعه من الاثنين للاربعه، كل جمعه من الاثنين للاربعه في لي 3 جوغ واو نتاع تونيزي بوكينغ تنجموا تتمتعوا بتخفيضات توصل حتى ل 50% في أحسن وتلة في تونس، 50% في عدد من الوتلة في تونس. تونيزي بوكينغ اللي هي بطبيعة وكالة الأسفار رقم واحد في تونس تقولك ما تفلتش العرض هذية، ما تفلتش الجو، البحورات، البيسينات، ليزانيماسيون والسهريات. وكما تعرفوا خلطنا النص جويليا البلايس قاعدة تتريزيرفا، يعني قاعدة تنقص، وانتو ما كنت تحبوا تخطفوا الفرصة هذية وتضمنوا العطلة متاعكم بأحسن سوم، ما تفلتوش العرض هذية في لي 3 جوغ واو. ادخلوا على tunisiebooking.com تريزيرفي، ومش هذا كهو تنجموا تزيدوا تتمتعوا بتسهيلات في الدفع على برشا وتلة في تونس الكل. وهوني عنا عرض ما يتفلتش لعشاق جزيرة الأحلام جربة تونيزي بوكينغ، شدوا عندكم حضرت لنا دي سيركوي باش تكتشفوا أحلى بلايس أزين البحورات وتخفيضات توصل ل 55%. إنعم 55%. العرض هذية وين متوفر؟ متوفر في إيبيغوستار قنطاوي بسوسة، إيبيغوستار ديار الأندلس سوسة، إيبيغوستار مهاري جربة، إيبيغوستار زيدا سيليكسيون يا جربة. وبالنسبة للي ناس مبرمجين العطلة متاحهم لفاكونس متاحهم أبارتيغ من 26 جويليا حتى لنهار 3 أوت عندكم معاهم أن سيجور بخمي أنفان 12 أن غراتوي وهذه سبيسيالمان للكليون تونيزي بوكينغ عندكم سور كلاسمون مهدي من عند تونيزي بوكينغ معناتها تنجم البيت متاعك يكون فيها عندك فيو سور مير وإلا بيسين بطبيعة إيبيروستار نتصور غنية عن التعريف واحدة من أشهر لشين أوتوليير في تونس اللي نلقاوهم موجودة في الحمامات مستير مهدية كما كوريات كما رويال منصور كما أفيغويس ونحكي وزيدة على العروض اللي مهيش موجودة كان في تونس أكاهو تونيزي بوكينغ حضرت لكم دي فواياج أورغانيزي ما يتفلتوش المصر للبرازيل البرتغال والأحباء تركيا نعرف برشا مغرومين بالديستيناسيون هذيا فما دولشي تركيا تونيزي بوكينغ عندها ما تقولكم وعندها زادة وين تهزكم تفرهدكم دونك باش تهزكم لإسطنبول من إسطنبول تهزكم الكوزادازي وين البحر والمعالم الأثرية وين تنجم مش كنت تتفرشك تنجم زادة تتثقف تقولوا لي السكنة وين باش تكون في ديزوتيل 4 5 إتوال من أحسن ما تلقى ليفول يكونوا على تركيش إيرلاينز وتتمتعوا بدي فاسيليتيت بايمون يوصلوا حتى لثمانية مرات يظهر لي الرسمي عرض ما يتفلتش وهذا ما هو غريب على تونيزي بوكينغ لاجونس دو فواياج اللي عندها اكبر ريزو داجونس 34 بوينت فونت في تونس الكل وحتى في الربح تقول لك راني موجوده وكما العاده تونيزي بوكينغ ما نسيتكمش في الكادوي توا في اللحظه هذه اسمعي لي استنى فيكم في اجنس تونيزي بوكينغ كارفور المرسى موجود باش يربحكم ويعطيكم فكره زيدة كيفاش نجموا تربحوا والطريقه نتاع الربح اسمعي اهلا وسهلا مرحبا
10: مرحبا نادي مرحبا بالكيب الكل مرحبا نورف مرحبا تريح مرحبا نادي جهان سليم السلام عليكم الكل اكسكتنو احنا موجودين في اجانس تونيزي بوكينغ كارفور المرسى وكما عودناكم ديما فما الربح مع تونيزي بوكينغ سون بلوز اتوندر الموعد مع الربح مع لي برومو مع لي كادو وفما اليوم ان كادو اكسبسيونيل سعيد الحظ اللي جاني الاوليني لهنا للاجانس نتاع تونيزي بوكينغ هو صديقنا زيد جاب حدايا زيد شاو زيد صاحبي عايش معي مرحبا بكم عايشك وبون كوراج موزايك لاباس تك تك سمية تعديت ما فهمتش امبوتياج خلطت علينا والله بالزهر نسمع في موزايك ديما في الكره دونك جيتي تو بخي طلعت على القنطره وهبطت خط الباركينغ باهي جاو في ديجا دخله باش تربح على شي كادو بقيمه 500 دينار ما نديتش في بوكينغ سي بون هذيك تهني عندي تويكه سؤال باهي باهي والسؤال هذا نجم يربحك كادو به هو السؤال واضح على الاخر لي جور وو نتاع تونيزي بوكينغ امامهم
11: لي جور وو لاندي ماردي ميركودي به احنا ربحنا تويكا 500 دينار شي كادو به انت وشكون تحب تمشي لبلاصه معينه مانيش باش نقول لك شنو الكادو نتاعك انت وشكون تحب تمشي
10: انا والمدام جوجي صحي به دونك باش تمشي انت والمدام ليله الزوز بنات ينزل إيبيرو ستار مبروك عليك صديق زيد نخليك لهنا تركت حمورك مع البنات محليهم البنات لهنا يخدموا في خدمة مدينة برشا هيا تسكتك شوف وين باش تمشي وين باش تقعد كان وكيف باش تمشي دونك مبروك عليه أنشي كادو بقيمة 500 دينار من أهدية تونيزي بوكينغ وليلة الزوز من الناس في نزل إيبيرو ستار بيان سور دونك لي جو واو اللي هما 2 و3 و4 ونعاود نذكركم اللي على فكرة فما لهنا أوفر مدينة برشا في لاجونس تونيزي بوكينغ كارفور مرسى اللي اسمها في موزايك اف ام يجيو لهنا ويقولوا راكم تابعين موزايك اف ام على خاطر تنجموا تتمتعوا بتخفيضات استثنائيه كي تريزيرفيو الجمعه هذه في اجونس تونيزي بوكينغ كارفور المرسى هاكا كود برومو موزايك ويقولوا تابعين موزايك وتنجموا تتمتعوا برشا تخفيضات زاده حاجه مهمه برشا اللي يحب يسافر لبرا يخرج اون فواياج عم فواياج مزيان راهو فما تسهيلات للدفع على 8 مرات وحتى اقوى نزول في تونس زاده عن اسوان بهين وعلى زاده التسهيلات دفع دونك ما تفلتوش لي برومو لي زوكازيون لي تنين هذوما الكل وتفردوا مع تونيزي بوكينغ
9: من العرض نتاع تونيزي بوكينغ الطريق والبحر قدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول
12: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك
0: على 23513000 قاعدين يوصلونا برشا ميساجات باش نقرا ميساجات يوتر لكم اعصابكم. عسلامة موزايك ربي معاكم احنا في هومبور المانيا هذه هنا عنا 19 درجة. البارح روضة الصغار بعثوا لنا ميساج ما تنساوش تلبسوا لي جيلي لصغاركم خاطر برد عليهم كي يلعبوا برا. انا البارح ولدي خرج مليون ونص عليه نص البس خلع تلبسوا جيلي لصغاركم خاطر تنجم تبرد لا تو جينا شتاء ولا توحشت كلك الفيضانات مش ظهرت مش ظهرت مش ظهرت الفيضانات مش كي تجرس تتغطى بكبير تفنين تدفى
2: اي لي برشا ناس كي يقول لك انا من احباء الصيف يظهر لي سنيب شي بدل وراي برشا
0: ماعادش على ذكر جهاد شكرا لك قعدت معنا ساعتين فما امطار وصبت وعواصف ودنيا معناتها هو في الريزونمو في مخاخنا بعد سخانه برشا تولي مطر برشا شنو اللي صاير هذاك معناتها قالوا لنا باش تبرد الدنيا ما بردتشكم يلفو مع مازالت يمكن ما نعرفش انا
13: هو تلمو سخنه الدنيا حتى كي تنقص درجات ما عادش نجم نحسوهم كانت تجاوز 13 ولا 14 درجه اذا
2: تحس الفرق
13: توا فما
3: تركيز كانوا يحس في الفرق
0: شو فرق سخونه برشا
2: البارح واليوم فما شويه
13: اخف
2: رحمة
1: اخف
3: ان شاء الله
1: اخف
3: مخمت المحطين مش كيف
0: نادي قلوة خف قول اخف شجي ضد المجموعة
2: هنا صبح حداش حسيك وانا خارج
1: انا حر
0: اخف اخف يلا تفضل جيهنا شنو اللي صار
13: جست مع اليوم يتوقع وانه تنفرج بالقدي ويظهر لي حتى هل اشد موجة حر اللي عشانيها في تاريخ تونس باش تبدأ تنفرج من هوني للأيامات الجاية لاخر جمعة لانه فما كتل هوائية باردة جيت من شمال اوروبا من شرقها جيت من بحث ألمانيا زادت 19 درجة قاعدة تقرب لنا بشوية بشوية الجنوب أوروبا تقرب لتونس هكا القبة الحرارية باش تخلي بلاصتها ليها الموجات هذية متاع البرد دونك جاية نسمة جاية برودة باش نتنفسوا شوية يتوقعوا زادة اليوم في المعهد الوطني للرصد الجوي إنه فما بعض البلايس في تونس اللي باش تكون فيهم سحب كثيفة باش تكون فما خلية رعدية باش تكون فما أمطار متفرقة قداش ولينا نفرحوا بالشتاء ولا البارح نتفاجئ قلت كين تصب بالشتاء ما نخرج نقعد الكليماتيزر ما عادش ينجم يبرد وهذا إذا خدم بطبيعته دونك اليوم من المفروض فما شوية أمطار متفرقة إن شاء الله تتفرهد الأمور وديما احنا نسألوا ونبي نعرفوها نقولوا علاش بعد ما تسخن برشا تصب مطرة تعاود السخانة أكثر
0: ما هو تصب مطرة وتشتش السخانة البخار يهبط من لوطة
13: ترجع لنا السخان
0: أي
1: مرحله
0: لحظة وجهة نظر متاع مماتي ما نعرفش الواقع شي يقول انا
13: هي صحيحة جوستمون معناها يحاول يطلع البرد يعاود يرجع سخانة مرة أخرى دونك بردك سواتين ومن بعد ترجع الأمور كيما كاين
0: واضح واضح شكرا لكم إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة شكرا
13: على المتشتش
0: ما انت تعمل
1: شيء
3: احنا عملنا تشي
1: جيدها شوية الحكايات وفلفل اكحل
0: وغلطها في الحلقة الأولى مشيت في الحلقة الأولى في بعض الأغلاط والله نبدأ مركز في الخدمة نوفل ذاك متاع القهوة ننسيه ولا. شكرا سليح جيهن يعطيك صحة نادية
13: نهد
0: شكرا خليل سليم أشويق يعطيكم الصحة تبعتونا غدوة نجيو في حلقة جديدة بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس آخر الأخبار الرياضية بعد بشي جيكم أمين قارة في الأفتر وورك برشا جو برشا أخبار برشا موزيكا يلا نتقابلوا غدوة شيء طيبة فيلمين
14: جمهور مهرجان دقة الدولي أحباء الطرب موعدكم مع الفنانة مروى ناجي في ليلة روائع بليغ حمدي

0: نهار الجمعة 24 جويلية في المسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
1: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: اسمعني تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
4: ناتيو برر ناتيو برر
5: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيكا الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير
6: اخر سيسيون سامر اكاديمي متاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Voyage à Sal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
9: موجز الأخبار أهلا بكم. أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات يتمكنون ليلة أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء من السيطرة على حرائق مختلفة جدت بعدد من مناطق ولاية جندوبة وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والحرائق تخلف وفق المصدر ذاته أضرارا متفاوتة طالت عددا من المساكن والأشجار الغابية والمثمرة وكميات مهمة من العلف الجاف المخزن وحظائر الحيوانات علما أن مصالح التجهيز والإسكان تقوم حاليا بتهيئة وفتح مسالك غابية كشكل وقائي من مخاطر الحرائق المحتملة. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجان بإدارة الشرطة العدلية يتمكنون من تفكيك شبكة مغاربية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات والقبض على 3 من عناصرها وحجز 61 كبسولة من مخدر التمرة تم تهريبها وإدخالها عبر أحد المطارات بعد ابتلاعها لإخفائها أثناء السفر. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزر تصادق على عدد من المشاريع القطاعية والتنموية المبرمجة بعدد من معتمديات الولاية بكلفة جملية تناهز 6.6 مليون دينار. في أخبار العالم، وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق سفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن وذلك تزامنا مع تصدي منظومات الدفاع الجوي لضربات جوية إيرانية في سماء البحرين. وزارة الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من جوان الماضية. إعادة فتح القاعة التي تعرضت لسرقة ضخمة في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر الماضي لتصبح نقطة جذب جديدة للسياح رغم إزالة المعروضات القيمة من داخلها، وذلك بعد سرقة 8 قطع قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار في عملية سطو في وضح النهار العام الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبر إكسبريس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.
11: تحب تحكي
12: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
14: اوريدو، طور عالمك.
15: سبور اكسبريس.
16: مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على آخر أخبار الأمريكات، ولكن البداية تكون بقرار المحكمة الرياضية الدولية في خصوص ملف قضية الملعب التونسي والأولمبي البيجي حول عدد الملاعبين الأجانب وقت اللي مشاركين في المباراة ذي. والقضية وصلت للمحكمة الرياضية الدولية اللي أصدرت قرارها ورفضت المطلب بتاع الملعب التونسي من حيث الشكل، بحكم أنه مصاريف التقادير اللي تعهد بها الملعب التونسي في دفعها قبل البت في الملف وصلت في بعض الأجيال، وذلك علاش تعتبر المحكمة الرياضية الدولية أنه الملف مرغم ومش بيتم النظر فيه. في النادي الصفاقسي يحصل اتفاق مع إدارة سكاك الحديد الصفاقسي، اتفاق رسمي حول مستحقات مع صفقة انتقال على غرام الشختار، وبالتالي رفع كل العوائق اللي تمنع سي اس اس من المشاركة في المسابقات المحلية والإفريقية وانتداب اللاعبين وتأهيل اللاعبين الجدد. رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتسيبي كان اليوم عمل مؤتمر صحفي حكى فيه على المسابقات الافريقيه وجديد الاتحاد الافريقي لكره القدم، وحكى على موضوع مهم الحقيقه، موضوع الزياده في عدد الانديه المشاركه في مسابقتي الشامبيونز ليج والكاف. واكد موتسيبي اللي وصل طلب من الاتحاد المصري لكره القدم، قال كونه المطلب هذا تمت احالته رسميا لدى الامين العام للكاف، ومن بعد باش تنظر فيه اللجان المختصه وتعطي رايها في اتجاه كل ما فيه مصلحه لكره القدم الإفريقية. وموتسيبي ما حددش هل أنه معناها باش تتم الزيادة في الموسم هذا واللي بعده الأقرب، أنه حسب الطلب تاع مصر أنه زيادة الموسم هذا نستنى ولا متجه شو نجم تجيب في الموضوع. كيو ميركات والمهاجم عادل بالطيب المنتظر يوصل اليوم لتونس لتمام المفاوضات والمضاء لفائدة الترجي التونسي. أيضا تم صرف النظر على المتوسط الميدان الدفاعي ساكو اللي جاء لتونس على أساس الإمضاء مع الترجي التونسي، ومن ناحية فنية تم العدول على انتداب الملاعب هذه. الأولمبي البيجي انتدب الظهير الأيسر يوسف عزيب لمدة زوز مواسم قادم من شبيبة القيروان وهو متكون في النادي البنزرتي. اتحاد المناسيل انتدب المدافع المحوري بيرم نويسر من نادي حمد الله بعقد لمدة 3 مواسم. قيس عطية رئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي ينسحب من مهامه لأسباب عائلية ومهنية. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فاما بنات.
17: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
14: اوريدو، طور عالمك.
18: موزايك اف ام، لا راديو 100% تيوب.

0: موزيك هيتس
1: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالبالي ساعتين للسته متاع العشيه. امين جارا موزيك فم.
2: مساء النور، مساء الخير على السلامه، مرحبا. ماضي ساعتين وسبعة دقائق في غرغور القايله كالعاده. شوط القايله حاضرين لهنا بحذاكم. صليح على السلامه، مرحبا. ينضم الينا صديقنا صليح وصديقنا
3: أيوب.
2: أيوب على السلامة يا سي أيوب. أميمة
3: أهلا وسهلا. أميمة غيبة.
2: أميمة غيبة بالبارحة. والله نقول لك حاجة، أنا اليوم على أعصابي.
3: عليه
2: نقصنو
3: رسم ولا
2: ما كنت تنسى كل ده. فماش واحد تونسي اليوم نجم يخابرك صباح يقول لك والله
3: العباد يكون نقصنو وعلى أعصابها وحاسلو برشا جو.
2: الحمد لله هكا.
3: الحمد لله.
2: أنا فما أحداث مهمة قاعد ننتظر فيها إن شاء الله بإذن الله قريبا، اللي هي القرعة نتاع الكوب دافريك اللي بتشارك فيها المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله قريبا. القرعة نتاع الشامبيونال اللي باش تنطلق زادا كيف كيف في شهر أوت. والقرعة نتاع ستيغ نستنى فيها زادا، باش نعرف شكون باش يقصوا عليه الضوء اليوم ولا خاطر بالقرعة معناتها
3: بالقرعة هكا بالرؤية
2: بقى فيهم ثلاثة. هي القرعة الوحيدة اللي ما يتمش احترامها هي ستيغ، الآخرين كلهم مريبلين معناتها
3: خاطر يقص عليك وقت ما أنت ما تبديش قليل وحسين.
2: إن شاء الله ربي يلطف بينا. هذا واحد رب. واحد شي يقول به فيها وعليها شوية آخر إن شاء الله
3: فيها وعليها. هندمك غير لائق
2: علينا
3: هذايا برشا توينسا سمعوها كي يمشيو الادارات التونسيه يقولوا لهم هندامك غير لائق. شكون اللي حدد الهندام غير اللائق؟ وهل يختلف من اداره لاداره ومن عون استقبال لعون استقبال؟
2: فما حادثه صارت، هي اللي خلتنا نحكيو على الموضوع هذايا. حادثه صارت في بلديه الحمامات وين مواطنه تونسيه مشات لابسه روبا. بون سوبجيكتيف الحكايه شويه، ما تقولوا لائق غير لائق
3: اي فوالا شكون يحدد اللياقه؟
2: اي مفهم اللياقه ما ماهيش اللياقه البدنيه بون ظاهره باش تقاس، اما اللياقه الفيستيمونتير الحق ما نجموش نقيسوها
3: بالضبط. ما فماش معايير تقول لك معناها تمشي بلبسه محترمه. وشكون يحدد هاللبسه المحترمه؟
2: ينجموا يتفاعلوا معنا اصدقائنا المستمعين
3: على الواتساب 23 513 1000 23 513 1000. يتفاعلوا معنا على الموضوع هذايا، وهل تعرضوا نهار من نهارات لحادثه كيما هكايا ولا
2: واضح؟ اقعدوا معنا راجعين.
4: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. ما تفلتوش، عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
5: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت متاعك. الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
6: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
7: جلاسيت جلاسيت
8: جلاسيت ولا مازلت؟
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغور ديليس.
10: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغور ديليس جلاسي المنفعه.
11: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia.
12: Oshig Denia, goulhom masluba.
11: Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. بوان روت.
2: صديقنا مراد الجويني، مساء النور، مرحبا.
13: اهلا وسهلا امين، مرحبا بك ومرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايك اف ام.
2: ان شاء الله طريق السلامة. نتمنى لكل اصدقائنا السواق نتفقدوا ديما البريسيون نتاع العجالي نتاعنا. ماذا بينا شكون لهم انا نصائح اليوم؟
13: مرحبا.
2: اي ما خليكش نصائح ليك انت يا كل، باش ناخذهم عليك نصائح اليوم.
13: دونك
2: العجالي يزون تندانس معناتها انهم يتفشوا اكثر ولا يتنفخوا اكثر في السخان؟
13: يتنفخوا اكثر بالبريسيون معناها نتاع ارتفاع درجات الحراره بطبيعه الحال بالاحتكاك معناها بالمعبد اوتوماتيكمون مع العامل نتاع الحراره باش يتنفخوا اكثر. فبالتالي ماذا بينا نحيو معناها كلمية ولا 200 غرام نقراو حسابنا اذا كان حتى باش نعملوا لونج ديستانس نقراو حسابنا الافونس باش نتفقدوا العجالي قدامي والعجالي التاني. بطبيعه الحال زاد اذا كان فما حموله معناها في المال ولا في السياره معناها تكون كبيره يزيد ذلك ذاك نقراو حسابنا نزيدوا كلمية ولا 150 غرام حتى تكون فما اديرونس معناها معينه في السياقه نتاعنا وما دير فيش الكهرباء بينا في سرعه معينه مع استعمال الفرد الالي.
2: دونك كان نستعملوا كليماتيزور واحنا قاعدين نمشي والمحرك معناتها قاعد يخدم في طروت مثلا الموتور اللي تري سوليسيتي وكل ماذا بينا ما نفوتوش مع درجات ولا السرعه المسموح بها 110 خاطر حتى كيكا ينجم تموزيت كريمو يشعلك.
13: ما فيش شك مين هذوما كل هذا يجب نخدمهم بعين الاعتبار كيما نتفقدوا الماء نتاع الرادياتور كيما نتفقدوا زيت نتاع الموتور كيما نتفقدوا زاد كيف كيف الكليماتيزور وما ننساوش زاد لهنا فما فيلتر نتاع الابيتاكل راهو هذاك زاد كيف كيف راهو في بعض الاحيان اذا كان يكون عندي فيه برشا غبار راهو ينقص معناها من الدرجه نتاع معناها نتاع البرد اللي في وسط السياره فهذاك زاد كذلك يجب ناخذوه بعين الاعتبار وكيما قلت انت يمين زاد في سرعه معينه معناها ما يلزمناش نفوتوها اكثر حتى ما تكون زاد كذلك العمل نتاع الكليماتيزور يكون معناها بصفة صعيبة معناها بارفور السرعة معينة.
2: يا سيدي من تهزنا اليوم نشوف وين فما برشا سيركولاسيون
13: برشا سيركولاسيون طبعا نلاحظوا فيها على مستوى حي هلال كذلك على مستوى المدخل الغربي للعاصمه واحنا جايين معنا من السجومي جايين من حي الزهور وين نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه على مستوى كذلك باب سعدون واحنا طالعين الى مستشفى الرابطه كيف كيف اذا نلاحظوا الحركيه فيها كثافه مروريه سينو على مستوى شارع 20 مارس واحنا ماشيين من ساحه باردو الى ساحه باب سعدون كيف كيف اذا نلاحظوا الحركه فيها كثافه مروريه نفس الشيء على مستوى مدخل ريانا شارع حبيب بورقيبه وين نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه واللي بطبيعه الحال هو معناها الانترسيكسيون ما بين مدخل ريانا ومدخل المنزه الخامس كيف كيف زاد على مستوى الروتيك وين نلقاو التونال هذاك اللي باش يوصلنا للروتيك وين نلقاو زاد كذلك الحركه فيها الكثافه المروريه نمشيو زاد الى حي الانطلاقه الى النقره وين نلقاو زاد الحركه فيها كثافه مروريه ولهنا زاد فما اشغال اللي هي موجوده واللي تخلي معناها الطريق يمشي الدوبل سونس على مستوى النقره واحنا ماشيين الى حي الانطلاقه فبالتالي دعوا المجهور الى مستعملي الطريق خصوصا في المنطقه هذه يخفضوا شويه من السرعه ما فيش حاجه زاد يغضب عين الاعتبار السيارات اللي قدامهم يغضب عين الاعتبار زاد العام معناها نتاع الاشغال وين نلقاو التربه معناها وكيف تعداو ساعات تلقى معناها الرؤيه تنجم تكون غير واضحه فبالتالي ناخذوا الحذر نتاعنا الافونس ما فيش شك زاد يلزم ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالنا على بقيه مستعملي الطريق ردوا بالنا سيرتو على الفيلنرابل اللي هما معناها المترجلين اللي هما معناها ماذا بينا نعطيهم المجال الارحب والاوسع حتى يقوموا بعمليه استقالة الطريق وبطبيعه الحال ما نجمش نتمناو السواق اللي قاعدين يسوقوا تو اللي يسمعوا فينا ومروحين يحطوا سانتور يبط على التليفون بورتابل وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه مراد نهارك سعد عيان نتقابلوا ان شاء الله شويه اخر بركه لو فيك في دمك
1: طاغوت افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.

0: ثم على موزايكا في مسنة حتى الماضي ساعتين واثنين وعشرين دقيقة 29 درجة الحرارة اليوم الحمد لله بعدنا شوية على 47 درجة اللي كنا سجلناها البارح. بون تفرشكت أي مش تفرشكت طبعا نجمو نستبردوا الأولاد ليكم ما تمزلنا في الأربعينات وتبعد شوية مع الوطني الرصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل اليوم في فئة وعلاية نجمو تشاركوا معنا من توا كان تبعثونا أراءكم على 23 513 000 نمر الواتساب على ذمتكم لك تبعثونا الميساج متاعكم وكتب اسمك زادا كيف كيف كتبعثنا الميساج طبعا بعد شوية نقراهم إن شاء الله بإذن الله نحكيه على الإدارة والتونسي بالله خلينا في الإدارة فقط حتى مثلا نجيب لهم ميساجات ترى واللبسة ما نشبه مش مريحة مش درجنية مش لائقة في الأماكن العامة لا احنا نحكيه على الإدارة فقط دونك الإدارة والتونسي من حق انه يحكم على الهندام نتاعك ولا خليك تدخل ولا ما تدخلش سا ديبون من اللبسه نتاعك اش معناتها اللبسه والهندام المحترم والا لا دونك هذا يبعثونا ارائكم نتوما من توا على 23 513 000 ان شاء الله باش نجمو ناخذوا الاراء نتاعكم ونقراوهم ان شاء الله بعد شويه به صريح حاضرين مع الوطني الرصد الجوي اقعدوا معنا به ترتيحه صغيره وراجعين
1: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم
2: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية حكة 400 غرام طن كامل بالزيت النباتي الجزيرة ب 10099 مليم
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أنا مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 سوفتان Le soleil paye votre électricité.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي فيش تستنى امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com Travel to do لي بري تودو
5: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير
1: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك جفية The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي عالمية في جوهرة الساحل سوسة تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي أوتيل موفان بيكسوس أوبيل إيجا وموزايك فم
6: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب أمين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank لأكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور أقرب فرع Amen Bank وين نو conseiller dédié vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش
7: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي
8: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته العشيه على موزايك فام

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام بوميتيرو.
1: وباش مع دواتني يا رصد الجوي معنا موجود صديقنا رحبوا به مساء النور. مرحبا سي سرحان, شنو احوالك؟
2: امين, مرحبا بيك.
1: مرحبا, صحة لاباس الحمد لله.
2: مسخنا وليك عايشين
1: مسخنا وليك ننسى راه ما تاخذش عليا.
2: اي مرحبا بيك.
1: اليوم ان شاء الله بدينا نتفردوا شويه, مازلنا في حدود 40 في تونس العاصمة.
2: وفي الحقيقة الحرارة تراجعت من حيث فارق المعدلات, معناها كنا معناها بفارق يتراوح ما بين 8 إلى 14, وبداية من هذا اليوم بوادر انفراج صحيح تشمل أساسا المناطق الساحلية, ولكن في الحقيقة تتواصل مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 12, لأن تراجعت الفارق المعدلات ببقية الجهات. لا محل المناطق الساحلية في الحقيقة سجلنا فيها تراجع ملحوظ معناه مقارنة بيوم الثلاثاء. يوم كان صعيب, درجة حرارة كبيرة على كامل البلاد, ونتذكروا لكونه أسند اللون البرتقالي تقريبا 23 ولاية ما عدا ولاية القصرين. أعلى درجات الحرارة التي سجلناها إلى حدود هذه الساعة نحكي على 46 درجة في الظل بطبيعة الحال بالقيروان والوسلاتية, 46 بمجاز الباب, قعفور من ولاية سندان, ليانا, جندوبة, مقرن, زغوان, النظور, 46 أيضا ببغرارة من ولاية صفاقة, 46 بسيدي بوزيد. أقل المناطق الساحلية ولكن ديما راهو أقل, معناها درجات الحرارة المحسوسة باش تكون أكثر. إذا كان نحس مثلا نسجل 39 في قليبيا, الحرارة في الشمس بطبيعة الحال أكثر, 43 في نابل, 36 بسجنان, 32 ببنزرت, 41 بماتر, سوسة 40, 37 بالمنستير, 34 بالمهدية, تمغزة في الجنوب الغربي 45, 47 بتوزر وقبلي, وبلغت 49 برجيم معتوق بطبيعة الحال مع ظهور الشهيل. المناطق الداخلية الخصوصية الجغرافية لهذه الأماكن تخول لها دوما باش تكون هي الأسخن, هي الأشد حرارة, ولكن المناطق الساحلية الحمد لله بدأت تتراجع. ولكن نواصلوا مع الحرارة المرتفعة في المناطق الداخلية إلى غاية نهاية الأسبوع إن شاء الله. نسوق بوادر الانفراج إن شاء الله الفعلية التامة ستكون بداية من يوم الثلاثاء القادم, تبدأ بشوية مع كامل مناطق البلاد بطبيعة الحال. أولى النسائم الشمالية تستقبلها مناطق الشمال, تليها مناطق الوسط والجنوب, نهار ثلاثة إن شاء الله على كامل البلاد نعود إلى النسق العادي للحرارة الصيفية. موجة حر كانت طويلة من حيث الأمد متاعها, قلقت صحيح, هذا ساهمت أيضا في ظهور وتشكل الخلايا الرعدية على غرار هذا اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط, ولكن إن شاء الله كل ما تشتد أكيد ستنفرج. نعرف سخانة الليل مقلقة, نعرف الانحباس الحراري في الطبقات الجوية كذلك على مستوى الأرض, كل هذا يساهم في الحرارة المرتفعة ويقلق بالباهي, ولكن إن شاء الله الانفراج الفعلي سيكون بداية من يوم الثلاثاء القادم. نتأقلم.

0: تكون عادة أو غالبا من القطاع الشمالي في شواطئ الشمال، تبرقى راس انجلة، سيدي سالم، شواطئ الرمال، سيدي علي المكي، شواطئ زاد خليج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوزيت، قرطاج، برج السدرية، سليمان. هذه الأماكن تهب فيها الريح شمالية، شمالية غربية أو أحيانا شمالية شرقية، ولكن باقي الشواطئ من خليج الحمامات، الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا، قرب الحمامات، وصولا إلى هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، رجيش، الشابة. هذوما الشواطئ متاعنا تكون فيهم الريح شرقية جنوبية شرقية، سرعتها ضعيفة من 5 إلى 15 انعقدة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وبالتالي السباحة باش تكون ممكنة جدا مع ملازمة الحذر، هذا ما نختلفوش فيه. إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله يعطينا على قد ما نقرب نعرفوا كيفاش نتأقلم. صحيح وضعية صعيبة، انقطاع تيار كهربائي، أحيانا انقطاع المياه، ولكن إن شاء الله تشتد الأزمة ولكن ستنفرج.
1: يعطيك صحة أخي سرحان، شان هالك سعد الأيام في الأمان. بوميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة نتاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام
1: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلوس سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري
2: نسمه بحري
3: بعد شوية باش نحكي لكم مع ترافل تو دو على ان اوتيل نعتبره كود كور بالنسبة لي انا من غير ما تغش حد ما تغشوش علي اصدقائنا للنزول الاخرين هو عنده معزة خاصة عندي تنقول لكم انا هو بعد شوية ان شاء الله نحكي عليه تحية لكل اصدقائنا المستمعين يبعثونا في المساجات على واتساب 23-513-000 منهم صديقنا ناصر من شمال ايطاليا قاعد نقرا فيه ولا قال لي مع 40 سخانة بعث لي كابتور ديكران هو في ايطاليا قداش عنده توا درجة الحرارة 17 درجة في الكهرباء هو قاعد يسمع فينا أبعثنا شوية أخويا كنت عندك 17 درجة نقسموهم تحبش نقسموا 40 و 17 ونعملوا حل وسط ما بيناتنا ما نقولش ليه نعملوا طلع على البحورات نتاعنا السباحة ممكنة في كافة الشواطئ التونسية بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي نبدأ من تبرقة رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي تتراوح الحرارة القصوى من 37 ل 39 درجة بون سخونة شوية في خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة القصوى توصل ل 38 درجة نعمل طلع على خليج الحمامات برج السدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قربة الحمامات الحرارة توصل 38 درجة بالنسبة لهرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شط الوسط الشرقي حرارة من 34 ل 38 درجة بالنسبة لشواطئ خليج جبس شفار جبس جربة الشمالي الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل من 38 حتى ل 46 درجة ويا حبيبي على درجة حرارة المياه تبعت شوية نحكيو فيها وقت النسمة بحري النسخة الثانية معهد وطني درس الجو يا سيدي قلت لكم كود كور البون بلان متاع اليوم يهزنا القربة اللي يقول قربة يقول اوتيل افريكا جاد بصراحة ما غير ما تغش حد انا نعتبره كود كور بالنسبة لي انا بحر اللهم صلي عني بي صافي مرايا اوتيل بالرسمي اوريجينال على الاخر اوتيل ستيل متاعه ستيل تنزاني تقول في جانجل كل بلاصة عندها حكاية كل بلاصة فيها ستيل سيرفيس بالرسمي محلية ماكلة بالرسمي بنينة على الاخر وفاغي برشا بعيدة قل من ساعة من تونس العاصمة بالرسمي حاجة ممتازة برشا وانستاغراما بالمغرومين بتصور على انستاغرام وكل اوكب حر طيارة سيرفيس طيارة ماكلة طيارة قريب وانستاغراما شنو تحبوا خير من هكا قلت ماكلة بالرسمي بنينة وفرشكة بالنسبة للصغار زادة عندهم برشا ديز اكتيفيتي ينجموا يعملوهم ريت زادة سنة عاملين حاجة ياسر مزيانة على حرف البيسين يعملوا فازات انيماسيون ويجيوا معتها تاع الغطس هذوكم معتها تبارك الله عليهم والله خلقا واخلاقا تبارك الله عليهم معتها في كل الحالات اللهم صلي على النبي عليهم سبيكتاكل مزيان على الاخر ديجا حضرت على واحد من السبيكتاكل هذوما وفما دي تيم دي سواغي تيم تنجموا تلقاهم في الاوتيل نقول لكم اللي راهو ديما موجود وديسبوم مع ترافل تو دو بحسن الاسوام تنجموا تمشيو لافريكا جاد في قربة نذكركم تنجموا تربحوا ان بون داشار بقيمه مليون تمشيو من نهار الاثنين نهار الخميس ما عادش فيتكم برشا وقت مازال اليوم الاربعاء وغدوه الخميس الوحده من لي زاجونس نتاع ترافل تو دو 38 نقطه اللي موجوده على ذمتكم في كافه ولايات الجمهوريه ولا على سي ترافل تو دو وتنجموا تقوموا باي عمليه نتاع شاب تدخلوا في القرعه بشكل نهار الجمعه بعد غدوه تكونوا موجودين ونقول لك الف مبروك يا سعيد أو سعيدة الحظ
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
2: بيبيسيتي
1: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويليا بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت مسرح الهواء الطلق وموقع تسكرتي بونتين للحجز 51-820-ألف فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويليا بمهرجان بنزرت الدولي
4: ألو مالك سيف سنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
5: باهي اسمعني تاخو انت جوليو يا خويا نوتا
4: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
6: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
4: اما شو باش نسميوها؟
6: سميوها هابي اور.
7: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
1: سولتان أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21-54-34-53 وإلا على أبليكاسيون إيجاف.
0: مسين الجمعة من ماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: ماضي ساعتين وثمانية واربعين دقيقة بحثنا أختنا أميمة. مازلنا كي كمان ذولي قبيلة شوية الندوة صحفية مع السيد وزير الداخلية.
8: بضبط ندوة صحفية استثنائية للحماية المدنية والمقدم خليل مشري لإعطاء أرقام لتدخلات الحماية المدنية والوضع الميداني لحرائق الغابات. الحقيقة الرقم اللي يخوف أنه معدل 4 تدخلات كل 5 دقائق خلال 72 ساعة اللي فاتت وتم تأمين 2700 تدخل. واضح أنه تم تسجيل 900 حريق في 72 ساعة اللي فاتت بمعدل حريق كل 5 دقائق. يعني الحقيقة برشا حرائق قاعدة تصير. وأكثر تفاصيل مع زميلنا حبيب وذين اللي كان موجود في الندوة الصحفية هذه على عين المكان.
3: حبيب مساء النور مرحبا.
9: شكرا بيك. مساء النور أمين مرحبا بيك.
3: فضل حبيبك.
9: شكرا لك. بالفعل كما كان تحكي أميمة المقدم بالحماية المدنية خليل المشري كان منذ قليل في ندوة صحفية استثنائية حول الوضع الميداني لحرائق الغابات أكد أنه تم خلال 72 ساعة الفارطة التدخل 2700 مرة بمعدل 4 تدخلات كل 5 دقائق. وقال أنه تم تسجيل يعني في جملة التدخلات هذه 900 حريق في 72 ساعة الفارطة بمعدل حريق كل 5 دقائق. كما بين أيضا المشري أنه تم تسجيل 90 حريق من 11 جويليا لليوم، 77 تم إخمادها نهائيا و13 ما زالت متواصلة، 10 منها في مرحلة التبريد و3 متواصلة. طبعا كي نحكيه على 90 حريق هما الحرائق الكبرى، يعني لأنه 900 حريق هما تشمل يعني تدخلات أخرى على مثلا شعلة يعني خيط متاع ضوء أو يعني حاجات من نوع ذلك حاجات خفيفة، لكن 90 حريق هي اللي شملت تقريبا يعني الحرائق الكبيرة اللي تتطلب مجهودات أكبر. وأوضح أيضا العميد المشري أنه تمت السيطرة بنسبة 80% حتى الآن على حريق جبل الناظور في رفراف دون تسجيل خسائر بشرية. وفي وسط الحريق هذايا تم إسعاف 3 مواطنين عندهم صعوبة في التنفس مع تضرر 4 مطاعم وتهبط بعض أبواب المنازل والنوافذ بالمنطقة اللي يعني حتى تأكيد كان فما صعوبة في الوصول للمناطق هذه نظرا لصعوبة التضاريس في الجهة هذه. وبخصوص حريق كابدي نيجرو في نفزة بين المشري أن الحريق متواصل بأشجار الفرنان والصنوبر ونسبة السيطرة عليها تقدر حتى الآن 50% دون تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق. وحريق تكرونا أيضا في سقية سيدي يوسف تم وفق المشري تأمين 4 تجمعات سكنية مع إجلاء عائلة متكونة من نفرين ما فيهمش يعني ما فيهمش أضرار، لكن النار تقريبا وصلت تقريبا للمنزل متاعهم فتم إجلاءهم وإبعادهم لتتالي أي إشكال. وأكد أيضا أنه تم السيطرة على حريق واد بربر بفرنانة والآن في مرحلة التبريد ولم يعد يشكل هذا الحريق أي خطر. وفي سؤال المزيك على تدخلات الحماية المدنية مع تدخلات الحرائق وهل أنه فما ربما يعني أضرار بشرية صارت نتيجة موجة الحر، أكد العميد الحماية المدنية المشري أنه دون اعتبار تدخلات الحماية المدنية في الحرائق ضعفت التدخلات بشكل عام 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة حيث شملت إسعاف المواطنين بينها تدخلات في حالات إغماء وتعكر الوضع الصحي نتيجة موجة الحر الأخيرة التي تجتاح البلاد.
8: حبيب سؤال بربي لو تسمح، هل تم معناتها انه الاسباب نتاع الحرائق هذيا، هل تم الاعلان على الاسباب نتاعها، شنو السبب وراء الحرائق هذيا خاصه انها كانت متتاليه، خاصه البارح برشا حرائق اندلعت في عدد مناطق من ولايه الجمهوريه؟
9: طبعا العميد في الحمايه المدنيه خليل المشري يعني سالناه على اسباب الحرائق، اكد انه بطبيعه يعني الوحدات الامنيه المختصه هي اللي تباشر عمليات التحقيق في اسباب اندلاع الحرائق، لكن يعني بشكل عام يعني تحدث على انه من بين الاسباب يعني تنجم زادة تكون اعقاب السجائر، والا يعني انه الناس يعني مثلا يبدا يشعل في حاجه يعني بسيطه لكن تلهب في في في, في, في الجوانب الاخرى كلها حتى لن توصل للغابات، كما زادة ساعات تبدا يعني حريق يعني يشعل في حصيده يتعدى للأشجار والغابات، لكن طبعا أسباب الحرائق، وقال زاد أيضا في بعض المواضع في حرائق الغابات نلقى أعقاب السجائر، لكن التحقيقات الأمنية وتحقيقات الفرق المختصة في الجوانب هذه هي اللي باش تحدد الأسباب بشكل نهائي.
8: واضح، يعطيك صحة حبيب.
3: يعطي صحة صديقنا حبيب وذين، وإن شاء الله كل المعلومات هذه تنجموا تعودوا تلقاوهم متوفرة على الموقع نتاعنا www.mosaika.net. به صديقنا صالح في القائلة سمعتهم أول الأسبوع قلت البارح ريبريز الأخت نعمان الأغنية نتاع جورج وصوف اللي هي الأغنية نسيت مشكلة مع السخانة وليد في سعنانسة الأولاد والله حلف الأمر الحلف الأمر، قالوا لي علاش ما تعديش أمين الأوريجينال نتاع جورج وصوف. أوكي طلبتكم أوامر يا جماعة، تسمعوا الأوريجينال تاع جورج وصوف توتسويت، وماضي ثلاثة يكون موعدنا مع الأخبار.

0: publicité.
1: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 في الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جويليون يا خوينا وتا
1: مشيت معاك اما شباش نعمل
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 في الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
5: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي يحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاك لدرس حلول آنية تخفف من أثار هذه الانقطاعات.
7: نبعثنا احتاج من اللي بتحكيه على القطاع الأدوية بصفة عامة وقطاع الصيدلة راهو بالأدوية نحكيه على الأدوية على التصنيع نحكيه على زين بالجملة نحكيو على سيادة الخاصة نحكيو زاد على المخابر التحاليل. هذه المشكلة متاع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يجم يعمل مشاكل في منها في البريزون شارج متاع الباسيون. معناها الدوموند متاعنا كانت مع تجيه متاع الستيك هو كنا نعملوا اجتماع تشاوري ونشوفوا كان لازم تصير هذه الانقطاعات متاع التيار الكهربائي يكون بتنسيق مع الهيئة كم سانجمو اون انفورم نقولوا باش ناخذوا الاحتياطات اللازمة باش كل البريزون شارج مع الباسيون تكون على أحسن وجه.
6: ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي يقدم جملة من النصائح للتعامل مع الأمراض المزمنة وكيفية حفظ الأدوية في المنزل، مؤكدا أن الصيدليات تبقى متاحة ومفتوحة لتقديم كافة الاستفسارات للمواطنين.
7: ننصحهم كيفاش هما كيف يتصرفوا في الأدوية نتاعهم ويتصرفوا في الأمراض نتاعهم في الوقت هذه نتاع الخانة هذه الاكسيبسيونيل وكذلك انقطاع التيار الكهربائي. حتى هو سهل هو وين يخلي دواه، كانوا دواه بالفريجيدير وين يخليه في الفريجيدير، كانوا دواه ماهوش في الفريجيدير وين يخليه في الدار، كان باش يخرج به وين يخليه، شنو هما الأمراض المزمنة اللي لقالوا من هذوما من السخانة هذه من العطش ولا ديزيتراتاسيون. وبصفة عامة ننصحناه كان عنده أي مشكل وأي تساؤل ديما في كل بلاصة ثم صيدلية يمشي يدخل يلقى الصيدلية هذيك ينصحوا يتبع معه الأمراض نتاعو الأدوية نتاعو النصائح اللي لازمين لكم. هو ثم الأمراض المزمنة ثم كذلك الأدوية اللي مع السخانة معناها لازم انتباه خاص.
6: البريد التونسي يعلن أن بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيناساس سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد بداية من بعد ظهر اليوم الأربعاء. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التربوية باعتبارهم شريكا أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا، قائلا إن الاستثمار في الصحة النفسية للتلميذ لا يقل أهمية عن الاستثمار في الجانب البيداغوجي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن استهداف إيران للسفن في مضيق هرمز سيقابله قصف أمريكي لتدمير جسور ومحطات كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. البرلمان البلغاري يصوت لصالح سماح للولايات المتحدة بنشر طائرات التزود بالوقود جوا في البلاد في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الهجمات العسكرية على إيران. رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي يقول إن تصاعد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار الفائدة، مما ينذر بانخفاض النمو العالمي إلى مستوى 1.3% بعدما كان في حدود 2.9% العام الماضي وارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.5%. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
3: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: ماضي 3:10 في قلب السيركولاسيون وميما تعطيكم وين الشرايين اللي فيهم برشا سيركولاسيون الوقيت هذا هكا ولا يومين.
2: للعباد اللي ماشيه الأرينا على الإكس 2 فما حركة كبيرة شارع الحرية نهج معاوية ابن أبي سفيان شارع عثمان بن عفان وشارع جلولي فارس شارع الهادي نويرة فما حركة وكثافة مرورية كبيرة في برج لوجي أو لوزير شارع مصطفى محسن نهج جامع الروضة فما حركة في سيدي حسين زيدا في شارع الحبيب بورقيبة يشهد حركة مرورية كبيرة نرجع لباب سعدون شارع الحبيب بوغاتفا نهج مفتاح سعد الله شارع أولاد حفوز وشارع نفافريل حتى نهج الساحل فما حركة كبيرة في العاصمة نهج موجي سليم نهج جمال عبد الناصر نهج بلجيكا وشارع كرتاج شارع المصف بي نهج تركيا نهج سعد زغلول فما اختناق مروري كبير اللي يتواصل حتى لشارع الجمهورية وخير الدين باشا وشارع محمد الخامس. باش نمشيو للولايات وتحديدا لولاية بنزرت نهج محمد علي وشارع الجزائر نهج بورقيبة شارع 14 جانفي فما حركة كبيرة وفي المنسير في نهج ليبيا وشارع الاستقلال شارع 18 جانفي وشارع ولا نهج 20 مارس فما حركة مرورية كبيرة. دونك سيسر رواحكم وطريق سلامة للجميع.
0: After work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
4: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: كاليبسو. Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام وميتيو.
1: نعم نطلع في النقطة الثانية الميتيو على درجات الحرارة المنتظرة بالنسبة لليلة، علما ان البارح راه وصلنا تقريبا ل 40 41 درجة في الليلة، في الليل في عديد المناطق في تونس، في الوطن القبلي، في تونس العاصمة، في مناطق في الشمال، وريح شهيلي كانت محسوسة برشا. عندي لي واحد حال سيشوار معناتها جماعي للناس الكل، دونك ما كنتش في حاجة سيشوار البارح. بار كونتر اليوم تتسمى فرهدة شوية مقارنة بالبارح. مثلا في تونس العاصمة باش تكون في الليل في حدود 30 درجة، 31 في نابل، 33 في زغوان، في الساحل باش تكون في حدود 29 درجة في سوسة، في المنستير 29 كيف كيف، في المهدية 29 درجة، في صفاقس إن شاء الله بإذن الله باش تكون 31 درجة. نعملوا طلة على باجة باش تكون 28 درجة في الليل، الحمد لله نفرشك شوية، 28 باجة، سليانة 31 درجة في الليل، وإن شاء الله غدوة بإذن الله كان حين ربي غدوة القائلة إن شاء الله أسكو باش تنخفض درجة الحرارة مقارنة باليوم وإلا لا في النهار، مش نحكي في الليل. مش برشا، باش تكون في حدود 41 درجة غدوة في تونس العاصمة، 37 في نابل، ونجم نوصل حتى ل 45 درجة إن شاء الله غدوة في زغوان، و 48 درجة نجم نسجلوها غدوة في القروان ابتداء من آخر الأسبوع إن شاء الله بإذن الله تبدأ تحس أكثر بوادر النسائم إن شاء الله بقدرة ربي.
0: وميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: Publicité. Calypso. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مدي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم.
1: نسمع بحري
2: وباش نتاع المعدوات انا الجو كنا سرحان ان شاء الله نهارك اسعد الايام مره اخرى. مساء النور. مرحبا.
3: مساء النور امين. مرحبا بك مره.
2: نعم نطلع على بحراتنا اليوم والنجم ونعوم ان شاء الله باذن الله.
3: أكيد يعني في ظل درجات الحرارة الكبيرة دي أكيد الكل سيلتجئ إلى الشواطئ. شواطئنا شواطئ الشمال الغربي تبرقة راس سنجلة سيدي سالم شواطئ الرمال سيدي علي المكي. هذه الشواطئ فيها بحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع درجة حرارة مياه سطح البحر تقريبا في حدود 27 درجة. نمر إلى شواطئ خليج تونس رواد جمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج كذلك برج السدرية وسليمان وين نلقاو بحر قليل الاضطراب إلى متموج رياح شمالية شمالية غربية ضعيفة سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ودرجة حرارة مياه سطح البحر كما أشرت في حدود 27 درجة. نمر إلى شواطئ خليج الحمامات الهوارية حمام الغزاز قليبيا قربة كذلك الحمامات بحر هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا متموج العشية وملائم لتعاطي مختلف الأنشطة. ننزل شوية إلى شواطئ هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش وكذلك الشابة من ولاية المهدية رياح تكون شرقية جنوبية شرقية ضعيفة من 5 إلى 15 نقطة والبحر يكون هادئ درجة حرارة مياه سطح البحر في حدود 28 درجة. وشواطئ خليج جابس الشفار جابس جربة مرورا إلى جربة والشمالية وكذلك شواطئ جرجيس سباحة ممكنة رياح جنوبية شرقية سرعتها ضعيفة من 5 إلى 15 نقطة. البحر ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة لكن من الضروري أن نتقي درجات الحرارة بدرجة كبيرة وكذلك نبعد على أوقات الذروة والحيطة والانتباه تبقى شعارنا الأول والأخير. هذا ما يمكن نقوله على الشواطئ في البلاد هذه.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك خويا سرحان شاي طيبة فينا ما نتقابله غدوة إن شاء الله بإذن الله.
1: نسمع بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Publicité. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. 4-22 جويلية 2026، 10 ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. بروجرام صيفي.
3: شو بروجرامكم أيما اليوم؟
4: بروجرامنا باش نمشيو للمستير.
3: مستير نمشي
4: في مهرجان المنستير الدولي غدوة 23 جويلية في قصر الرباط بالمنستير. أنتم على موعد مع عرض عشاق المحفل 10 متاع الليل.
3: واليوم فيرجول صالح.
4: هلا اليوم على مسرح كارتاج الدولي، انتم على موعد كما سمعتوا قبيلة شوية، الأوركستر سامفونيك بمشاركة شوكلي بوزايين، نور الدين البيجي، أسماء بن أحمد، أحمد الرباعي، نسرين مهبولي، أريج برايك، وضيفة الشرف الفلسطينية رولا عزر. في بنزرت اليوم عرض نجلة تونسية زردة، ونهار 24 جويلية عرض بنزرت تغني، ولمحبي الراي يجيكم أمير الراي شاب مامي، نهار 26 جويلية في حافل مزيان برشا. وتستضيف مدينة حمام لانفعاليات الدور 44 لمهرجان بوغارنينا الدولي بمسرح الهواء الطلق، واللي تتوصل من 26 جويلية حتى 13 أوت، وتضم البرمجة 16 عرض متنوع يشمل الموسيقى والمسرح بمشاركة فنانين من تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، وكوبا والمكسيك. حفل الافتتاح باش يكون مع الفنان اللبناني وائل جسر في أول مشاركة ليها على ركح بوغارنين. وفي فعاليات الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت، اللي تضم برنامجها 19 عرض فني، من بينها 4 عروض على بيئة عربية، تلقاو نهار 24 جويلية شب مامي، ونهار 25 جويلية فيلم لقشم اسمه إخراج سامي مسعود.
3: يعطيك صحة أميمة، سخانة حطيتي أثرت عليك
4: الكلام معش
3: الحروف. أنا دجا مقيد من مقيد أخونا إياد وأختنا نادية، مبرمجة الصباحية الشتوية، مقيدهم. مش كامل قيدك معهم في تقويم النطق،
4: قيدني مع السخارة هذي، مش تقويم النطق بركة، تقويم الحركة وكل
3: ثلاثة. ما بسلم عليه برشا أخونا إياد وأختنا نادية، زيدا كيف كيف سيبوا أول ما نرجع سبتمبر، أوك عندكم طلبة جديدة معك تدخل في تقويم النطق. صديقنا سليم شيطان القائلة ما يرقدش، كل ما نقول سليم نخلة تضحكوا مايمة.
4: اي عجبتني سليم نخلة،
3: في بالك أول اسم ليه كان دي جي نخلة؟
4: اي في بالي. أما سليم ونخلة مع بعضهم كربتهم
3: ما تبقى العلي، هو دجا في الطبقات العليا من الجو نجم يعطيك
4: بكوة سخانة عنده أكثر
3: أكثر برشة دجا، وحتى في الميكس نتاعو سخان أكثر برشة. سليم ميكس على امتداد 15 دقيقة، وصلنا حتى الأربع، موعدنا مع الأخبار.
2: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الأربعاء 22 جويلية عرض النجلة في الزردة.
2: شدينا الكياسة زدنا في الفيتاسة.
1: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا و موزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. المقدم بالحماية المدنية خليل المشري يؤكد في ندوة صحفية استثنائية اليوم الأربعاء بشأن الوضع الميداني لحرائق الغابات أنه تم خلال 72 ساعة تأمين 2700 تدخلا بمعدل 4 تدخلات في كل 5 دقائق، موضحا أنه تم تسجيل 900 حريق في خلال 72 ساعة الماضية بمعدل حريق في كل 5 دقائق. والمشري يضيف أنه تمت السيطرة بنسبة 80% حتى الآن على حريق جبل الناظور برفرف دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه تم إسعاف 3 مواطنين لهم صعوبة في التنفس مع تضرر 4 مطاعم وصهد بعض أبواب المنازل والنوافذ بالمنطقة. السنة الجامعية الجديدة تنطلق ب 1191 عرض تكوين في القطاع العمومي بعد أن كانت في حدود 1115 وفق المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي، الذي بيّن أن 53% من العروض خضعت لإعادة تأهيل وفق مقاربات جديدة، وأن 47% هي عروض مستحدثة تستجيب لمتطلبات المهن الحديثة والاقتصاد الرقمي.
4: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أكثر من سنتين قامت بالاستعداد لحملة تأهيل وإعادة تأهيل عروض تكوين في نطاق الإجازة الوطنية، خدمة على العديد من المشاريع باش المؤسسات الجامعية تكون حاضرة للحملة هذه اللي انطلقت منذ أوت الفرد. والمؤسسات الجامعية في القطاع العام وفي القطاع الخاص كانت كلها مدعوة إلى إعادة النظر في كافة العروض التكوين اللي موجودة واللي هي موقعش إعادة النظر فيها منذ سنة 2019. كان فما 1115 صار موجود اكتويلمون في الجامعات التونسيه في القطاع العام لعروض التكوين نتاعهم هذيا اللي كانت مبنيه على مقاربه جديده اللي هي يلزم نشوفوا احتياجات سوق الشغل، المهن اللي موجوده على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، مهن اللي هي عندها علاقه بالتكنولوجيات الحديثه. وقع ايداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، منهم 576 قطاع خاص، وقع قبول في الاخر 1191 عرض تكوين في القطاع العام، 53% إعادة تأهيل و 47% عروض جديدة.
3: وزارة المالية تعلن عن فتح خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بسلك التقنية المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. والوزارة توضح في بلاغ لها أن فترة تقديم الترشحات عن بعد تبدأ اعتبارا من يوم 20 من جويلية الجاري وتغلق يوم 3 من أوت المقبل عبر موقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.finance.gov.tn. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيريك جنوب البلاد، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. تسجيل 5764 وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديد التي شهدتها فرنسا بين 17 جوان والثاني من جويليا، نصفها خلال 3 أيام فقط بين 25 و27 جوان، في زيادة في الوفيات هي الأعلى منذ موجة الحر التاريخية عام 2003 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من 2 الجمعة بالماضي ساعتين للسكن تلعشية. أمين جارة، موزيك أفهم.

0: Calypso.
1: Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لايك ديسلايك.
3: دقيقة على موزايك FM لايك ديزلايك مع أختنا كالعادة بحضرنا.
4: شكون أختنا؟ شو اسمه؟
3: راك خير عاد توا ما عادش أختنا وميمة عيب
4: بعد أوكي سافا ما قعدتش برشا
3: بود القايلة بدات تظهر سي عليا على غالب الأولاد نوسعوا بالنا مع بعضنا ساعتين تاي تعديو
4: دوك ما تقوليش تاكل في الكلام
3: لا لا لا هو خير مني ننسى كيفي أنا نفضل ناكل الكلام كيف ننسى كيفي كل واحد معناتها الحالة باش تجيه نتاع السخانة أنا جاتني بالنسوة صالح بالنوم داير مش كان صالح نعرف شكون اخر تجي الحاله القايله بالنوم صديقنا ما سمحني
4: ايوب
3: ايوب صديقنا ايوب صديقنا ايوب جي معناتها باللحيه ياخذ شد لحيته ويقعد كيكا ياخذ
4: اللي
3: يجي نوم واخته ما تاكل كلام الحمد لله
4: الحمد لله لاباس
3: نبدا بالاخبار الاولاني
4: الاخبار الاولاني وبعد برشا دعوات من عديد الدول من بينها تونس باش يتم تحديد سن ادنى لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه للصغار فرنسا خذت خطوه تعتبر الاولى من نوعها في اوروبا البرلمان الفرنسي صادق نهائيا على مشروع قانون يمنع الاطفال اللي عمرهم اقل من 15 سنه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي بعد موافقه مجلس الشيوخ وين صوت 279 نائب من مع القانون هذايا مقابل 81 ضده حسب وكاله الصحافه الفرنسيه القانون الجديد من المنتظر انه يدخل حيز التنفيذ بدايه من شهر سبتمبر والهدف فمتاعه الأساسي هو حماية صحة الأطفال والمراهقين كما يفرض على منصات التواصل الاجتماعي اعتماد آلية للتحقق من أعمار المستخدمين وهو موضوع أثر برشا نقاش خلال الفترة الأخيرة وزاد ينص القانون على منع استعمال هواتف الجوال داخل المدارس الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي كان وعد بالأصلاح هذا يعتبره من أهم الإجراءات اللي اتخذتها فرنسا لحماية الأطفال وأكد أن بلاده اليوم تتصدر الجهود الأوروبية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت السؤال اللي يطرح روحه اليوم هل باش نشوفوا خطوات مماثلة في تونس في بقية الدول العربية خاصة مع الانتشار الكبير لاستعمال الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تيك توك وين يوليو برشا حالات عرضة للابتزاز والاستغلال وحتى الاتجار بالبشر هذا بخلاف التأثيرات السلبية النجم يخلفها الاستعمال المبكر للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية وتركيزهم ونموهم أسلي
3: أنا مع أنه يكون موجود في تونس حاجة تشبه له
4: مع الاخر
3: معناتها اقل من 15 سنه ما عندكش الحق يكون عندك كونت على بلاتفورم لي ريزو سوسيو كل
4: اي
3: و 18 سنه لازم يكون عندك مثلا بطاقه تعريف باش نجم تعمل بها فاليداسيون تاع
4: اي خاصه نشوفوا في تيك توك توا براتيكمون
3: مع انه كل واحد يولي الكونت نتاعو باسمه
4: اي
3: مش سنفورة 17 و
4: اي مش انونيم معناها ولا يحطوا
3: باسمه الاسم الحقيقي نتاعو
4: اي توا في تيك توك براتيكمون نقولوا باش ما نبالغوش 50% من المحتوى هو يعملوا فيه صغار لاقلهم من 15 سنه واللي يقدموا في محتوى الحقيقه ما يمشيش مع عمرهم
3: وي
4: دونك دعوات انه يشوفوا الموضوع هذايا وعلاش لا تكون تونس هي اول بلد عربي قام بالقانون هذا
3: باه نمشي نعملوا طلع على اكثر حاجه يستهلكها التونسي في السخانه اللي هو الشرب الماء
4: بالضبط الماء ونحكيه على الماء المعدني رغم الحملات الرقابية المتواصلة مازالت في تونس تسجل مخالفات تتعلق بنقل المياه المعدنية بطرق غير قانونية وفي ظروف ما تستجيبش لشروط السلامة الصحية هو اللي يطرح أكثر من سؤال حول سلامة المنتوجات اللي توصل للمستهلك في الفترة الأخيرة خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة تمكنت الفرق الرقابية في أكثر من مناسبة من حجز كميات من المياه المعدنية كانت تنقل في وسائل غير مهيئة دون احترام الشروط الصحية المعمول بها وهو شيء يمثل خطر على صحة المواطنين خاصة أن المياه المعدنية تعتبر من المواد الاستهلاكية الحساسة تأكد السلطات أن عملية المراقبة متواصلة لتصدي الممارسات هذه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين بهدف حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات في ظروف تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية ويبقى رهان اليوم على مزيد تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفقد إلى جانب رفع وعي المواطنين بضرورة اقتناء المياه المعدنية من المسالك القانونية ونقاط البيع المعتمدة حفاظا على صحتهم وسلامتهم لهنا باش نحلوا قوس صغير أمين على المياه مجهولة حكيت المصدر اللي انتشرت برشا الظاهرة هذية واللي نشوفوها في برشا مناطق، شاحنات تبيع في الماء تجيب فيه في سيتيرنات ما نعرفوش الماء هذية منين قاعد يجي، هل صالح للاستهلاك ولا لا، هل وقع تحليل الماء هذية ومعرفة مكوناته. وللأسف اليوم المواطنين قاعدين يشريوا في البيدن بخمسة إدرات بدينار و2000 وقت اللي لقدر الله نجم يكون هذية الماء يتسبب لهم في أمراض خطيرة خاصة تمس الكلى وغيرها.
3: انا باش نعطيكم استوس سهل على الاخر، اي واحد تلقاه حاطط ماء اكسبوزي في الشمس ما تشيش منه
4: تو سامبلومون،
3: ما تدخلوش وما نشريش من عنده، ما تهكا نسهلوها على بعضنا على الاخر.
4: هي ما قاعدين نشوفوا في الكمين اللي قاعده تدور وباش توصل الماء هذاك تلقاها معناتها كميونه عريانه من فوق واكسبوزي في الشمس.
3: المشكل انه يخلي راهو البلاستيك يقعد اكسبوزي برشا في الشمس، يخلي الزبيب نتاع بلاستيك
4: exactement.
3: اللي يقعدوا في وسط الماء واللي بعد يمشيوا لجسمك انت. وحسب التحاليل اللي اجريت على البشر مؤخرا في برشا بلايص لقاو في بدناتنا راهو عندنا برشا بلاستيك،
4: برشا بلاستيك.
3: ومره اخرى
4: انه الكل هنا بالبلاستيك نعيشوا. حاجه اخرى بربي بالنسبه للعباد اللي تشري في الماء مجهول المصدر، ردوا بالكم راهو بالحق توا تستهينوا بها وتقول باش نربح 2000 و3000 على ستيكة الماء اللي باش نشريها، تقول انت 5 لترات هاكا ناخذ بدينار و2000، اما شوف انت تبعات نتاعو نهار اخر على صحتك لا قدر تمرض بامراض الكلى وغيره. دونك ردوا بالكم
3: ان شاء الله باللطف وان شاء الله السلامه للجميع. اقعدوا معنا راجعين.
2: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Calypso.
1: Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. لازمك تعرف.
3: لازم تعرف اللي في وسط الأزمة التونسة يبدعوا. يبدو أنه مجموعة من الجن عملوا بلاتفورم, مش بلاتفورم, هو سيت في الحقيقة. تكتب فما ضو, فما F-A-2-M-A تيري بيناتهم بالسيس ضو D-H-A-W .com. يتدخل تلقى غاديكا فما تلقى ولا كما قاعدين حط لكم صديقنا أيوب. تدخل تنجم تحط مثلا حومتك انت وين ولا ماشي البلاصه تحب تعرف الضوء فيها مقصوص والا لا, يقول لك الضوء مقصوص ولا قاعد يمشي اون استونتاني, معناتها تحين يكون الي, والعباد انتم اللي تشاركوا وتعطيو تقولوا كان فما ضوء ولا لا, وهو يختار معناتها النسبه نتاع اكثر عباد اختاروا الاجابات نتاعهم الاكثر هو اللي يحطها, حتى ماشي شي واحد بعد يقول فما ضوء يطلع يفادلك معناتها زاده في الاخر. دونك فوالا, تنجم تدخلوا تجربوا ديجا كما قاعدين تشوفوا توا, نجم عمل تجربه مثلا انا كتبت بعض الاماكن تلقى مثلا عين زغوين تو مخصوص, هاو اكزامبل عين زغوين الشماليه يمشي باب سعدون, يمشي ضو باب سفيقه مخصوص, بلفيو مخصوص, لك ان يمشي, لك دو مخصوص, لك تروا يمشي, بحر الازرق فيها ضو, كارتاج بيرسا مخصوص, كارتاج درمش مخصوص, كارتاج حنبعل مخصوص, كارتاج محمد علي مخصوص, كارتاج بريزيدونس طبيعه يمشي, والبقيه معناتها تلقاو الاماكن موجودين معناتها تنجموا تختاروا انتم البلايص. مثلا مع الشرقيه ما يمشي, الشرقيه دو يمشي, يبداو بالتناوب من بعد كي يجي في الدو يقص في مثلا انت تختار تقول انت مثلا ماشي البلاصه مثلا ماشي باش نعمل قهوه في الكلاشيه, اسكو فما ضو ولا ما فماش ضو, تدخل تعمل طلع على البلاتفورم هذايا اللي عملوها لي جون يعطيهم الصحه. دونك تعرف لو كان البلاصه اللي ماشي لها مخصوص فيها الضو ولا لا, من غير ما تضيع وقتك ومن غير ما تخسر وقت, ولا مش نقيل قايله شوف الليستة شكون من صحابي موجود في البلاصة اللي موجود فيها هذا ونمشي نصدم عليه. الغريب في الأمر أنا في الموضوع هذا, تقول فيه غرابة الموضوع, قل لك فيش ما جيتش لستيق معتها الفكرة أنهم هما اللي يعملوها الحاجة هذا, ما تعلاش مش ستيق هما اللي يعملوها هذا, تدخل أنت تحط تلقى فيها ريزانفورماسيون لخصوص السكتور نتاعك أنت وديستريكت نتاعك أنت, في وقتش يقص وقتش يرجع الضوء, وبكونتر وبور محليه مزيان مازال مازال مثلا 15 دقيقة يرجع الضوء ولا 15 دقيقة لو باش يقص عليك الضوء. معناتها شنو شنو اللي يمنع معناتها هاو دي جون معناتها اماتور وحدهم عملوها الحكاية هذي, صعيبة ياسر معناتها الحكاية, ما نتصورش. اون بليس المعلومات هذي كل عندكم انتم موجودين, معناتها بصراحة والله معناتها ساعات تشوف حاجات تقول معناتها اسكو نحن فينا عالم عايشين اليوم, عالم الذكاء الاصطناعي و وعالم معناتها في التكنولوجيا المتطوره, واخزر احنا معناتها مازلنا ببلاغ من با نحترموه نتعاملوا مع لي زابوني نتاع الستيك. اخذوا معنا شويه خرجين,
2: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك FM.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانه مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بالعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
1: كاليبسو. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham El Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن تدخلات الحماية المدنية دون اعتبار الحرائق تضاعفت 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة وشملت إسعاف مواطنين في حالة إغماء أو تعكر الوضع الصحي. والمقدم خليل المشري يؤكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية سواء في صفوف المواطنين أو أعوان الحماية المدنية خلال حرائق الغابات، مؤكدا أنه تم تجاوز ذروة موجة الحر الحالية وأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بداية من اليوم وعودة تدريجية إلى المعدلات الطبيعية.
4: بالنسبة لحرائق الغابات لا يوجد إصابات ولا خسائر بشرية لا في المواطنين ولا في الأعوان اللي متدخلين لإخماة الحرائق، ولكن خلال موجة الحر تدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر. النصائح اللي هنا نتوجه بها للسادة المواطنين أنه نشربوا الماء برشا ولو أنه ما نحسوش بالعطش، خاطر موجة الحر راهي تستنزف في الجسم، دونك نحاولوا نبقاو في أماكن تقريبا مكيفة من 2 إلى 3، نتجنبوا الخروج في أوقات الذروة اللي هو تقريبا من 10 إلى 11 تاع الصباح إلى غاية 4 تاع العشية اللي تكون الحرارة فيه مرتفعة جدا، دونك نحاولوا ديما نبردوا الجسم نتاعنا. وأنا نقول الحمد لله اللي احنا تو تعدينا البيك تاع موجة الحر هذية، إن شاء الله أبارتير من اليوم من غدوة تشهد انخفاض في درجات الحرارة ونرجع للمعدلات الطبيعية نتاعنا.
3: وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود بالعاصمة تحت جسر سان غوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تبين أن هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة المقبل، أي من 24 من جويلية الجاري على 5 مساء، ويتواصل لمدة 45 يوما، وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن المشروع. ووزارة التجهيز تضيف أن هذا الإجراء يهم مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بنعروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بنعروس في اتجاه العاصمة. النائب عن دائرة جابس الغربية عصام الجابري يؤكد إعفاء المدير الجهوي للمركب الكيميائي بجابس اليوم الأربعاء وفق ما نقله مراسلنا بالجهة محمد صالح مجيد. أخبار العالم، مسؤول لبناني يفيد وكالة رويترز بأنه من المقرر أن يعقد لبنان وكيان الاحتلال الجولة التالية من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 4 أوت المقبل بإيطاليا، في الوقت الذي يبدأ فيه البلدان تنفيذ خطة للانسحاب الإسرائيلي ونشر جيش لبنان في جنوب الدولة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي يناقشان اليوم زيارة مقررة للرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، وذلك على هامش اجتماع آسيوي. كما عبر الوزيران عن قلقهما بشأن حرب إيران والتوتر في بحر الصين الجنوبية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكمل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس
0: أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمدي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. فيها وعليها
1: فئة وعليها شوي آخر إن شاء الله يكون موعد مع محمد علي سويسي في هاي تيك مع الساعة 5:25 سنة فلاش باك هيت اليوم ومفاجأة لمغرومين بالراي ولا رينبي. بعد شوي آخر ما توفى الإميسيون عندي لكم سوربريز صغرنا فيها وعليها أميمة الإدارة والتونسي.
2: في تونس العلاقة بين المواطن والإدارة ما عادش مجرد علاقة بين واحد جاي يقضي شؤونه وإلا إدارة وجبهة تخدمه، وليت بالنسبة لبرشا ناس تجربة متعبة تبدأ من الباب حتى قبل ما توصل للشباك. تلقى المواطن واقف يستنى بساعات، كي يجي دوره يتفاجأ بواحد يوقف ويقول له ما تنجمش تدخل، هندامك مش لائق. كلمة بسيطة في ظهرها أما وقعها كبير، خاطر المواطن ما جيش يطلب صدقة، جاي يقضي حقه من حقوقه، سواء باش يخرج وثيقة ولا يقضي ملف ولا يعمل إجراء إداري. المشكل مش في الدعوة إلى احترام المرفق العمومي، أما في غياب معايير واضحة شكون يحدد شنو هو الهندام اللائق؟ هل الشرط ممنوع صنديل سبب باش تحرم مواطن من خدمة عمومية ولا ربع عادية تخليك تتحرم منه تقضي أمورك، ولا كل إدارة وكل عون يفسرها على كيفه؟
3: يا عسلامة البنات، اليوم احنا عالم من البلدية يرجعوك انت اليوم يقول لي لباس غير لائق، هاو لباس غير لائق، روبة تروكا روبة مخنوقة للرقبة يتلفت لي يخرجني من وسط البلدية يقول لي لباسك غير لائق، شنو هو اللي في اللباس غير لائق؟ يا متى باش تقعد هكا يا الله ورسوله اعلم، انا بروفيت نمشيو يقريو هكا بغوب هكا، قالوا شنو لباس غير لائق؟ لا وقلت له يوليو كلهم يطلعوا وما عادش يعرفوا اسمه، اعطيني اسمه، انا قلت لك اعطيني اسمه، اللي قال لي بسك غير لائق واخرج عليه ما تعطينيش اسمه، بما انه عاون يخدم في بلديه ويخدم في اداره تونسيه كي نطلب اسمه يعطيني اسمه، ونورمالمون راهو اسمه لابسه هو فوق مريوله، ديجا انا كي خاطبني انسان نعرف روحي مع شكون نحكي.
2: الحكاية ما تقفش على اللباس، برشا توينسا يحكيوا على استقبال البارد، الكلام الجارح نبرة التعالي، كأنه المواطن داخل يقلق في الإدارة، مش داخل يقضي مصلحة تمولها ضرائب متاعه، وتدخل الإدارة تلقى صفوف الناس متقلقة، المعلومة ناقصة، واللي يسأل يلقى جواب مقتضب، ولذا اعترض على طريقة المعاملة يتقال له هذه هي الإجراءات، أما الحقيقة أنه الإجراءات وحدها ما تبررش غياب الاحترام. الإدارة العمومية هي واجهة الدولة، وإذا كانت أول صورة يشوفها المواطن هي الصد أو سوء الاستقبال أو الحكم عليه من خلال مظهره، فمن الطبيعي أنه تتعمق الهوى. المواطن ما يطلبش امتيازات، يطلب فقط معاملة محترمة، معلومة واضحة، خدمة في أجل معقولة، ويطلب زيادة أنه يتم تقييمه بصفته مواطن عنده حقوق وواجبات مش على أساس لباسه أو شكله. إصلاح الإدارة ما يبدأش بالقوانين فقط، يبدأ بثقافة جديدة تعتبر أنه المواطن هو محور الخدمة العمومية. الضحكة حتى وكان صفرة، استقبال باهي، احترام ما يكلفوش ميزانية كبيرة، أما نجموا يغيروا من صورة الإدارة كاملة. وقت اللي يدخل المواطن الإدارة لازم يحس روحه في مؤسسة تخدمه مش في فضاء يختبر فيه صبره وكرامته، لأنه هيبة الدولة ما تتبنيش بمنع الناس من الدخول، بل تتبنى بإدارة عادلة تحترم القانون، تحترم قبل كل شيء الإنسان اللي تخلله.
1: به أنا عندي مشكلة مع كلمتي نكا.
2: قل.
1: هندام لائق وأخلاق حميدة. ما تشكون لي حددهم هذوما.
2: لا. معنيش.
1: كلمة الأخلاق الحميدة لو قانونين تشد عليها حبس.
2: وي.
1: أما شو معناتها أخلاق الحميدة؟ شو نقصد بها بالضبط؟ وين تنجم توفى الأخلاق الحميدة؟ لا اعتداء على الأخلاق الحميدة وين؟ واللائق في الهندام كيفاش؟
2: كيفاش؟ المعايير. هل تختلف من عبد لعبد؟
1: مثلا اكزامبل المرأة لابسة روبا معناتها
2: ما فيها حد شيء، روبا عادية معناتها كما قلت، هي ينجموا يمشيوا يقريوا بها، ينجموا يمشيوا يعملوا بها كل شيء، ماهيش لهي روبا قصيرة، لهي روبا عرينة، لهي هي داخلة بحاجة خايبة، داخلة مواطنة باش تقضي قضيتها من إدارة عمومية تونسية.
1: واضح به. مثلا زاد الطفل مش ناخذوش كان اكزامبل كان بنات، مثلا الطفل يبدا داخل بشورت مثلا، نقولش بك داخل بشورت
2: اي،
1: هل الشرط هو هندام غير لائق؟
2: ودايوغ صارت مشكلة، مواطن تونسي دخل البنكة باش يقضي أموره، قالوا له سمحنا ما نجموش نقضي، ما سمحنا مانيش باش نجمو نقضيو لك قضيتك، كان ما تمشي تبدل لبسة نتاعك، مشي بدل لبسته ورجع لهم كوستيوم، قال لهم تو نجم نقضي أموري، قالوا له ليه؟ على خاطر صارت مناوشة بينه هو وبين عون الاستقبال.
1: معناتها المشكلة ماهيش في اللبس هذا وقت
2: فوالا. شكون اللي يحدد المظهر اللائق؟ شنو هي المعايير اللي تقيسوا بها المظهر اللائق؟ هل يختلف من إدارة الإدارة، وهل يختلف من عون استقبال غيره؟ الحقيقة إشكاليات كبيرة.
1: لازم قاعدة... نلبس بدري كي نمشي للإدارة، ولا لازم نجم نمشي مثلا
2: لازم تلبس كوستيوم تبدا هكا
1: الدنيا سخونة مثلا، ما نجمش نمشي بشليكة مثلا، علاش
2: ما يقبلوكش بشليكة للأسف.
1: والله فما حاجات بيزار والله، ما توضحوا لنا شنو الهندام اللائق وشنو الهندام الغير لائق، تم بعد نوصل الأخلاق الحميدة ومش حميدة مش مشكل،
2: عملوا لنا معايير واضحة تفهموا عليها انتوما في الإدارات العمومية كيفاش لازمنا ندخلوا باش نقضي قضيتنا.
1: واضح. وكيفاش لازمنا نخرجوا زاد
2: هكاك انت وقدرة التحمل بتاعك، صبر أيوب
1: يقطع حوايجه غادي يخرج هكاك. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، خذوا انا شوي خرج
0: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة انت العشية على موزيك FM.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: هايتك. أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هايتيك. الأمور رجعت كيف كانت بالنسبة للخدمات متاع شركة ميتا اليوم مع ماضي ساعة بدت بان على المستوى العالمي بالنسبة لفيسبوك انستغرام واتساب وخدمات أخرى بالنسبة لشركة ميتا. البان هذه شملت العديد من الاستعمالات بالنسبة لفيسبوك مثلا كما عدم الوصول للريلز والستوريز وعدم الإمكانية أنه أي واحد يشوف الفيلد أكتواليتي متاعه وإلا الناس زادة صارت لهم ديبان من نوع أنهم يقول لهم ديكونكتي من اللي كونت متاعهم. بالنسبة للبان هذي كما قلت لكم بدأت مع ماضي ساعة وبشوية بشوية بدأت تشمل في العديد من الدول في العالم في أمريكا في أوروبا في بعض الدول في شمال إفريقيا ومنهم تونس وبتبيع في الشرق الأوسط. لكن البان هذي ما دامتش الوقت الطويل. اللي يجلب الانتباه هو أنه هذه البان الثانية بالنسبة للسيرفيس متاع شركة ميتا في 72 ساعة بما أنه يعني وقت البارح صارت بان شبيهة للبان متاع اليوم واليوم مرة أخرى تعاود ترجع العطب الفني هذية اللي خلى المستعملين متاع ميتا يلقوا صعوبة أنهم يخلطوا للسيرفيس هذوما. بان كان فيها سينيال كبير يسر على دي بلاتفورم كما داون ديتكتور. مع الأربعة عند أكثر من ساعة انطلقت الكونفرنس متاع شركة سامسونج. سامسونج في الامباكت الثاني متاعها في العام هذا تعلن على مجموعة من السمارتفون بليابل جينيراسيون جديدة. بالنسبة للسمارتفون بليابل متاع شركة سامسونج زي فولد 8 زي فولد 8 ألترا زي فليب 8 والسمارت ووتش متاع سامسونج. على كل تنجوكم غدوة بتفاصيل أكبر على الكونفرنس هذايا على الكينوت هذايا وعلى الخدمات اللي تحكي عليهم سامسونج بالنسبة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي. هذا كله تتقى غدا ان شاء الله في حوصله للامباكت الثاني امباكت 2026 للجالكسي زي فليب وزي فولد جدد مع شركه سامسونج. جوجل قاعدة تواصل في الإطلاقات وتوسيع العائلة متاحها بالنسبة لجيميناي وجوجل أعلنت اليوم أنها لانسيت 3 موديل جدد بالنسبة للموديل متاع الذكاء الاصطناعي متاحها والتروا موديل هذوما موجهين أكثر لاستغلال ليزاجون إيا بطريقة كبيرة ياسر. جيميناي 3.6 فلاش 3.5 فلاش لايت و 3.5 فلاش سايبر هذوما هما الموديل جدد بالنسبة لجيميناي 3.6 فلاش الموديل ورك هورس كيف ما سميته بالنسبة للجامة متاحة وفي دي بيرفورمانس عاليين جدا بالنسبة للخدمة بالنسبة للكونيسانس والمولتي موداليتي. نحكيو لنا على استغلال واستعمال العديد من الوسائط تصاور دي دوكيومون دي فيديو تكست وغيرهم. وجوجل تقول انه ينقص ب 17% من الكونسوماسيون بتاع لي توكنز بارابور 3.5 فلاش. جيميناي 3.5 فلاش لايت الموديل اللي يعتبر الأسرع وأكثر إيكونوميك بالنسبة للسيري 3.5 ويجنيري 350 توكنز في الثانية ويسيبلي لتاش اللي فيهم فوليوم وحجم كبير ياسر كما الرشيرش أجنتيك ولا تريتمون بتاع لي دوكيومون. وجيميناي 3.5 فلاش سايبر موديل مخصص وموجه بالنسبة للديتكسيون والتصليح متاع ثغرات الأمنية ويخدم في وسط كود مندر لجان بتاع سيكوريتي متاع شركة جوجل. كذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقاوى على السيت بتاعنا موزايك فين بونات.
0: هايتيك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
5: كاليبسو
6: Dimanche 26 juillet, Kafichanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafichanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
4: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم الديفة الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز جريمي أوردز وجائزة بولار ميوزيك، أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 26 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. فلاش باك
1: اليوم باش نرجع بكم النوع من انواع الموسيقى اللي كان خرج في اوائل عام 2000. نحكي على من 2000 ل 2004، النسخه الاولى خرجت 2004 من ستيل جديد نتاع موسيقى اسمه رايان بي فيفر اللي خرج على دي كومبيل. شمعتها رايان بي فيفر هو سام ميلانج ما بين الراي وما بين الرام بي. وقتها الرام بي ضارب ضارب خويا ضارب على الاخر، والراي زاد كيف كيف كامباك مع دي ريبريز مع فنانين معروفين. خرج ميلانج مزيان برشا منه. باش نسمعوا بعض لحظات ان شاء الله ذكرنا في صيفية 2004 113 محمد لامين ماجيك سيستم انغاو اوغون. يا اخويا كي نشوفك تزيد اهبالي يا دلالي. الله الله هذا ذكرنا في 2004. نجز بكم للنسخه الثانيه من رايم بي فيفر عام 2006، كان خرجت الكومبيلاسيون رقم 2 ومنها هي واحد من اليوتيوب اللي ذكرنا برشا بعام 2006 وبالسخانه زاد كيف كيف تاع عام 2006 سي شو سابغيل من عند ماجيك سيستم.

0: الله الله يدي القايله هذه راهي قايله ماهيش نورمال. الموسيقى اللي فيها تسمعوها معنا من رايم بي كالعاده بعض لحظات ان شاء الله. ولا تعرفش كيفاش نبداو بها الاغنيه الاولانيه تو تسويت صالح من عند امين وغوليك جاست ماريد. لاي واحد مازال كيعرس ولا قادمين للعرس نتمنى لهم ان شاء الله عرس طيب وان شاء الله ربي يبارك لهم. صالح يعطيك الصحه وميمه بركه الله فيك الحاج في ستوندار. نتقابلوا ان شاء الله غدوه باذن الله في نفس التوقيت في لبنان.
1: فلاشباك إكس أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: راين بي فيفر صاحبي اليوم غير هاك. أنا نقول لك إياه ولدي لاكروندي سي دفنا اللهم دروك سي ستادير سي لي كونسيكونس لافي قاع تعرف.

0: افتروورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
1: جلاسيت ولا مزلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: موجز الاخبار اهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة ب 189 منطقة بمختلف ولايات الجمهورية داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. والقائمة المعلنة تشمل مناطق بولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط إضافة إلى مناطق بولايات صفاقس وقبلي وتطاوين ومدنين وجرجيس وبنقردان وجابس وجربة وجهة الجنوب الغربي مع تأكيد الشركة أن هذه القائمة أولية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد تواصل المجهودات لإخماد بعض حرائق الغابات التي اندلعت مبينا أن وحدات الحماية المدنية تدخلت منذ 11 من جويليا الجاري لإخماد 90 حريقا تبقى منها 13 حريقا مندلعا 10 منها في مرحلة التبريد وثلاثة ما تزال مشتعلة في كل من تكرونا وكاب نيجرو وجبل رفرف وسيدي علي المكية. والمقدم خليل المشري يقول إن أسباب الحرائق لم تحدد بعد لكن بصفة عامة هي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح الشيل إضافة إلى إلقاء أعقاب سجائر في الوسط الغابي.
5: بالنسبة للحماية المدنية المجهودات مازالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق منذ أحداث جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق مازال منهم 13 حريق متواصل 10 في مرحلة التبريد وثلاثة مازالت عملية الميدانية متواصلة تكرونا كاب نيجرو وجبل رفراف وسيدي علي المكي. الأسباب والله مازالت لم يتم تحديدها أما بصفة عامة كمش نحكيه في الأسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا ثلاثة أيام هذوما علاوة على انتشار نار من حصائد انتقلت إلى غابات نلقى أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. دونك هذه عموما الأسباب ولكن فما المصالح المختصة هي متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
4: بلجيكيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الاستثمارات الأجنبية في تونس توفر أكثر من 19 ألف موطن شغل مع تسجيل تطور متواصل لهذه الاستثمارات خاصة في قطاعي النسيج والخدمات وفق السفير البلجيكي في تونس فرانسوا ديمون. في أخبار العالم قصف إيراني بثلاث مسيرات يستهدف منطقة أربيل في إقليم كردستان العراق دون تسجيل خسائر بشرية. مصدران مطلعان يفيدان وكالة رويترز للأنباء بأن باكستان طلبت من الولايات المتحدة توفير تسهيل بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر صرف، وذلك في أعقاب الدور الذي لعبته في التوسط في المحادثات المتعلقة بحرب طهران وواشنطن. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: سبور اكسبريس.
4: مرحبا بكم الناس الكل. ترجى هذه تونسي صرف النظر على التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي قائد نادي أسيك ميموزال الإيفواري سيدو لامين ساكو. الملاعب هذا اللي كان وصل لتونس بنية التعاقد معاه كان باش يعمل فيزيت ميديكال ويصحح، لكن تم العدول عن فكرة التعاقد مع هذا اللاعب، دونك تنتهي الصفقة هذية. وترجى هذه تونسي نذكروا أنه صحح لكل من مروان الصحراوي، الشيخاوي، حاج محمود، مونيي الكاميروني، منتصر السيد، ويوسف بشا. منتظر اليوم الإعلان عن الانتداب الرسمي للوكاس ريبيرو وبعده عادل بالطيب. كمل مع ترجي، وأعلن رئيس فرع كرة اليد قيس عطية على استقالته من منصبه لأسباب عائلية ومهنية حسب قيس عطية. ويذكر أنه عطية كان تولى رئاسة فرع كرة اليد منذ سنة 2018. أعلن نادي صفاقسي اليوم على تعاقده رسميا مع المهاجم ترجيس مؤمن الرحماني لمدة زوز مواسم، صفقة كنا تكلمنا عليها على مدة الحقيقة، دونك اليوم يعلن عليها رسميا نادي صفاقسي. مؤمن الرحماني 27 سنة لعب في ترجيس منذ أوت 2024 إلى غاية 30 جوان 2026. إدارة الاتحاد المونستيري أعلنت على عدولها وعدول كافة أعضائها عن قرار الاستقالة الجماعية إثر عدم ورود أي قائمة مترشحة للجلسة العامة الانتخابية الثانية اللي كانت مقررة نهار 28 جويليا الحالي. دونك رسميا هيئة الاتحاد المونستيري تواصل تسيير النادي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت. نعود القبل بعد شوية في ركاب سبورة.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزهي كفاية معكم اليومي مع ركاب سبور. عود على آخر وأهم المستجدات الرياضية، تابعونا كالعادة على سبور باي مزهي كفاية على فيسبوك، كيف كيف على شان اليوتيوب متاعنا مزهي كفاية وعلى الفريكونس متاعنا. سلام عليكم وين ما كنتوا في تونس أو خارجها، وسلم برشا برشا برشا على جاليتنا التونسية خارج حدود الوطن. دونك نرجع اليوم على آخر الأخبار. الترجي الرياضي التونسي ينهي في الساعات المقبلة اتفاقه مع اتحاد طرابلس الليبي، وسيعلن اذا كان مشيت الامور بشكل سليم سيعلن رسميا عن انتداب لوكاس ريبيرو الان تمام تفاصيل التعاقد مع عادل بالطيب، واداره الترجي تنجح في فسخ عقد الموحلي راجعين على كل التفاصيل. بطبيعه زاد الترجي تراجع على صفقه ساكوش، وتفاصيل الحكايه هذه التفاصيل كل بعد شويه. قصي معاشة وريان الحمروني تنتهي قصتهم مع الترجي التونسي، زوز لاعبيه في المرسى، التفاصيل الكل، هل إعارة أم تفريط نهائي، شنو ظروف الاتفاق هذا، وخاصة شنو المقابل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. بعد شوية كل المعطيات، ونتحدث بكل تأكيد على المنتخب الوطني معين شعباني وستاف متاعه. كما تعرفوا الخبر مش جديد، لكن تحدثوا خاصة على مطالب الناخب الوطني الجديد في خصوص المرحلة القادمة مع المنتخب الوطني. معرفة الحقيقة مرحلة صعبة خلينا نقوله، لكن فما ظروف معينة للعمل تنتعرف عليها بعد لحظات. هذا كله أكثر رفقني فيه اليوم في التحليل والتعليق اللي عاو السابق المحلل الفني محمد سلامة. أهلا وسهلا،
1: مرحبا حيدر، مرحبا بالوليد الكل، الكوتش وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أنا بشي ستيلس راب كوتش ما عادش يسمعنا كين عايتوله باسمه. أهلا كوتش.
2: مرحبا حيدر، مرحبا سلامة، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: عرفت ذكرتني بحاجة، رئيس الجمعية يشدوه لين ينسى اسمه في تونس، يبدو يقولوا يا رئيس يا رئيس يا رئيس، ملي كان يقعد عام يقعد 10 سنين ما عاد يخرج من البلاصة.
2: الناس تتيران السهم بعد يا حي.
0: اي فوالا هكا وسيسنا وسام بربي. اهلا وسهلا مروان، شو الامور في الاخراج اليوم؟ وسيم كالعادة في الاخراج الرقمي، وحميد شويقي في البرودكسيون في ركاب سبور. بداية من اخر مسار بعد الحلقة.

0: آخر مسار.
1: نجيو بعد شوية على بقية الأخبار، لكن نبدأ بقصي معاشة وريان الحمروني الزوز ملاعبية رسميا في مستقبل المرسى. نعطيكم بقية التفاصيل بعد لحظات، أما خلينا نسمع صبري العياري نائب الرئيس في مستقبل المرسى أكد هذا الاتفاق في تصريح لأحمد عدالة.
2: والله خير كلام مع مسؤولين الثلاثه التونسي في الديل اللي عملناه من الاول اللي هو مع قصي معشه وريان الحمروني ديفينيتيف و اون كونتر بارتي مع ادم يعقوب يمشي كيف الدرجه ديفينيتيف مع الامور ماشيه على حسب ما يراهم حتى توا تفهمنا في النقاش كل تقريب الكونفنسيون صارت صح بين غدوه بعد غدوه معناتها بين رؤساء الجمعيات وان شاء الله يجيونا زوج لاعبين وادم يعقوب باش نربي مع كيف كيف
3: قصي معشه اسمع لي ثم شويه تردد هل تم الاتفاق مع عطالو كي نتاعو
2: الحقيقه قطع الاتفاق نتاعو وقعدنا مع المناجر نتاعو البارح صباح وتهمنا في النقاش كل وفي اموره هو معنا احنا ان شاء الله باذن الله غدوه ان شاء الله بعد غدوه كيتاب ان شاء الله تصح الكونفونسيون ان شاء الله زوج تكون عندنا مستقبلات من المرسي.
1: واضح دونك المعطيات قصي معشة ريال الحمروني تفريط نهائي لفايت مستقبل مرسى والترجي يستفيد من خدمات اللاعب آدم اليعقوبي لاعب عمره 17 سنة. خلينا نبداو بهذا ساعة اليعقوبي عندكم على فكرة لاعب مستقبل مرسى
4: عندي فكرة عن لاعب لاعب الحقيقة ممتاز عنده فنيات محترمة جدا وسط ميدان
1: 17 عام
4: وسط ميدان خلينا نقوله الريجيسور أكثر من عنده الباس الأخرى عنده العين عنده أمبري ريجيسور تاي محترمة جدا يعني بدنيا لاعب ممتاز 17 سنة كما قلت البوست هذي صعيبة في تونس عندنا مدة على البوست هذوما متاع ريجيسور كما قلت لاعب ممتاز لاعب ينجم يقدم الإضافة في الترجي بيان سور كي ياخذ وقت في الترجي
1: قصي معشة وريان الحمروني بكل تأكيد تعتبر صفقة رابحة بالنسبة لمستقبل المرسى الجهة الأخرى لو حكينا على استفادة الترجي لان استفادة مستقبل المرسى
5: جدا وانا دو زيلي واحد على اليمين واحد على اليسار ريان الحمروني اللي هذا ثالي عام الثالث ولا الرابع في الوطني يعني ما عادش نقولوا لاعب صغير معنا لاعب عنده من احسن اللاعبين من احسن الاجنحه في البطوله انك تقوي به الفريق معناها انتداب ممتاز جدا المستقبل مرسى اللي يعمل في ميركاتو محترم جدا ومشيره الاخرى يعني من احسن لي تالون شفنا قصي معشه شفنا الانطلاقه نتاعو في الترجي التونسي لهنا العامين الاخرانيين والعام ونص الاخرانيين ما لعبش وكانت عنده اصابات ومعناها مره يلعب في الاكابر مره يلعب في الامال عنده طالون باهي ونتصور معناها صفقة باهية المستقبل مرسى للحاضر والمستقبل لأنه حتى على مستوى العمر زوز لاعبين صغار وقادرين أنهم يعطيو ونتصور حتى أنه مستقبل مرسى قادر أنه يستغلهم ويبيعهم من بعد ويدخل منهم فلوس
1: معناها استحال التواصل مجددا بين الترجي وقصي معشة أوكي الحمروني عنده طالعوم لاعبي وكذا لكن الكلام كان ديما على قصي معشة والموهبة المنتظرة واللي بيش يكون واحد من قادة الترجي في المستقبل أنت معناها كان لازم توفى بشكل هذا
5: حقيقة صحيح معناها سؤال يطرح نفسه معناها جاتنا معناها بعض المعلومات أنه معناها هو معناها على مستوى الكاركتير متاعه صعيب شوية معناها معنى المدربين معنى لقاو معاه بعض المشاكل هذاك علاش معناها مخذاش الكونتينويتي ومخذاش النومبر دو ماتش نجم نقوله الترجي في معشة كان ينجم يعمل انتريتمون سبيسيال اللي هو ويخليه لكن في اون كونتر بارتي مع لي ماتش مع قوة لي ماتش مع الظرف ما تنجمش تعمل معناها فافور اللاعب على حساب الجروب ولا حساب القوة المنافسة على حساب قوة الماتش لهنا معناها مالوريزمون معناها انفري تالون كيما معشة ما نجمش يفرض نفسه في الترجي الذي التونسي ان شاء الله معناها من بوابة مستقبل مرسى يعاود يرولونسي روحه لانه عنده على مستوى الفني ما يقول في روحه
1: نجم تكون انطلاقة جديدة معنا في المعنى كي نرجعوا قبل في التاريخ شوية برشا ملاعبية خرجوا بالطريقة هذه وبعد رجعوا زيادة للنادي اللي معطاهمش الفرصة
4: بعد قاعد احترفوا مش حتى
1: نعطيك اكزامبل مثلا ياسين الخنيسي في وقت من الاوقات ما خداش فرصته وخرج بالطريقه هذه وبعد ياسين الخنيسي ولا شمس الدين
4: علي العابدي
1: اي فوالا علاش انا سميت لك الخنيسي على خاطر اتاكون زاد عمله نادره تعتبر مشى للسي اس اس وعمل شخصيته وكذا ورجع للسبيرونس في صفقه كبيره نوعا ما اصبح المهاجم الاول في الترجي وفي المنتخب الوطني يعني ماهيش النهايه هذه
4: صحيح هذه انا حسب رايي انا هي البدايه لزوز لاعبين حيدر شوف انا ريان الحمروني نعرفه من صغير لاعب ممتاز جدا جدا كيف كيف قصي ولذلك انا بيرسونيلمون عندي انا راه يزمي خمو كديفي ساعة المرحله ذي مستقبل مرسى يعني عنده مدرب ساعة ممتاز جدا نتصور اللي عماد باش يعرف كيف يتعامل معاهم كان ستار كان لاعب عماد كان انا تاكا يعرف المونتاليتي نتاع لي جوار اوفنسيف نتصور باش يعاونهم برشا في بدايه المشوار الجديد نتاعهم خاطر شوف فما لاعبين حيدر اللي ساعات كي يخرج من فريق كبير ينجم ينهار ينجم ما يقبلهاش يولي الخدمه تتنحى من مخه وما عادش عنده ديزامبيسيون فما لاعبين كيما عطيت انت الامثله نتاعهم اللي خدموا على رواحهم وعندهم ثقه في رواحهم وكي نجم تتظلم في اي دومين نجم تتظلم
1: برشا لاعبين كبار ظلموا
4: برشا عده لاعبين ولذلك من بعد سي تالوي تو باش يشمر على ذريعات ويخدم على روحه ومازال الوقت قدامهم مازال العمر قدامهم وان شاء الله ربي يوفقهم الزوز راهو لاعبين ممتازين جدا ريان شوف راهو بارفوا تجي في سيتياسيون في فريق كبير تلقى قدامك لاعبين كبار وكما قال توا سلامه يعني فما دي تشالنج واحد ما تنجمش تاخذ فرصه كبيره يعطيك فرصه من بعد انت لازمك تستغلها توا كي كانوا في الترجي كان فما البلايلي ويانساس يعني عده لاعبين ممتازين الحقيقه ما تنجمش تاخذ معهم طون جو اللهم تستنى لطف اصابه ولا ورقه حمراء ولذلك توا سي تاو باش يخدموا على رواحهم وباش يوراو اللي راهو ظلموا في الترجي فهمت توا بارفوار فما ديفي بين اللاعب بينه وبين روحه يلزم انا نخرج الفريق نتاعي الام اللي هو ظلمني
1: وغالط
4: انه سايبني صحيت ولذلك توا عندهم هما الكره ان شاء الله ربي يوفقهم زوز وكما قلت انت راهو تفقدت الكاليتي هذيك اللي عندهم زوز دي جوار رابيد تكنيك متنجم يعني تنتظر منهم كل شيء في اي وقت بالتوفيق لهم ومستقبل مرسى بيان سور يعني نتصور انا احسن بوابه باش يعاودوا يرجعوا كاريه
1: شكون على السيتواسيون كيما هكا منكم زوز
4: لا.
1: أنت مريق الملي بديت وانت شديت البلاس
4: من منين منتخب للي كمان
1: أنا مشي للزوية ولا أنا محافظ
5: لا أنا مريق
1: حتى أنت وصح أنا عشت يا خلينا زادة في آخر مسار نعلقه على صفقة هو ما احنا تكلمنا عليها قبل مدة طويلة الحقيقة لكن اليوم نادي صفاقس يعلن عليها رسميا مؤمن الرحموني زادة
5: مؤمن الرحمن
1: الرحماني بلوتو اختيار موفق بالنسبة للسي اس اس
5: بيان سور معنا شفنا ادم معنا مؤمن الرحماني في لي دو سيزون الاخرانيين مع ترجي جرجيس معناها مع انتداب ذكي برشا لانه من احسن المهاجمين اللي في 3-5-2 سورتو مع في البوست تاع دوزيام اتاكون مع نادي صفاقسي اللي يلعب بالديسبوزيتيف هذاك شفنا اللي في كاسيتي نتاعو شفناه معناها حتى ارقامه في الموسم الاخير كانوا محترمه جدا قصوا على مستوى الاهداف وعلى مستوى ليزاسيس اكيد جدا انه نادي صفاقسي عرف معناها يجيب لاعب تونسي في ميركاتو شحيح جدا معناها من المهاجمين عرف يجيب لاعب معناها نتصور بالخبرة متاعه لأنه 26 ولا 27 معناها جوار حاضر يلعب طول معناها لازمه طون دادابتاسيون ولا شيء يعرف البطولة وكما قلنا معناها قبل في 4-2-3-1 نجم يلعب جناح لكن برز أكثر في 3-5-2 كمهاجم وشرطه معناها بالكاليتي بالفيتيس متاعه اللي مهمة جدا تاو في كرة قدم العصرية قادر أنه يعاون نادي صفاقسي
1: حسام
4: كما مع سلامة في اللي قال نصور سورتو للميركاتو هذايا ولا السيف هذايا الحقيقة يعني خلينا نقولوا فقر في سوق الانتدابات التونسية ولذلك انا نتصور اللي ان بون ريكروتمون
1: كي تلقى تاكون اللي يعرف يماركي واللي كومبيتيتيف وكذا تسمى بون افير.
4: بيان سور بيان سور كيما قلت لك في الظرف الحالي ونشوفه في الفرق الكل توا ولات لي زاتاكون اكثريتهم من افريقيا, ولذلك يعني كيفاش تلقى لاعب تونسي وشفته قدامك يعني في البطوله يعني تعرف انت وانت تبدا تعرف النادي الصفاقسي وتعرف اللاعب اللي نجم يتاقلم معاه, نتصور انا انتداب ممتاز للسي اس اس.
1: هذا هو دونك كمان مع اخر مسار بعد شويه بقيه المعطيات وبقيه الاخبار الخاصه باليوم وخاصه بترجى تونسي يفسخ عقد اللاعب محمد المحليه. ريكاب سبور
0: بيسيتي. السرعة ما هيش رقم على الطابور, انت تجري وناسي عائلتك تستنى فيك, في لحظة مصيرك يتبدل, ينجم كل شيء يوفى. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia, Gulhomasluba. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.

0: الترجي الرياضي التونسي يفسخ عقد اللاعب محمد المحلي بالتراضي. وكما كنا نحكيو عن اللاعبيه اللي غادروا، محلي دونك خارج اسوار الترجي الرياضي التونسي في انتظار زاد توصل الاتفاق مع المدافع الايمن بوزيان اللي الترجي زاد عرض عليه فكره الفسخ من مده. ومزوز اللاعبيه من عام نيول صار الكلام على الفسخ العقد، رفضوا على اساس معناها تعطيني بقية الكونترات ولا هاني موجود. الآن فما صيغة ترضي زوز أطراف، وبالتالي محمد المحلي غادر في انتظار خروج الياس بوزيان. نبدأ معك محمد، اليوم مهم أنك تجيب لاعبية، لكن زادة مهم أنك تتخلص من لاعبية وهم عبء عليك في الإفكتيف في كل شيء تقريبا.
1: كنا حكينا فيه الموضوع ذا حيدر وقتها، حكينا على عدد العقود اللي قاهم شكل وعر وقتها في الترجي التونسي وعدد كبير. والحقيقة معناها الظاهرة هذه ما عندها ما تنفع، يعني أنك دي جوار تترينا مع الفريق الثاني وتاخذ في دي سالير، جي نلقى معهم أرانجمون نخسر شوية فلوس في الوقت ذاك خير من اللي يقعد يستنى كونتراتوه كامل. معناها دي جوار معناها سالاريتهم محترمين، معناها صحيح فما مونتاليتي تقول أنك ما يتسيبهمش بيمشيوا للزادفرسير باش ما نقويش للزادفرسير نتاعي نخليهم عندي انا ميسالش معناها نخسر ماديا، لكن الحقيقه معناها السياسه هذه اثبت الفشل نتاعها. وزايد انك تخلي معناها 10 ولا 15 لاعب يتدربوا معناها يخلصوا ما غير ما معناها ما هم موجودين ميم با في الفريق الاول، الحقيقه معناها سياسه غالطه. ونتصور الترجي التونسي حتى شكلو كان قالها انه قالوا انه باش ينقص من عدد العقود باش ينقص من عدد الاجانب، واللي هذا اللي ماشي فيه الترجي التونسي.
0: هو تقريبا نحكيه على ظاهرة أسامة، وكل تقريبا كل فريق تونسي عندهم لاعب يزوز وحتى أكثر اللي ملقام يعمله، يعني ركلت مو غلط، ظروف عطات اختيار غلط، وقاعد بحذاه ياخو في شهرية كان تقول له فاسخ يقول لك أعطيني بقية الكونترات وبش تلعب وتستفيد منه رياضيا ما فهمش حتى استفادة، دونك عبء يقعد على الفريق. المشكل ترجع بالأساس للعينة اللي اختارت زيادة، هذا مهم ياسر زيادة. كي تجيب انت أكثر من زوز ثلاثة أربعة غالطين وما يفيدوش، لهنا المشكل في اللي جاب مش في اللي تجاب.
2: صحيح، أولا المشكل في المسؤول والظروف. كي تبدأ مثلا في بريود متاع ميركاتو رو ساعات نشوف في رق اللي تبدأ نجم يكون فريقك مريقل وعندك الإفكتيف محترم، لازم عليك يعني كي تعطيك الكاف تعطيك 10 انتدابات، لازم قرآن يا أخي باش تاخذ 10 انتدابات. يعني كي تبدا مستحق زوز ثلاثه لاعبين تاخذ ثلاثه لاعبين، نحن في تونس يقول لك 10 ياخذ 10، يدخلوا 20 ياخذ 20، ومن بعد عرفت يا حي، ومن بعد يلقى روحه في مشاكل سوى هو ولا المسؤول اللي بعده. هذه الاولى. ثانيا انا ساعه نموت من لاعب تجي تحكي معاه، يعني ظاهر انت ما عادش باش تلعب في الفريق هذا، ظاهر ما عادش بتلعب، يقول لك ليه أنا قاعد خليني ناخذ شهريه ولا تعطيني كونتراتو يا كام شنو يعني اوكي قانونيا معاك، لكن انا من نقبلهاش لاعب يعني انت قاعد جاي تاخذ في شهريه راقد حتى باش تحلل فلوسك ليه وزيد ضايع في يعني عام وعامين من عمرك ريانك باش تاخذ سالير، فهمت؟ هذا زاد ما يقبلوش العقل، يعني ما فماش موتيفاسيون، ما فماش يكون في العائله من قلبه بارد، ما فهمتش. هذو ما فما عده لاعبين راهو يرضى روحه يقعد 3 أو 4 سنين هاني قاعد ناخذ في سالير وخليني سينو اعطيني كونترات ويكم. وثالث حاجه اللي هي مهمه اللي انت دب باهي مستنسين بالبريسيون ساعه. اولا ما عادش نحب كلمه بريسيون على مسؤول ولا على اداره، انت داخل الفريق عارف على شنو قادم. جي انت تو مثلا في ديسمبر تبدا مش ماشي الريزلتا وهي بر نمشي كدس جيب كيما اسمه تو حتى موجود
0: في النادي. ولا هو سامع نختلف معك شويه في هذا. المسؤول يعيش البريسيون تاع الجمهور، جيب اي حاجه.
2: هذه هي المشكله
0: يا اخي. الناس
2: يا اخي
0: انت فما منها معنى الفكره
2: هذيك. علاش قلت كي انت داخل ماك تعرفش انت تعرف على شنو قادم. انت ديجا ساعه ولا كلمه مسؤول في النوادي حسب رايي انا هو راه محب قبل ما يكون مسؤول، خاطر قبل ما يكون مسؤول كان يتبع في الفريق نتاعو ومن بعد خدم وكبر وكذا ونجح مثلا في حياته الخاصة ولا مسؤول. ما نصورش أنا مثلا باش ننتدب فما مسؤولين منتدبين في الفرق التونسية. هذه الأول. ومن بعد جي أنت ريزولتا خايبة أي يقولوا برا خلينا نجيب زوز ثلاثة لاعبين باش نسكت الجماهير. تو مثلا الإكزامبل عندي أنا الإكزامبل نتاع تيني اللي موجود لاعب نتاع النادي الإفريقي. تو اللاعب هذا أوكي جا المدرب عطاه فيه نوت به وقت اللي جاء حسب ما نذكر في عند راهم وعدى مباراة كبيرة قالوا كذا مع سياسي
3: أي لباريسيون لولا غلطت
2: مش ما تغلطش بخمسة سنين أولا فما دي كلوز كل مرة نحكيها ونعودوها المدرب يخرج يا أخوي أنت من المدرب مقتنع به أعمل الكونترا على قد المدرب كي أنت ما عندكش فيه ثقة يعني نحكيه موش اسم كبير
1: فهمت موش اسم كبير في الموضوع عندك أسامة هو جوار سو تيست وكنت نجم تعمل كلوز تحمي بها روحك مثلا بعد العام الأولاني النجم فسخ لك
2: مثلا
1: فهمت سرتو اللي جوار اللي معناه كي يبدأ أنت الكلوب كي شايب وانت يوم بوزيون فورس مش هو
2: سرتو لاتيرال سيبا نتاكان فهمت هذه الأولى ثانيا تولى الظروف هذية شكون يضر فيها الاولاني حيد لاعبين اللوتا في الكادي والجينيور يا اخي تو انت كتبدا
3: يعني لا انت تحط ملاعبي باهي ولا تعطي شانس للي يستنى
2: بيان سير يا اخي انت تو كتبدا عندي في الليفكتيف 35 و30 ولاعب ما يحبش يخرج والاخر ما نعرفش درا شنو حكيت وكذا بيان سير اللي يستنى الطفل الصغير هذاك الجينيور ويبدا عم عدي حياته كامله في البارك وملاعب تلقاه ومنتخب واللي تحب انت ساعات من المدرب يقول لك انا ما عندوش الوقت حتى باش يمشي طول مثلا في جينيور ولا في الليكيب بي رغم اللي انا عندي انا الليكيب بي ديما اخر ايتاب هي جينيور من جينيور يطلع سينيور فهمت
3: معنى اذا كنت عدى الليكيب بي
2: لا كنت نحكي على 20 و 19 سنه هو بيد واللاعب عندي انا يبدا 19 و 20 يمشي بري
3: يمشي يلعب
2: خير فهمت ولذلك يعني يضر الشبان في النادي ويضر الفريق ويضر الناس كل تضر وتزيد من بعد عليك انت بريسيون انت هارب من البريسيون في ديسمبر تجيب زوز ثلاثه ملاعبيه هكا كبر من بعد في الصيف انت كي باش تجيب باش تنتدب وتلقى روحك في اشكال كما تو اللي صاير ماذا نتاع ما يحبش يفسخ شنو باش تعمل ياك تولي عندك مشكل اكبر من اللي كنت عاني فيه في ديسمبر ولذلك انا حسب رايي زاد ما فيها باس راهو المسؤول يكون عنده شخصيه ما عندكش فلوس ما تاخوش ما لقيت لاعب هكاك برا وما عندك ثقه ولا حسيت اللي المدرب يحب يعمل ديريك ريتمون ريان كو باش تملا له التيران مش فهمت مش يعاونوا في المباريات ما تاخوش يا اخو وتخرج وتواجه الناس ما قبلش تهز روحك وتمشي ما هما كل متطوعين تصور المسؤولين كل متطوعين
1: هنا اسامه بزيد الكلام اسامه فما موضوع مهم جدا في حكايه الانتدابات مش نحكي على اسبيرونس كلوب افريكا هي موضوع الهيئه التسييريه ذي ولا لاموذا تو هيئه التسييريه 93 يوم حيدر ولا 120 يوم تجي تو في الصيف فيها 3 4 من الناس هما يعملوا الانتدابات ويصحوا العقود معناها فما ناس تبدا ما عندها حتى علاقه كرة القدم لا تعرف لما السالاريال لا تعرف تجي تملس العقود تا تا تا تا تا في تسعة شهور مشاو لأرواحهم مشاو الأخرين مشي تحملوا المسؤولين
2: تعرف بس تتصلح هذا سهلة برش كل مسؤول يجيب لاعب يحط شيك بالمونطام تاع اللاعب اللي جابه هذا مثلا عامين ولا ثلاث سنين انت صححته تو اكزامبل ديما نعطي الاكزامبل مثلا تعطيني صححته خمس سنين يتكلف ما نعرفش انا 300 400 500 الف دينار يحط انت 500 الف دينار كان نجح يرجع لك شيكك ما نجحش اللاعب وقعد كما يعمل في براد فير ويحب يقعد بسالير بركه الشيك نتاعك يتصب
3: في الشقه حتى
2: مسؤول لا مش باش يعملوها يولي اي مسؤول يخمم 10 مرات قبل ما يعمل انتداب
1: بالضبط
2: مش على حكايه الشيك انا اما يولي يخمم 10 مرات قبل ما يولي يسال المدربين ويمشي كنزم ويسال في فريق الام ويمشي يسال الناس اللي تفهم باش
3: يعمل انكيت كامل
2: يولي ستيلو رزين في التصحيح
1: اسامه الجزائر كانت في الفيفا بريسك هي ديما الاولى الثانيه الثالثه في عدد القضايا
3: النزاعات
1: تاع الفيفا اش عملوا بالنسبه للاجانب اللي هما ديما قضاياهم تمشي للفيفا اي اجنبي تجيبه مدرب مساعد جور تامنوا المبلغ نتاعو قبل وقت اللي تصحح الكونترا تامنوا المبلغ نتاعو عند فيدراسيون باش ما يصير حتى ريسك نتاع قضيه فيفا
2: ايوا التوب
3: اللي هي زابل في تونس حاجه كيما هكا صايبه ياسر الحقيقه
1: نجمو تولي ما عندكش ما تجيبش يجيب كان اللي عنده
2: يا اخي انت عندك بيجي حيدر نتاع مثلا 10 مليار دولار في العام وتجيب انت مثلا لاعب تقول لي صعيبه تجيب لاعب 15 مليار ولا كذا وقتها بيان سور انت ما تنجمش تدفع هكا ولا تقول هاي برا خمسة حاحل ومن بعد يا حي بالك شي.
0: هو كيف تصير في تونس مثلا؟ انا عندي كونترا دو سبونسورينغ، معناها عندي فلوس باش تدخل لي في دوزيام سيمستر نتاع 2026. نمشي انا نعمل ريكروتمون بناء على
2: ميسيل.
0: هي ما المشكل شو اللي يصير معناها جينيرالمون شو اللي يصير؟ لا لا تلقى عندك شارج اخرى من بعد وملاعبيه ماهمش خالصين ديجا كذا، تاخذ فلوس تخلص الناس وتعطي شطر ولا ربع على اللي جبته جديد يمشي يشكي بيك. هذه هي الحكايه.
2: وهذه غلطه وهذه ديجا غلطه. اما كي تقول انت فما سبونسور مثلا في ديسمبر، ما يصيرش انت مسؤول ولا رئيس نادي تحط كوسيون من عندك ومن بعد تعرف اللي سبونسور جاي تعاود تاخذ فليساتك. مش الحلول موجوده.
0: فما حل اخر وما نعرفش كان نحب رايكم فيه، انه تقطع شويه مع البينيفولا هذا تخدم تطوع على خاطر معناها المهام الاداريه المحتة. اوكي معناها اولاد الجمعيه واولاد النادي اللي محامي واللي كذا معناها باش يتحط في بلاصته اللي يعرف يخدم. اما ريكروتمون انك خاطر نحكيو على الفلوس، كي نوليو نحكيو على الفلوس لازم رقابه. انك تكون متطوع في دوسيات فيها مئات الملايين والمليارات احيانا ما يذوليش كان بون ايدي.
2: لا هو شوف
0: انا نجيب واحد مخلصه بالقدا ويخدم خير من نجيب واحد ما يخلصش ويحب يخلص من غادي.
2: طبعا اولا لا حتى كان مخلص من غاديك يا سيد، اما هو ديما تلقاه تحسه كانوا عامل عليك مزيه زعما مناظر كي جاي يخدم وبلا زعما مناظر. شوف اولا ساعه سيلول دو ريكروتمون هذيك كلها تخلص في الفرق الكل، ما انت ما فما حتى فريق يعني عنده سيلول تاع ريكروتمون ويتنقل وكذا من جيبه الخاص. هذا وهذا عادي جدا. اما المشكل حيدر اللي كونه ساعات المسؤول هو اللي يعمل لجنه انتدابات، وصدقني اخر واحد يسمع بالانتدابات هما لجنه الانتدابات. فهمت ها المشكل وين؟ يعني الدور وترجع للمسؤول اللي قرر ويجيب للمدرب. يعني انت مسؤول ما تعرفش الكوره ما تعرفهاش قداش توزن اصلا، وتقرر باش تجيب مدرب وتجيب اللاعبين وتجيب كذا وكما قال لك وهيئه تسييريه، ومن بعد تتغشش ولا ما مرتك تمرض ولا انت تطيح في ديبرسيون، هيا السلام عليكم انا مشيت. فهمت هذوما الكل ما يلزمهمش يصيروا. كما قلت لك انت خويا جبت المدرب جبت لاعب يا خويا ما يسالش باش تولي تخمم برشا، يلزمك زاده تدفع شويه والا تضمن حق اللاعب كما مثلا يعملوا في الجزائر، تتولي تخمم خمسه مرات قبل ما تصحفك في الكونترا. خاطر راهو ستيلو صدقني، فما عندنا مسؤولين كونتراتوات كل مره بستيلو. فهمت كل مره بماركه ستيلو. ولذلك تبدا انت من بعد كي تبدا مثلا الريكروتمون باش تعمله باش تتحاسب عليه وتعرف روحك باش تحاسب عليه، تتولي تاخذ ستيلو مضخم وستيلو هو بيدو تولي مستبخت بيه. ولذلك
0: مش اللي يجي قدامك
2: صحيح هكا واداش حبيت نقص.
0: ايوا المعنى واضح، تتقرا دوزين دوغري تقرا ستيلو واضح، خاطر الناس باش تقولك شنو حكايه ستيلو. اوكي والله عميقك اسامه سلامي، عميق والله عميق.
1: لا حيدر خاطر لازم الحقيقة لازم مراجعة شاملة. راهو عنا في بالك 16 و28، قديش 16 و28؟ نعم هي 44 نادي محترف. هل تونس قادرة تو على 44 نادي محترف؟
0: لا مستحيل.
1: صدقني الرابطة الثانية معاناة، الرابطة الثانية اللي جوارت كل تخدم في السيفرة والله
0: شو تخدم كيفاش معناه؟
1: يكملوا في أفريل موهومة يرجعوا في سبتمبر قديش هذوم المونتونيت هذوم ما عندهم حتى شيء، حتى مورد
0: يخدم معناها
1: يخدم. فما شكون يخدم ليفرور، فما شكون يخدم
0: ريستوران،
1: فما شكون يخدم جيرو، فما شكون يخدم
2: متر ناجور.
1: رابطة ثانية معاناة،
2: متر ناجور لاعب ممتاز. أنا والله لاعب ممتاز عمني ولا أنا في نزل وجاي حكي معايا ولعب جانا 20 سنة
0: مش غرقت منك هو
2: لا ما بطش
1: عرفت جوار يحكي

0: اب سيدي الترانسبور باش يمشي للنزل. صدقني الترانسبور تاع كل يوم تنجم تخاف عليه يعني في اثنين. ولذلك علاش قلت لك سيتوياسيون خايبه برشا في في في
1: كنت قدمت نسيله تحت من 44 نادي محترف الحقيقه حقيقة ماكسيموم 12 ا 12 بي وشوف وشوف
2: هي 12 ا 12 بي فكره عالميه معناها تخلي افضل ما فما تكثر المواجهات الكبيره
1: ليه وحتى حتى مش رياضيا خويا اللي ينجم الاحتراف يلعب في الاحتراف اللي ما نجمش يلعب في الهوات واضح باش ناس كل تخلص ما عادش فما مشاكل ما عادش فما فيفا في بالك قداش في الشهر 22 لو 27 ليسونس كلوب الى حد الان فما خمسة أندية مازالت ما خذتهاش ليسونس كلوب
2: لا وما عندهمش حلول
1: منهم نادي ما عندوش حلول ما عندوش حلول
2: يستنى انه الجهه تلقى له حل الوزاره تلقى
1: له حل من 2006 و2007 و2008
0: مش نوع ذنبه اللاعب تاع 2006 ذا
1: ايه ليه عنده حق
0: كبير وعرس وقريب من المكاهب
1: القانون تبدل وجيب باش ينظف القديم الكل ايه والنادي هذا فيه هيئة تسييرية 90 يوم مش الهيئة التسييرية شنو مشكلة معناها كيفاه باش تحمل المسؤولية منين باش تجيبهم الفلوس
2: اعتقد انه زاد مرة سمعت والله نسيت شكون اللي قال اما الفكرة انه كل حد او معناها كل هيئة تعمل الريكروتمون تاعها تكون هي المطالبة بالخلاص معناها مش من المكتوب اي معناها كهيئه ما تخليليش دوسيات معناها انا كي نجي للجمعيه لازمك انت تكون فضيت امورك باش نبدا انا
0: طبعا
2: ما نخوش انا التركه نتاعك ونقعد انا نحل في مشاكل
0: اي ما سامحني كي تبقى بارفوا كي تبقى مثلا تركه قديمه وفما لوبليغاسيون نتاع الناس باش يلزمها تخدم في الفريق سينو باش يضمحل ولا يتحل ولا كذا تولي اوبليجي حيدر ويجيو قدام باب الدار ونعرفوا نحن الجماهير يعني كي تبدا مغيور على الفريق نتاعها ويعرفوا فما مسؤول ولا واحد في الجهه غاديك يبدا مثلا لاباس عليه يجيوه للدار وتصير عليه بريسيون اللي باش يولي يقبل لكن هذا مش حل حقيقه مش حل السيتواسيون نتاع كورتنا نتاع اللاعبين نتاعنا نتاع المدربين نتاع التيرانات تو شفت الحقيقه شفت تيران مرسى هاي تو كلامي شفت فيديو صغيره هذا مازلنا في اول موسم فهمت حاجه للمراجعه وكذا
2: صحيح هذا الكل قوس تحل وحنا نحكيه على فسخ العقود اللاعبين اللي ما نجحوش ولا الاختيار ما كانش معناها ممتاز وبدينا الموضوع في خصوص المحلي نذكر أنه الخبر الرئيسي درجة هذه تونسي تمكن من فسخ عقد اللاعب محمد المحلي في انتظار زاد أنه يتوصل الاتفاق مع بوزيان بكري شوية خلطت طيارة عادل بطيب اللاعب جديد للدرجة هذه تونسي لاعب جديد في انتظار العقد قراءة فنية في إمكانيته بعد شوية مع أسامة ومحمد
3: Récap sport.
4: Publicité.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم الديفة الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز جريمي أوردز وجائزة بولار ميوزيك، أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 26 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: ومزيكا فام.

منتظر اليوم الإعلان الرسمي عن صفقة انتداب البرازيلي ريبيرو من جانب الترجي التونسي. ما في الأثناء هذه خلط زاد عادل بطيب اليوم الموضوع هذا يتسكر وتم إجراءات التعاقد مع عادل بطيب. خليني أخو رأيكم فيه فعليا الآن جماهير الترجي التونسي اللي تسمع تعرف عمره تعرف كاريره ويلعب وينكمل يعرفوا زاد اللي نجم يلعب في التروا بوست أوفنسيف على اليمين على اليسار ولا تاكون دو بوانت. ما نسمع رأيكم.

0: لكم زيدا وسامع محمد.
1: أنا شفت اللاعب الحقيقة، شفت الفيديو متاعه، صعيب برشا باش يكون أنا تكونت كولوار حيدر، ما إني با أوسي رابيد باش ينجم يكون في الكولوار، لكن حسب رأيي أنا ينجم يكون مهاجم تسعة ممتاز جدا. يعني شفته في الديزوي متر، يعني يلعب توش واحدة، مغلب أهدافه الكل توش واحدة، يلعب يمين يسار، يلعب ساق اليمين بساق اليسار، عنده انجتات ممتاز. كما قلت لك باش يكون كولوار صعيب برشا، صعيب خاطر إلي لان، هو عنده تاي كبيرة، فهمت يعني إلي لان في الكولوار، لكن حسب رأيي أنا الشخصي متاع أمبرينف عندي أنا نجم يكون رقم تسعة في الترجي الرياضي. بون بعد النجم راه نحكيو على تقولي انت موجود دانو، النجم يلعب زوز خاطر شفت كاليتي نتاع اللاعب هذا، ومن بعد بيان سور الكره عند المدرب خاطر يعني ماكش مطالب
0: يلعب زوز. تحكي دانو عادل بطيب ماشي مع كامل باش يتغير، باش نحكيو على 4-4-2 لهنا، ما عادش دو سي دي
1: تلعب 4-4-2 لوزانج عادي جدا. فما مباريات انت مطالب مثلا تبدا تلعب على الاكستيريور، وعندك مثلا دانو إلي رابيد، اللاعب هذا ممتاز قدامنا في الديزو متر، يعني ممتاز جدا في الكاليتي التكنيك اللي عنده ممتازة جدا، هداف عندي أنا حسب ما شفته، يعني حتى الفيديو اللي شفته متاعه هو يلعب كولوار، لكن في كل ما تكون الفرصة باش يكون في الديزو متر إلا وتلقاه غاديكا. وكما قلت لك يعني الفينيسيون بالساق اليسار باليمين أليس برشا زاد في الجتات، ولذلك أنا حسب رأيي نجم الترجي بوم
0: تراه منافس حقيقي لدانو.
1: انا رايي الشخصي ينجم يكون مع دانو، انا مانيش باش نعطي دروس للمدرب نتاع الترجي،
0: هو راي فني، هو راي فني.
1: انا ما نرى مثلا يا دي ماتش ينجموا يلعبوا هو دانو ولا اللاعب البرازيلي وراهم تلعب 4-4-2، تنجم يعني فما دي سيتوياسيون، فما مباريات اللي باش تتلزم باش تلعب دو زاتاكون، ينجم يكون حل في الترجي دو زاتاكون.
0: بالضبط محمد.
2: بون ريكروتمون اول حاجه لاعب تونسي على مستوى هجومي اللي ما فماش في بطولة تونس، هذاك علاش معناه الترجي تلزن ويجيب لاعب من برا. يعني شفنا لي ستات نتاعو مارك 11 هدف عملناه في بطولة رومانيا، معناه
0: بلوس 4 اسيست،
2: السي في نتاعو انه كل عام في فريق هذا اللي معناه يطرح سؤال صغير. معناه شفناه بين تركيا وبلغاريا ورومانيا، يعني انتقل من 2022 حتى كشي توا، ارى 5 سنين في 5 أندية لهنا. اكيد جدا انه الحقيقه كله باش يكون مرهون في الادابتاسيون مع بطوله تونس، مع اجواء تونس. يعني الترجي عندها لي زيكزامبل نتاع البدري والموحلي، معناها الاثنين واحد يسي بيان ادابتي ولا اكسلي، وكان من احسن
0: جوارات من اول ماتش
2: بالضبط في
0: البدري تاريخ البدري من اول ماتش. وهذاك علاش ديما نقولوا الملاعب حتى لو كان مترش كل شيء، اما فما بوادر فما حاجات تراهم في الملاعب. دونك كانيس البدري انا ذاك من اول ماتش بين اللي هو ريكروت
2: محترم كونتر الموحلي، انه ما تاقلمش مع تونس، مع بطوله تونس. ولهنا بالعاد بالطيب الميزه نتاعو انه في كاس كما قالوا سامه يعرف يمركي، معناها لي شوا نتاعو كسوا في اللي تير ولا شنو يستعمل، وانا ولا وين يشوت الى في كاس في الديزو متر. صحيح حتى كي يلعب كولوار شفت انه يدخل برشا للوسط، يعني نتصور معناها ينجم يكون كما قال هو اندوزيام اتاكون ولا يكون اليي، لكن بكاركتيرستيك نتاع دوزيام اتاكون. دونك لهنا شوا نتصور محترم اختاروا الترجي التونسي للاعب تونسي، اكيد شوا باش يقوي به الافكتيف ويقوي به بنك الاحتياط معناها كمهاجم ثاني، ولا شوا متاع انيلي غوش يلقى فيه صعوبة في الموسم الفارط مع عدد الأجانب باش يلقى لاعبين على رواق اليسار. دونك نتصور انه عادل بالطيب معناها بروفيل محترم في انتظار نشوفوه في التيران.
0: صحيت هذيك محليها الجمله. ساعات يكتبوا لنا مثلا البارح نحكيوا على مير راديتو هنا غوارديولا، نحكيوا على التاكون كي تقولوا راه متوسطه تعملونا في مؤامره وتحبوا تفسدونا الميركاتو نتاعنا وكذا، معناها روحنا نتفاهموهم هذوما كل نتفاهموا انه الناس متعصبه وتحب جمعياتها وحق حقها الكامل ولا غالب معناها هذاك هو كل واحد يعبر بطريقته. ما راهو ديما نحكيو نظريا معاك تقول انترونور تيتري خي انا عطيتهم له باش تغش عليه انا ولا انا جبته ولا نحيته نحكيو على حقائق معطيات انترونور تيتري ولا مش تيتري انترونور نجح ولا لا ملاعب ينجح نشوف قداش ماركا قداش عطى اسيست قداش نجم يتاقلم مع المدربين مع الخطط التكتيكيه هذا اللي نقولوه ويقعد ديما نظري. من بعد كي يهبط للتيران يمركي ما يمركيش هذاك موضوع اخر معناها ماهوش مش مشكلتنا احنا نحكيو على ما فات اللي جاي ديما عند ربي هذاك ما يعرف به حتى حد بكل تاكيد. دونك هذا في خصوص عادل بطيب اللي خلط والمفروض انه اليوم يتم معناها التعاقد معه والاتفاق الرسمي معه فما اتفاق لكن بعض التفاصيل البسيطه. دونك هو وريبيرو منتظر انه الترجي هذه التونسي يعلن رسميا على انتدابهم اليوم. نحكيو ايكيب ناسيونال بعد شويه واللي مرحله جديده مع معين الشعباني.

0: معين شعباني رفقة إطار الفاني اللي كان معاه في نهضة بركان هو اللي باش يكون على رأس المنتخب الوطني. ساعني نيخو رايكم في هذا لأنه وقت اللي عطينا الخبر من الأول وكنا سابقين في الخبر ذايا ما حكيناش على ستاف, حكينا فقط على معين الشعباني دي صارت اتصالات معاه ومع غيره. فكرة أنه اليوم معين يستعين بالستاف متاعه بتاع نهضة بركان, كيفاش تعلقوا عليها؟
1: أكيد جدا, أنا كل مدرب عنده الستاف اللي يرتاح معاه واللي عنده فيه الثقة 100% معنا واللي يخدم معاه بارتو. معنا شفنا حتى بار اكزومبل او زيدان في المنتخب بيتوني هو البريمير اسيستون معاه لأنه هو اللي متعود يخدم معاه واللي نجح معاه واللي الاوتوماتيزم بينه هو والمساعد نتاعه موجودين. دونك معين شعباني في بركان ولا حتى في الترجي التونسي لانه سيف الله حسني خدم معاه زاد في الترجي, هذاك هو ستاف نتاعه. دونك اكيد جدا ان المدرب يطالب باش يكون معاه ستاف اللي يرتاح معاه باش يكون هو اكثر بيرفورمو ويكون عنده ثقه تكون موجوده مع كامل اطار فني والخدمه تكون معناها كويرونت وفي اطار احترافي وناس فاهمه الفكره نتاع المدرب.
0: علاش انه في العاده نحكيوا على باساسيون مثلا في العاده, ما نعرفش اذا كان العاده هذه صحيحه ولا ما هذاش عندنا احنا, يقعد ادجوان يقعد حد اللي يعمل الليان بين الستاف القديم وستاف جديد, مره هذه مش باش يصير هذا, خلينا نجربوا خاطر عمرها ما عطات حاجه بوزيتيف, نجربوا توا نقطعوا ونجيبوا ناس جدد.
2: لا هو الليان صحيح يخلي الليان بين المسؤول ولا الادجوان,
0: خاصه المسؤولين اللي يفهموا في الامور الفنيه.
2: لا قلت لك هو باش يكون همزه تواصل بين المسؤول اللي ما يجيش مثلا لونترينمون ولا الادجوان باش يعطيه كونتروندو واش فما واش ما فماش. يعني نورمالمون حتى الادجوان يحترم نفسه, خدمت مع مدرب خرجت تخرج معه, ولذلك أنا مهم جدا اللي معين باش يخدم مع الناس اللي يعرفهم حيدر يكون مرتاح يعرفوا بعضهم فاهمين بعضهم كاو, يعني هذا عادي وهذا اللي لازم يصير.
0: هو حسب معلوماتنا في انه معين شعباني في الاجتماع طلب, كان عنده طلب, قالوا انه ماذا به المحيط متاع المنتخب الوطني يكون فقط للاعبين والمدربين لا مسؤولين ولا ناس اخرين ينجم يكونوا موجودين كما ديما صاير في الاكيب ناسيونال. طلب انه وقت استاجات وقت التحضيرات المنتخب الوطني مش بالضرورة يكون فما مسؤولين مثلا من الجامعة او من غيرها يكونوا موجودين مع الاكيب ناسيونال, فقط يوم الماتش ينجموا يتقابلوا, مع في بقية الوقت الكله ملاعبية تدرب ومدربين يخدموا على رواحهم فقط. يمكن واحدة من مطالب معين شعبي, شنو رايك في
2: ما تنجمش يكون ما فما حتى مسؤول, تعرفش على تصير اي حاجه, النجم يكون مثلا مسؤولين بعاد على التيران, فهمت نحكيوا على الديستانس, لكن مش يغيبوا جمله صعيبه شويه حيدر. المهم فما عندك مرافق, عندك المسؤول الاول على المنتخب, هذوما يلزمهم يكونوا موجودين.
0: محمد
1: اكيد جدا, معناها معين شعباني عنده فكرة على شنو صار, وكيد جدا معناها لأنه الخبر يخرج في تونس ومعناها وكيد جدا عمل معناها الانسبكسيوم تاعو شنو صار شنو المشاكل اللي صارت, أكيد جدا راه سأل بعض اللاعبين شنو صار في الاستاج وكل. نتصور الطلب هذا مبني على معلومة كيما هكا صحيح, معناها نزل نتصور معناها خاصة وقت استاجات للاعبين والمسؤول تيم مانجر يكون معاه مع الإطار الطبي, ممكن حتى المسؤول الأول على المنتخب, اثنين أشخاص
2: مرافق
1: أو تيم مانجر والمسؤول الأول, يعني زوز أشخاص معناها لارجومون سوفيزون. معناها أنا قلت لك بار اكزومبل توا في منتخبات عالميه ما نشوفهمش اعضاء المكتب الجامعي مع المنتخب سواء في التيران ولا حتى في الـ في الـ في الاستاج, معناها ما يمشيوش, معناها يحضروا في عندهم في
2: يحضروا التربص وكهو
1: بالضبط, معناها في الملعب يبداو موجودين في الجرادان الفوق حتى اللوطه في الـ في الـ في الزون ميكس ما عندهم حتى مكان غادي, معناها كل واحد عنده التاش نتاعه والمنتخب للاعبين فما المسؤول الاول على المنتخب. ونتصور هذا في الإطار هذا كان الطلب متاع معين شعبين
0: مهم, هذا تصور أنه المرحلة الجاية مع معين بش تكون فيها شانس أكثر للاعب المحلي؟
1: نتصور لأنه هو معناها من
0: علاش سؤال لأنه في الفترات اللي تعديت الكل أكثر شانس اللي بي ناسيونول يلعبوا في البرة مهما كان اسم النادي معناها فما القناعة أنه يلعب في ديفيزيون 2 حتى في فرنسا خير من ولد البطولة التونسية. شوف. ممكن نقعدوا هكا ولا تتغير علاش انه معين معناه بروتين تاع
1: معين معناه انا معين صديقي ولعبت معاه ورناني الاثنين سيتان تري تري بون كومونيكاتور معناه يعرف ياخذ اللاعب مهما كان تونسي بيناسيونال عايش في الاوروب كل شيء نتصور الاختيارات نتاعو ماهيش باش تكون على حساب ما مشاوش هذا باش تكون على حساب الكفاءه على حساب الاستحقاق الفني لكن على مستوى المجموعه باش يخدم نتصور هو باش يخدم برشا باش يحط اوساتور نتاع معناها الاربع خمسه لاعبين باش يكونوا خاصه معناها من تونس ومن ابناء البطوله التونسيه.
0: نفس الرأي
2: أنا متأكد اللي بش يستاهل بش يكون موجود بش يكون موجود يعني بعد بيان سور فما بيرفورمانس لكن في البطولة التونسية اللي كانت بلوز او موان لاعبين يكارتي شوية نتصور اللي بش ينجح فيها يعني بش يعدي موسم طيب بش يكون موجود.
0: لشي وصلوا للمعين بش يكون الكان ان شاء الله موفق معين والستاف متاعو الكان اللي بش تعرف تغيير كبير المرة القادمة لديسيون جاي بش يكونوا 28 هادي في بلاست 24 انفانتينو زاد في المونديال موتسيبي تبعو زاد في الكان بش نقعدوا هكيك هذول 28 24 تغير حاجة في المسابقة نقول لكم في هذا
1: 28 أنا بتسأل كيفاش بش تكون الفورميول معناه كان دي جروب دوكات سبعة
0: باش نمشيو في أحسن ثالث
1: بالضبط
0: باش نمشيو في أحسن ثالث باهي شانس للزوير للكل ما شبيك تضحك عليهم كيفاش فهمتني والله مش عارف باهي واضح
1: دونك الفورميول جديدة معناها البول متاعنا لازم ناخذه أسيريو معناها عندنا دو ماتش في سبتمبر ظهر لي دونك نتصور انه حتى الفني بدا في الخدمه نتاعو بدا معناها يتبع في اللاعبين ويتصل بهم الكان جاي باش تكون مهمه ومهمه جدا باش ترجع سمعه كره القدم التونسيه لانه الحقيقه حيدر معناها وصلنا ظهر لي في العشرين والثلاثين سنه الاخيره الأسوأ مرتبه على مستوى ترتيب الفيفا والسمعه نتاعنا وصلت الاخي بالاماكن
0: مسامة
2: أحسن كلمة سمعتها هي مو نرجع الصورة متاع تونس اللي الحقيقة تتانا توا والله الكوب دي موندو فات عند نهار الأحد كي نسأل عن المنتخب التونسي تقول عن عام اللي روحت
0: هي طويلت الكوب دي موندو تقول نحكيو على متاع المرة
2: الأخرى تقول نحكيو على متاع الكوب دي موندو
0: ياسر بكري روحنا
2: عنا مدة من اللي روحنا مش بكري بالحق وهذا شيء أسف إن شاء الله في كوب دافريكا دي إن شاء الله الكرة تمشي مع معين بينسير إن شاء الله الناس كل تقفوا ورا معين
0: إن شاء الله من القوي كيب ناسيونال بتصفيرة أخرى رغم اللي ديما قناعتنا أن الوضع صعيب على خاطر الماتيال اللي بشي تخدم عليها الملاعبية ما فماش حاجة كبيرة بالك تتغير حاجة شكون يعرف معناها يكفي أنه ثلاثة أربعة ملاعبية يكونوا هما نوايو في الكيب ناسيونال نوايو جديد في الكيب ناسيونال نجم يغيروا الصورة بكل تأكيد. وصلنا لآخر كاب سبورت شكرا لكم محمد أسامة أنتم ديما نشكركم على المتابعة ديما نشكركم على الحضور وديما منيش فني اسم لكم مش نقول لكم راهي إيميسيون داكتواليتي كيف فما أخبار جديدة نرجع عليها راهو اللي ما عندوش أخبار ما فهمش علاش نحكيو عليه نحاولوا نفهموه الجملة راهي سهلة ياسر ما عندوش أخبار ما نحكيوش عليه فما أخبار نحكيو عليها شكرا على المتابعة أنتم وفي ريكاب سبورت شكرا مروان كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي حميد في البرودكسيون غدوة إن شاء الله 6 ل 7 ديما على الأولى موزيكا فما ريكاب سبورت.

حياتي. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. لحد 26 جويلية الموعد بيش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطي المعاوي.

0: بعد الأطلس عرض يواصل به عطاي المعاوي ثلاثية موسيقية بدأها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزيانة مع كل من دالي شبيل حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويلية في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM.
1: الأولى في تونس
2: كاليبسو.
3: Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
4: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
5: مستمعي Mosaic FM، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري يقول إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جوليو الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاثة حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدين سقيت يوسف من الاتكاف وكب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية بيجا ومنطقتي رفراف بمعتمدية رأس جبل بولاية بنزرت وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها تونس، متابعا أنه تم تسجيل 101 حريق بالغابات منذ يوم 1 جوان وإلى غاية 22 من جويلية الجاري، تتع على مساحة 1787.7 هكتار مقابل تسجيل 62 تدخلا لإطفاء حرائق غابات سنة 2025 تتع على مساحة 300 هكتار. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تندد بالسرقات المتكررة للأسلاك النحاسية وعمليات التخريب التي طالت تجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها مؤخرا، والذي تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقاطع جمع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب بالقصعة وتقاطع سوق الجملة بالقصعة وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس وتقاطعي محطة نعسان. والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تؤكد تقديم شكاية الفتيات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وغيرها إلى حين استكمال هذه الأشغال والإصلاحات اللازمة لإعادة تأهيل تجهيزات القطاعات المتضررة. وزير البيئة حبيب عبيد يشرف اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة على اختتام مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل الذي انطلق منذ سبتمبر 2024، مؤكدا أن إعداد الاستراتيجية لم يقتصر على الجانب المناخي فقط بل شمل مختلف مجالات العمل البيئي عبر إشراك الشباب في مختلف الجهات والأقاليم والاستماع إلى مقترحاتهم وتصوراتهم. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية من خلال تنظيم ورشات عمل جمعت شبابا من مختلف المناطق سواء بصفة فردية أو عبر الجمعيات بهدف التعرف على رؤيتهم للتحديات البيئية وأولوياتهم في المرحلة المقبلة.
6: استراتيجية هذه انطلقنا فيها في شهر سبتمبر 2024، هي استراتيجية لتشجيع الشباب في العمل المناخي وأساسا في العمل البيئي، نجم نقول ما توقفناش حتى في العمل المناخي فقط. تم معناتها تنظيم ورشات في الأقاليم، كافة الأقاليم استدعينا، حاولنا باش نجيبوا الشباب سواء على الانديفيديال ولا يكون في الجمعيات كانوا يشاركوا معنا هما. نحب نذكر الشباب في تونس في العمل المناخي معناتها عنده دور كبير واساسي في العمل، والشباب اللي تعرفنا عليه اساسا عنده خدمه قام بها اولا على الصعيد الوطني، وهذا المجهود مازال لمده سنوات قاعد يشتغل اساسا في المناطق الغابيه، في المناطق المحميه، في المناطق الرطبه، في التغيرات المناخيه عنده دور كبير. وثانيا على المستوى الدولي دائما الشباب التونسي انا اقول ديما يفرحنا وين ما يتكلم شاب تونسي وعلى اي مستوى مش البيئي فقط، في اي واحد ديما يسفيه النار للبلاد نتاعنا. وهذا الشباب هو تو اللي عنده هو الانتليجنس ارتيفيسيال وين لا ميتريس، الدراسه اللي يقرا فيها الشباب ماهيش نفس الدراسه اللي قريناها، وثم تطورات اللي احنا ما لحقناش عليها. والشباب ثانيا هو مختلط اكثر معناتها بالمحيط ويخدم أكثر التيران من اللي احنا.
5: وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يستقبل اليوم الأربعاء بمقر الوزارة قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال ديفين أندرسون، وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. وعبر وزير الدفاع عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري المشترك بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على الإسناد اللوجستي والتقنين للقوات المسلحة بل تتعداه لتشمل مجالات التدريب والتكوين والتمرير العسكري المشترك على غرار نجاح تنفيذ التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي 26 الذي برهن مجددا مستوى التكامل البيني والجاهزية العملياتية لأفراد القوات المسلحة. وأعرب في هذا الإطار عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف أفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات الأمنية. في أخبار العالم، وصلت اليوم الأربعاء جثامين الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن وفي انفجار مسيرة بالعراق إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغست في استقبالها خلال مراسم عسكرية صامتة جرت وفق تقاليد المتبعة لنقل جثامين العسكريين الأمريكيين. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد أقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

السبعة وسبعة دقائق عسلمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فاما طوال تسعة متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء المهرجانات، نجومكم التوينسة بطبيعة والعرب اللي تحبوهم تلقاهم بحضنا هنا في سبعتين من زمان، ولا نحن نعيشوكم الأجواء والكواليس في مختلف المهرجانات التونسية والموسم الصيفي. اليوم في روبورتينغ نرجع على سهرة نوردو في كارتاج، نحكي وتفاصيل السهرة هذه مع الواثق في روبورتينغ. كنا حاضرين البارح حوارنا زد شوية خد تلقاها على يوتيوب موزايك كافيم الانترفيو، سعداء جدا باستقبالها بحضنا الفنانة المصرية والصوت المتميز مروة ناجي، ضيفتنا نحكي معها على مهرجان دوغا الدولي صوت يمكن اكتشفتوه من خلال The Voice 2014 ولا ريبريز دو بيريفاك لي أم كلثوم اللي كانت حتى لليوم لمحالة كانت وما زالت تراند وموجودة على مختلف المنصات. ساعتنا الثانية أكتو كولتور، نحكي على افتتاح مهرجان أودنا الدولي، تفاصيل مع مدام حياة فتحة اللي تعطينا تفاصيل على الافتتاح وبتبيع البروغراماسيون بالنسبة للسنة. كيف كيف يكون بحثنا زياد اليحيوي، نحكي معاه على مهرجان ملاسين الصيفي في دورته الثانية. بلطي وإيهاب توفيق من بين الأسماء والبرمجة كل نكتشفوها شوي آخر في ساعتنا الثانية من كورنيش. لانفيديو دو جور نسافر بكم من لبنان مع ساندي اللاتي اللي تقدم لنا تفاصيل عرضها في حمامات. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق باللي في الأعداد، تحية لكل فريق القسم الثقافي بموزايكا فهم، ليندا ذياغة سينسر، تحية أسدى لقسم الديجيتال اللي معاكم في المواكبة والتغطيان. سلم برشا معنا لبنى في الإخراج الرقمي ومعنا خالد في الإخراج. نبدأ تدشفيت مع الموزيكا سر وقعنا نوردو رحمة محسرة، جاين معاكم في كورنيش الموزايكا.

0: رحمة محسن اللي كانت البارح ضيفة نوردو في مسرح قرطاج. زعيم أحمد زعيم كان حاضر من بين الضيوف. نوردو اللي اختار يعمل عرض يجمع بين الموسيقى البوب والأوركسترا بقيادة المايسترو يوسف بلهاني. خلينا نعيشكم أجواء سهرة البارح في المسرح الأثري بقرطاج. توت سويت ريبورتينج مع وثق ريبورتينج المهرجانات.
1: من اللحظة الأولى ما كانش واضح أن الجمهور جاي بس يحضر حفل غنائي فقط، كان على موعد مع عرض فرجوي متكامل على ركح مسرح قرطاج الأثري. نورتو يرجع بعد 3 سنوات من أول ظهور في هالفضاء العريق، لكن هالعودة جات مختلفة، أكثر نضج، أكثر جرأة، وخاصة أكثر استعراض وإبهار. أكثر من ساعتين نجم البوب التونسي هزنا في عرض يجمع بين الموسيقى الحية والكوريغرافي والمؤثرات البصرية في تجربة نشوفوا فيها روح الحفلات العالمية الكبرى. تحول ركح مسرح قرطاج إلى مسرح ينبض بالحركة والإيقاع.

0: نوردو ما كانش وحده، وراح تقف الفرقة الوطنية بقيادة المايسترو يوسف بلهاني. تأمن عزف وموسيقى سهرة نوردو في لوحات انسجمت بين الهيب هوب، الدبكة، الرقص المعاصر وحتى الفلامينكو. الجمهور ما كانش مجرد متفرج، مدارس قرطاج تتحول الكورال الضخم يردد الأغاني اللي حافظها ويشارك الفنان الغناء الرقص والتصفيق في مشهد يعكس العلاقة الاستثنائية اللي تربط نوردو بجماهيره. أوركستراليا نوردو هكا اختار يقدم أغانيه، كما يا دنيا، عربوش، غريبة، في خطوة تبرز وجه موسيقي جديد الأعمال ارتبطت سابقا بإيقاعات الراب والأفروبوب. ريبورتينج المهرجانات كورنيش من 7 للسبعة للتسعة تحليل
1: كاليبسو. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet,
2: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? من 7 للتسعة تحليل.

0: مروى نجي أنا الأولى توصلنا حتى لسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم وإلى تابعوفين على سيتنا مزيكا فم بوانيت سيشور ويحكم وين ما كنتوا تفرجوا فينا زاد على فيسبوك ويوتيوب مزيكا فم تود سيت وقايت الانترفيو الانترفيو اليوم ضيفتنا صوت مصري اختار يمشي عكس التيار، صوت يحمل عبق الزمن الجميل، يؤمن اللي طرب الأصيل ما يموتش مهما تبدلت الأذواق. هي الفنانة مروى نجي، واحدة من الأصوات اللي نجحت إنها تجمع بين التكوين الأكاديمي روح الأوبرا المصرية وأحساس الأغنية العربية الكلاسيكية. نورتنا، مرحبا بيك
1: حبيبتي يا سامية، منورة بيكو.
0: شنو حوالك؟
1: لباس؟ لا لباس صح ولا غلط؟ يعيشك لباس بتقولوا يعيشك لباس صح؟ يا انا كده مش غلط؟
0: مش غلط، صحيحه حتى التو صحيحه.
1: طب الحمد لله.
0: كنا كنت نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا، كنت تقول يا لهوي.
1: دي حقيقه، انا ما فهمتش تقريبا من المقدمه غير كلمتين ثلاثه، فقلت يعني ربنا يستر في الاسئله. بتتكلمي بسرعه قوي.
0: نحاول نحكي بشويه.
1: بصي بقى، في عندنا معرفش مسرحيه سمعتيها قبل كده ولا لأ في مدرسة المشاغبين، أمي بتسلم عليكي وبتقولك واحدة واحدة،
0: نقصة كلمة مليني واحدة واحدة،
1: مليني ميم نون تبقى مينة، فواحدة واحدة
0: دي أنا واحدة واحدة. مروى نجي نورتنا، مرحبا بيك على مزيك. مرحبا بيك في تونس. شفت الحفل بقيادة المايسترو محمد الأسود مع مجموعة 100% تونسية ولا فما جاء معك عاصفين من مصر؟
1: 100% تونسي،
0: 100% تونسة. كيفاش لقيت اليوم البروفات؟ ظهري أول بروفة بالنسبة لي كانت اليوم.
1: صح مزبوط.
0: كيفاش كانت الأجواء؟
1: بصي، مش أول مرة تعمل مع المايسترو محمد الأسود. دي تاني مرة، وهو بصراحة مايسترو كبير وصديق عزيز. بس في الطبيعي تدخلي على أوركسترا كبيرة وفرقة كبيرة، بيبقى المطرب عنده رهبة وكذلك الفرقة في التفاهم، هنفهم بعض ازاي، الكونكشن نفسه التواصل هيكون عامل ازاي، مرتاحين مع بعض مش مرتاحين. في ناس، في موسيقيين فجأة ما يلاقوا صوت المطرب مش قد كده، طب عايزين ساعات يقلبوه عندنا بالمصري ونفسهم الحفلة تخلص. في ناس لا بيحبوا يسمعوا، لو الصوت حلو بننبسط اكتر، وعندنا في مصر بنقول بنتسلطن اكتر.
0: اليوم كانت تسلطينا.
1: انا عايزة اقولك، انا دخلت البروفا، اول ما دخلتها لقيت المايسترو نفسه كان بادئ، وبادئ باغنيه حكايتي مع الزمان.
0: يلا
1: اوكي، فانا دخلت في المود بسرعه. في تاني اغنيه لا خلاص بقى، انا حسيت ان الفرقه والاوركسترا دي عيلتي وكاننا اصحاب بقالنا سنين. فالبروفا النهارده بصراحه كانت فوق توقعاتي، فوق ما انت متخيله.
0: ونتصور بدايه موافقه مع فرقه تونسيه مع محمد الاسود، اول عمل باش يكون من بوابه مهرجان دقه بعد ما كنت في موازين، المسرح الروماني اللي عنده رهبه وتاريخ. قبل ما نرجع لمسيرتك، انك تقابل الجمهور التونسي على مسرح برمزيه دقه، نتصور عملت بحث على المسرح هذا على دقه، شفته، شفت تاريخه؟
1: اكيد اكيد. أنا دايماً بحب أشوف أنا رايحة فين وعندي إيه، وأفهم حجم المكان اللي أنا رايحة. وعرفت أن مسرح دوجة يعتبر مبني من القرن الثاني الميلادي، فالمسرح كمان ضخم كبير يسع تقريباً 3500 شخص متواجد. الهندسة الصوتية بتاعت المكان من أهم وأعظم الأماكن في الهندسة الصوتية. وعرفت كمان أن هو تم تجديده مؤخراً في القرن العشرين، وبقى من أهم المسارح العالمية التابعة لليونسكو. فده طبعا شرف ما بعده شرف لأي فنان عربي إن هو يكون موجود في مهرجان دولي في حجم مهرجان دوكا.
0: ومهرجان دوكا نوجه تحية للفريق الكل القائم على المهرجان. وباش تغني لبليغ حمدي.
1: صح.
0: الاختيار كان من المهرجان ولا من مروى نجي؟
1: لا، الاختيار كان من المهرجان. انا تفاجئت ان اصلا مروى انت الاختيار السنه دي حيكون بليغ حمدي، بصراحه سعدت بالاختيار جدا جدا جدا.
0: وبليغ حمدي عندك قصه معاه، وفما قصه زاده معاه ورده الجزائريه، وانت قلت كونه تسلطنت مع اغنيه حكايتي مع الزمان.
1: بصي، انا كل فتره فنان بتلاقيه اقرب لملحن في شخصيته. فيمكن في البدايه خالص انا كنت اقرب للشيخ زكريا احمد، كنت بحب كنت لسه ببتدي أتعلم مزيكا وغنى، فعشان تسقلي الصوت كنت محتاجة أصوات فيها مشايخي أكتر. فكنت ميلة للشكل الطربي الزيادة اللي عن موجود عند الشيخ زكريا أحمد. وبعدها بشوية بدأت أروح للشكل الأبسط شوية في الأداء، بس برضو في قمة التلحين في أشدها طبعا الموسيقى الكبيرة دستنباطي. بعد كده دخلنا في عبد الوهاب شوية فترة، وفجأة لقيت الناس في الشارع في مصر الريتم بقى سريع والإيقاع بقى أسرع، فبقى بليغ حمدي سبحانك يا رب في دم المصريين دلوقتي، والشباب والكبار والصغيرين الكل بيحب بليغ. فمعظم الأغاني الفترة اللي فاتت كانت بليغ حمدي، واتفاجئت ان المهرجان حاطت بليغ حمدي، ففعلا سعدت بالاختيار جدا جدا جدا.
0: وبالنسبه ليك رجعت كان نجم نقول موجه لبليغ حمدي اكثر من ملحنين اخرين
1: دلوقتي، اكتر لانها معاصره شبابيه كانت سابقه عصرها بكتير. يعني بليغ في جمله عربيه كلاسيكيه صعبه في ادائها اكيد، لكن كان فيها حداثه وفيها إيقاع سريع، فدلوقتي الشباب بيحبوها ويستصغوها، ابني وأولاد صغيرين لا يحبوا يسمعوا أغاني بليغ حمدي.
0: وعصر السرعة هذية والعصر متاع الديجيتال شوية خرطة نحكيوا عليها قبل هذا، نكتشفوا مع بعضنا حكاية مروة ناجي مع الزمن.
1: يلا.
0: أنت تحب حكايتي مع الزمان.
1: يلا.
0: كي كنت طفلة صغيرة مروة ناجي، شكون أول شخص قالك الصوت هذايا ما لازموش يبقى بين أربع حيطان، لازمو يخرج، لازمو يتسمع؟
1: أنا أول ما بدأت في مدرستي، وبالمناسبة أنا مدرستي مش مدارس بقى ناشونال ولا انترناشونال ولا الحاجات بتاعت دلوقتي خالص، أنا كنت مدرسة حكومة عادية جدا جدا، عيلتي كانت في الطبقة المتوسطة. كنت طفلة مش في دماغي نغني خالص، حبيت كنت بحب الرقص أكتر وكنت بحب الرياضة أكتر. بالصدفة كان الحفل النهائي في المدرسة، البنوتة اللي حتغني ما جاتش، فكانوا بيدوروا في المدرسة مين اللي صوته حلو يغني مكانها، فبيدوروا فوقع الاختيار عليا، ولقيت المدرسة الموسيقى بتكلم الإدارة التعليمية تقول لهم عندي صوت مش طبيعي. فلقيت الإدارة التعليمية كلها جاية المدرسة، وأنا في مدرسة حكومة مش مدرسة حاجة هيوج، جاية بتقول مين اللي عندكم سمعوني، طلبوا مني أن أنا أغني، قلت لهم لا أنا عايز أرقص. فقالوا لي طيب خلاص هنخليكي في الاستعراض وحنخليكي برضو تغني، فقلت لهم أوكي دان. وهنا غنيت مختاري وتمالي أخير، وغنيت الوطني الأكبر، وطني حبيبي طبعا الملحن العظيم محمد عبد الوهاب. ومن هنا بدأت أدخل مسابقات أجمل صوت على مستوى الجمهورية كل سنة، وكنت باخد دايما المركز الأول على مستوى الجمهورية لحد ما خلصت الجامعة.
0: وحتى لليوم بقيت بنفس الشغف اللي بديت بيه، بنفس المحبة للموسيقى. وقت اللي كنت طفلة صغيرة وأول مرة اعتليت المسرح، خممت في أنه باش تكون طريق قدر بالنسبة لمروة ناجي الفن؟
1: خالص، أنا كنت لسه شايفة نفسي طفلة ومش عارفة، مش أكيد مش ده المجال، أنا ما عنديش حد في عيلتي كان بيغني خالص، يعني ما فيش، فمش في بالي إن ممكن أكون مغنية أصلا. وتخرجت من الجامعة واشتغلت بانكر أصلا، فما كانش في بالي. بعد ما وقفت، يعني مش ما وقفتش، بس في مرة جت نقطة التحول اللي هو مجرد أنك بتغني في الأوبرا، كنت وقتها أغاني صغيرة لأغنية كبيرة لأم كلثوم، فجأة لقيت استقبال عظيم، ولقيت الناس استقبلتك استقبال رهيب، الأغنية بتخلص بتتعاد تاني، الأغنية بتخلص هي بتتعاد تاني. فبدأت نظرة المايسترو صلاح وباشي اللي يعتبر أبويا الروحي، يعني بيقول لي لا مروة احنا هنقف عند أم كلثوم وهنا هنبدأ استاب جديدة. فبدأت الرحلة واحدة واحدة تاخدني، سيبت البنك وبدأنا في المزيكا. بدأت بعد كده دكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها، كان ليها دور كبير في أن أنا أخرج بقى برا مصر في مهرجانات في مصر وبرا مصر. جيت بعدها قولي لي عايزة إيه،
0: نسمع تنقل لك شو نحب.
1: اتجوزت، وقفت شوية، جبت أدم مؤاسر، قعدت متوقفة حوالي 3-4 سنين عن الغنى تماما، رجعت بـ The Voice، ومن ساعة The Voice دخلت في التمثيل شوية، عملت بطولة مسلسل تفاحة آدم مع الفنان الكبير خالد الصاوي، وبعد كده عملت 5 عروض مسرح. والغنى بعد كده بقى كملنا غنى بقى
0: في كل مرة، الغناء بقى فيك ما حبش يسيبك حتى كي تبعد ترجع، تبعد ترجع، فكما سألتك من الأول هو قدر مروانيش.
1: صح صح، بس ما كنتش متخططة له، هو قدر رب العالمين.
0: واليوم مروة تعتبر نفسك في أي مرحلة؟ لو نحكيه على النجومية، لو نحكيه على الصوت موجود، التكنيك أكيد موجود، الإشادة من كبار الموسيقيين في مصر والعالم العربي موجودة، فاليوم مروة ناجي في أي ستيب واقفة وإلا واصلة؟
1: هقولك لو جينا قارناها مثلا، حطينا تعالي نقسمها في الجزء الطربي وما يخص الحفلات والمهرجانات العالمية والدولية، فلا احنا جبنا اخرها. يعني خلاص انت خلصتي كل المهرجانات العالمية والدولية، يعني مهرجان جرش، مهرجان بعلبك، مهرجان ناقص لي بس ان شاء الله موازين، بس اللي ناقصني اكيد قرطاج، ودي حاجة بتمناها وعيني عليها من سنين، بس ان شاء الله تكون مهرجان دقة هو البداية الخطوة الاولى باذنك يا رب.
0: مهرجان دقة
1: دقة مش دقة
0: مهرجان دقة
1: دقة
0: دقة،
1: معلش فرق الحروف.
0: مروة قلت ناقصني مهرجان قرطاج، وحسب ما نعرف كونه ناقص هذا شوية انتاج انه يوصل. المروة ناجي ترتيحة صغيرة وبش جاوبني على السؤال هذا.
2: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تذاكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
3: بارتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمة سمت عليل في هابي آور، أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات. Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamard. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamard.
0: سبعة 37 دقيقة مازال معاكم.

0: في الجيل ده. كنت بتفرج بقى زمان على بوسترات، يعني خلينا نتكلم بالمصري، عندي بقى عمرو دياب ومش عارفه مين في الشارع، واتمنى البوستر بتاعي يكون في الشارع هنا. فجاه ما بقتش فيه الحاجات دي. كان عندي في ثقافتي اللي هو لازم شركه تكون في ظهرك وتدعمك علشان تبدا يبقى ليكي انتاجك الخاص، الى ان جوزي قال لي يلا احنا بدانا ناخد خطوات حلوه، شغلنا حلو، اسمنا بدا يبقى كويس، يعني احنا نبدا نعتمد على نفسنا ونبدا نعمل انتاجنا احنا الخاص. بدات كده فعلا بقى لي تقريبا سنتين، لكن اللي ناقص لك البوش بتاع رب العالمين اللي هو يخلي غنوه فيهم تفايرل او تنجح وتتحطي في المكانه دي.
1: واليوم مروناجي بالصوت اللي عندك وبمصر اللي هي تعتبر مثال، كي نحكيو على شركة الانتاج، ما فماش شركة انتاج احتضنت الصوت هذا؟
0: لا، احنا دلوقتي كان زمان شركة الانتاج بتكسب من بيع السيديهات والالبومز، انما دلوقتي خلاص بقى الشغل كله اونلاين، فما بقاش فيه دلوقتي شركات
1: تكسب من البلاتفورمز.
0: لا لا، ما بقاش المكسب الرهيب. ممكن تنتج لك اغنية وتنزلها، بس بالنسبة لها بيكون ريسك، انت فاهماني؟ فبناء عليه انا مش مستنيه ده بصراحه من بني ادم، انا مستنيه ده هيكون احلى من ربنا بكتير. زي بصي ما احنا بنقول القدر هو اللي لعب في حياتي كلها، ان انا اغني واسيب شغلي واسيب البنك واسيب اسيب حاجات كتير كنت شايفاها. يعني انا طول عمري شايفه ان الشغل هي وظيفه، لان بيتي كان كده، الى ان رب العالمين اشاء ان هو تبقى حاجه تانية مقدره ليكي. ف وقت ما ربنا يريد، انا بصي انا حتى لحد دلوقتي انا في قمه سعادتي وراضيه جدا جدا جدا باللي انا وصلت له، لانه في الاول وفي الاخر مجهود شخصي بحت
1: شخصي بحت. ولكن ذكرت زوجك كان سند، وفي الاول ذكرت العائله، فهما زادا كانوا سند المروانيجي في كل مره في كل خطوه.
0: دي حقيقه. في البدايه خالص كان ابويا وامي الله يرحمهم، خصوصا ان انا كمان كنت بنت من اسكندريه، يعتبر أقلي يعني أقلي مش من المحافظة الرئيسية مثلا، زي أنا مش عارفة دقة قلنا
1: دقة مدينة
0: أنت فهماني، بس تونس هي العاصمة.
1: أوكي.
0: فأنا عشان مثلا أروح الأوبرا أو عندي بروفا، فكان لازم أروح جامعتي واركب قطر واروح أحضر البروفا وخلص وارجع بالليل علشان الاقي امي وابويا مستنييني في المطار مثلا، في القطر على الساعه 1 او 2 بالليل. فهم كانوا سبورت كبير بصراحه، وقعدنا في ده سنين لحد ما بدانا ناخد شقه وننقل حياتنا في القاهره علشان حفلاتي، وخلاص اسمك بدا يكبر وبدا يبقى عندك. وكمان اخذت دراستي الاكاديميه هناك، انا مخلصه الاول محاسبه وبعد كده درست في أكاديمية الفنون، فبقى لازم تكون ليا أقامة في القاهرة. وبعد كده بقى جت بقى المرحلة التانية، بقى بعد أمي وأبويا كان جوزي بدأ يركز معايا أكتر في شغلي وفي شكل ظهورك والأماكن اللي بتشتغلي فيها والمهرجانات بتاعتنا، وبدأنا خطة الإنتاج بقى بتاعتنا.
1: حبيت مروانيجي أنه الله يرحمهم الوالد والوالدة أكيد أنهم يحضروا على مروانيجي في مرحلة أخرى من مسيرتها؟
0: مش قادرة أقولك، لحد النهاردة بفتقد مكالمة أمي وأبويا بعد كل حفلة، بفتقد مكالمتهم بعد كل برنامج، بيبقوا أول شخص دايما كانوا بيهنوكي على كل حاجة. بس
1: الله يرحمهم، هم نتصورهم فخورين بيك
0: أكيد.
1: وما زلت باش تقدم في المسيرة هذية، وباش توقع تتذكر الطفلة صغيرة اللي بدأت من
0: ما اتفقناش على كده يا سامي.
1: أيوة ما اتفقناش على كده، ميسالش سمال عليك مروانيجي، ميسالش ترتيحة صغيرة احنا. ونرجع نكمل حوارنا مع الفنانة المصرية مروانيجي اللي تستناكم في مهرجان دقة مع برشا موسيقى صوت طربي مميز باش نسمعوه. ما زلت به بعد ترتيحة ذي باش تغنينا برضاك، باش نرجع
0: لا مش هغني لك
1: باش تعقبنا مش باش تغنينا مروانيجي شوي. خلينا نرجع نكمل حوارنا مع الفنانة المصرية مروانيجي، خليكم معنا.

0: 47 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزايك FM. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. ضيفتنا الفنانة المصرية مروة نجي اللي تستناكم في مهرجان دقة مع موسيقيين من خيرة العازفين عنا في تونس بقيادة المايسترو محمد الأسود. باش نسمعوا أغاني طربية لبليغ حمدي ولا باش يكون فما حاجات أخرين في البروجرام؟
1: لا كله بليغ حمدي.
0: أغاني كلها بليغ حمدي؟
1: كلها الليلة كلها بليغ حمدي.
0: شنو نجمو نسمعو من البروغرام ولا من غير البروغرام؟ انا نحب برضاك اللي كانت غنيت في ذا فويس.
1: اوكي دي الشيخ زكريا احمد.
0: اي ما هيش ومن بعد نسمعو بريخ حمدي.
1: اوكي برضاك يا خليلك

0: الله الله مروة ناجي في استوديو موزايك افام تغني برضاك برضاك من اكثر الاغاني اللي شفناهم بصوتك من برنامج ذا فويس. ما شاء الله مروة، هذا الصوت باش نلقاوه في روائع بليغ حمدي في مهرجان دقة الدولي. كان فما لحن مروة ناجي لبليغ حمدي تقول مستحيل يتكرر، شنو هو؟
1: لا ده صعب قوي، ده سؤال صعب قوي. الحن بليغ كل لحن ليه شخصية وكل لحن ليه مود، وصعب قوي السؤال ده يا سمير.
0: لحن قريب لك هكا يحرك فيك حاجة كي تغني؟
1: بصي بحبك وحبهم كلهم يا سمير، ما فيش حاجة بليغ حمدي صعبة قوي معي بصراحة، ما فيش أغنية بالنسبة لي.
0: كل الأغاني
1: كلهم فيفوريت، كلهم، وبالذات أكيد وردة.
0: وردة
1: بالذات أكيد.
0: شو اللي تحب في وردك؟ لو فما حاجة تنجم تاخوها من وردة شو تكون؟
1: لو حاجة أخدتها من وردة بحب تفاعل الجمهور، مع تفاعل وردة مع الجمهور. في ذكاء، لأن وردة كان تعتبر يعني نهاية جيل العظماء، فكنا متعودين على ست أم كلثوم في فخامة في الوقفة. إنما الست وردة بدأت شوية الإيقاعات تبقى مقسومة أكتر، بدأ التفاعل يبقى مع الجمهور أقرب أكتر، فتحسيها هي أقرب للقلب أكتر. يعني الست فيروز لحد النهاردة في عظمة في الوقفة، نفس مدرسة المدرسة الكلاسيكية بتاعت وقفة أم كلثوم. لا، وردة كسرت الحدة دي، وبليغ كسر لها الحدة دي بالألحان.
0: وردة تعرضت للنقد في وقت ما، حتى من بتونس بيك الأغنية اللي اليوم نسمعوها على أساس طرافي وهكا تتغنى، هي تعرضت عليها للنقد في وقت ما على الإيقاع، على أنها فما شكون يقول أنها بعدت على الثنية اللي بدت منها.
1: دي حقيقة، لأن الناس متعودة على المدرسة الكلاسيكية البحتة اللي لسه بنتكلم عليها. فهي هنا وردة كسرت القاعدة تماما، بس القاعدة كسرت ما كانتش من أول بتونس بيك، بالعكس كان بليغ ممهد لها كتير قبلها.
0: وانت اليوم كمروة ناجي وين تقف في المدارس هذوما؟ وانت اليوم كن خذيت من الأوبرا الانضباط، خذيت زادة التكنيك، وين ترى روحك من بين المدارس؟
1: أنا بقيت ميكس. يعني هتيجي تلاقيني مثلا بغني لست أم كلثوم، هتلاقي بصي فجأة أوتوماتيك هبقى بهزر وبضحك معاكي ومش عارفة إيه، وهتلاقي قدامك طفلة. هتيجي هتغني ست أم كلثوم، هتلاقي ظهري اتفرد وأخدتي بوزيشن معين في الوقفة، تكنيك الغنى، الحروف ثابتة والصوت عريض. الست وردة هتلاقي في ابتسامة بقى أكتر، وانتي ألطف مع الناس وتفاعلك مع الجمهور. عبد الحليم عامل الميكس بقى ده بين الاثنين، هتلاقي فيه شوية كلاسيكي وهتلاقي فيه في النص شوية مقاسيم.
0: اليوم قبل حكينا على الانتاجات مروة ناجي، كي باش تاخو أغنية باش تغنيها اليوم، شنو الشروط اللي لازم تكون متوفرة فيها بالنسبة لك؟
1: بصي أنا المزيكا لحد النهاردة أنا بتعامل معاها مش بأسلوب المحترف. أنا لحد النهاردة بحب المزيكا كأني هوية بحبها، فلسه عندي شغف ليها. الأغاني علشان أنا في الأول اتربيت على ميلودي، فبحب أسمع في الأول ميلودي حلو هو اللي بيخطفني في الأول، وبعد شوية لقيت نفسي لقيت أن الكلمة أهم من اللحن.
0: كيفاش؟
1: فمرة بسأل واحدة كانت بتشتغل معايا بتكلمني على أغنية، بتقولي أنا حفظها كويس قوي أستاذة مروة، قلت لها حفظها، طب سمعيني. فبتغني لي الأغنية، فجأة لقيت بتقول كلام رص كلام، مثلا لو مثلا ذهب الليل وطلع الفجر ولا ماشي، لا هي ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سوسو، شايف القطة قالها بسبس قالت لون، فاهمة قصدي؟ هي بتردد كلام. فمليون ده أنا عرفت أن الكلمة أهم 100 مرة من لحن للناس، وبدأت أركز في الكلام قوي. غير كده خليني أقولك برضو الأغنية ذوق. وبصراحة اللي مساعدني برضو في ده أكتر محمد، لأن محمد
0: اللي هو
1: جوزي
0: الزوج به نشهر له تحية وحدنا، التحق بالستوديوهات موزايك.
1: حبيب قديم يا سامية. حبيب قديم قوي بقى يا سامية.
0: قديش من عام؟
1: يعني إيه مش فاهمة؟
0: قديش قلت لي قديم معك ولا قديم في الموسيقى؟
1: لا قديم في الموسيقى إيه، قديم في الحب قوي يا سامية، بيحب ومن هو طفل قد كده يا سامية. يعني حبيب يا سامية.
0: وقديش عنده يحب مروة ناجي؟
1: لا ده بقى تبقى لسه ليه هو بقى بعد ما يخلص الحلقة بقى.
0: قديش من عام أستاذ محمد؟ عليش نو السر هذا؟ قديش من عام غارق في حب مروة نيجي؟ قلنا خلينا نعرفوا الإحساس هذا منين طالع.
1: بقى لنا 8 سنين يا سامية.
0: 8 سنين ربي فضل.
1: دخلين في التسعة.
0: نسيتها.
1: لا دخل شهر عام. لا مش نقصت عام لسه 14/2 اللي جاي يا سامية. جاي بتهدي النفوس.
0: ربي فضلكم لمعبكم.
1: آمين يا رب.
0: دونك الأغنية بالنسبة ليك لقيت اليوم كونه الكلمة أهم من اللحن. لو تلقى الكلمة تكون في المستوى وكما أنت تحب تسمعها واللحن يكون أكثر بوب أكثر إين أكثر موسيقات اليوم.
1: ما عندناش مشكلة في الشكل الموسيقى أو الفريم الموسيقي ما عندناش فيه شكل. مانع في أي شكل. وزي ما قلت لك فعلا محمد ذوق حل بيفلتر الأغاني بيختار لأن تعرض عليكي في اليوم أغاني كتير. بيختار اللي هو شايفه مناسب وليليق على صوتك اكتر وممكن ندخل نغني حاجه وناخدها وبعد كده شويه نقعد نسمع تاني في البيت نلاقي ان التوزيع ما طلعش حلو فنغير تاني التوزيع من اول وجديد فلا احنا في البيت عاملين ورشه حلوه يعني.
0: ونتصور اليوم التوازن اصعب في عصر السرعه في عصر السوشيال ميديا في عصر انه الاغنيه تكون الترند عبر تيك توك
1: صح
0: فهذا زاد يصعب عليكم المهمه الاختيار
1: في الاول وفي الاخر انت ليكي ناس بتحبك وليكي جمهور بيحبك انا برضو ما اقدرش ازعل الناس اللي انا اللي حبوكي وعاشوا معايا الرحله من اول ما بدات فلازم على قد ثقتهم اللي هم ادوهالك ان انت تقدمي للناس فن محترم كلمه حلوه لحن حلو نغير بقى في الشكل الموسيقي زي ما احنا عايزين توصل للشباب بوب جاز اي حاجه
0: فما ملحنين تحب تتعامل معاهم مروانيجي سمعت لهم الحان قلت الاغنيه هذه نجم تكون متاعي نجم نغنيها
1: لا انا اي غنوه حلوه عمري ما فكرت بالشكل ده بس انا اي اغنيه حلوه بالعكس بنفرح لنجاح صاحبها بصراحه
0: الاغاني اللي طالعه ترند مؤخرا فما اغنيه تسمعها طيب مثلا مروه نيجي اللي تغني لنا الطربي اللي تغني الكلاسيكيات في كرهبتها في السياره شنو تسمع
1: فضل شاكر
0: اي شنو اكثر اغنيه لفضل شاكر حبيتها
1: قولي لي كده
0: الا وانا معاك
1: الا وانا معاك بحس بروحي طايرة مفيش ولا دمع حايرة وبلاقيني معاك إلا أنا معاك
0: شحيحة ما كملتها لي شوي
1: هنكمل دلوقتي يلا يلا يلا
0: مروة نيجي تغني لنا فضل شاكر ولكن بتسموها في روائع الملحن المصري الكبير بليغ حمدي تلقاوها في حفل في مهرجان دوغا نهار 24 جويليا بقيادة المايسترو محمد لاسوت وخيرة العازفين التوانسة كونوا في الموعد باش تسمعوا برشا طرب باش تستمتعوا بصوت مصري مميز الانتاجات وقتش قريبا نحكي والنجم نحطوا هكا شهر شهرين ثلاثة شهر
1: محمد اسألي محمد الغنوة الجديدة هتنزلها امتى
0: الغنوة الجديدة وقتيش محمد شهر شهر ونسمع جديد مروة ناجي كي تجي لتونس نتصور اكيد باش يكونوا فما كونتاكت اكيد باش تسمع فنانين توانسة فما فنان تونسي تحب تتعامل معاه نجموا نراكم فيديو علاش لا نجم يكون بداية مشروع فني
1: استني اسبوري
0: نزرب قتلي مليني واحدة
1: مينة رجعي تاني ميم نون
0: ميم نون مليني واحدة
1: أيوة.
0: فما فنان تونسي تحب تتعامل معاه نراكم في مشروع فني مع بعضكم
1: بصي كنت قاعدة مع بنوتة صحفية امبارح أول ما وصلت فقالت لي مروة كانت قاعدة بقى بتذاكر مروة إيه شخصيتها إيه بتغني إزاي فقالت لي لو عملتي حاجة مع طبعا الأستاذ والمدرسة الكبيرة لطفي بوشناق هتبقى حاجة حلوة قوي فطبعا يعني أنا أتشرف ويزدني شرف أستاذنا كبير ومدرسة كبيرة يعني لا يقل أي أهمية يعني عن مدرسة ست أم كلثوم يعني إذا وجد تونس فوجد طبعا الفنان العظيم لطفي بوشناق
0: لطفي بوشناق مجهول تحية كبيرة برشا وأغلب الفنانين الحقيقة اللي يكونوا بحثنا هنا فما لطفي بوشناق فما صابر رباعي زاد
1: لا صابر رباعي خلاص بقى أنا يعني بنته يعني وغنيت معاه
0: عندكم برشا ما غنيتوش مع بعضكم
1: لا غنينا مع بعض في البرنامج وغنينا بعد كده ظهرنا في برنامج سوا وغنينا مع بعض إحنا الاثنين
0: أغنية برود انتاج خاص مع بعضكم ما جاش المقترح
1: لا لا لا بس عملنا كذا حفله مع بعض سوا في مصر وفي مهرجان الموسيقى العربيه وفي كذا حفله عملناها سوا في مصر
0: دونك نمشوا في مقترح لطفي بوشناق اكثر
1: ده دي امنيه
0: ان شاء الله
1: اتمنى تتحقق بس برضو في اعتراف زي ما كان عندي فتره في حياتي كانت مهم المدرسه الكلثوميه انها تكون مدرستك فأنا كانت ذكرى محمد كانت من أهم الأصوات اللي أنا أخذتها في فترة، كانت قدوة كبيرة لي وكانت مدرسة كبيرة لي. إلى أن بدأت الناس تقولي خلاص كفاية لازم يبقى ليكي شخصية، كنت بغني نفس التكنيك نفس العرب نفس كل حاجة، كنت مهووسة بذكرى مهووسة.
2: أقرب أغنية لقلبك من أغاني ذكرى ونختم بها الحوار، كان نجم نسمع بينا شوية،
1: اختاري.
2: كل اللي لموني
1: كل اللي لموني، هتغني معايا؟
2: غني ناس معانا.
1: كل اللي

0: أكتر منهم أكتر من اللي تمنوا وكل اللي لموني لموني لموني لموني.
1: الله الله مروة نجي يعطيك الصحة. الصوت المميز هذا مش تسموه في دوغ نهار 24 جويليا مازالوا ليبيي نجموا تاخذوا تذكركم وتعيشوا الرحله الدوغه وتعيشوا الرحله مع الصوت هذايا المصري. نورتنا مروه ان شاء الله ترجع بحذنا لقرطاج.
2: امين يا رب ان شاء الله.
1: سمعت اخبار هكا شويه يعني. صح ولا مش صح؟
2: لا انا اتمنى ما في اي فنان عربي يتمنى يقف على المسرح العظيم طبعا مسرح قرطاج اكيد
1: ان شاء الله ترجع الصوت المصري مروه نجي لحفلات في تونس. شكرا لك خليكم معنا نرجع معكم ساعتنا الثانيه من كورنيش على موزيكا فين سويت وقعت الأخبار مع مراد دريدي. رجعينا
3: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique Ouais El Jassad. Accompagné de la troupe Liaf Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس.
4: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.
5: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
6: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة ستاغ تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء 22 من جويليا بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. ويشمل قطع الكهرباء المحتمل عدد من مناطق ولاية تونس الكبرى وهي فوشان والمغيرة وبرج السدرية وحي التضامن والسكرة والمروج ومجرين ورادس والزهرة وحمام الأنف وبومهل وبيرين وأريانا ودور هيشر والمرسى وبرج الطويلة. أما بمناطق الشمال فيشمل الإشعار عدد من معتمديات ولاية نابلة ويقليبية وحمام الغزاز والميدة وبني خلاد والهورية ومنزلة ميم ودار علوش والحمامات ومنزل بوزلفة وعروبة إلى جانب بعض المناطق بولاية زغوان وهي زغوان المدينة والفحص وصواف وزريبة وبعشير وأجرادو وجبل الوسط وبير مشارقة فضلا عن مناطق سجنان وجومين والمتلين ورأس جبل ومنزل عبد الرحمن والعالية وغار الملح ومنزل جميل وماطر وتينجا بولاية بنزرت. وفي مناطق الشمال الغربي قد يشمل الانقطاع مناطق مكثر وجريسة والدهماني وشمتو وواد مليزة والكريبة وقبلات والقلعة الخصبة وسيد إسماعيل ونفسها. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوجه مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام لشركة ستاج على خلفية الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تشهد عدة مناطق من البلاد مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني. وأوضح المجلس في بلاغ له اليوم الأربعاء أنه اقترح ضمن هذه المراسلة عقد اجتماعا عاجل مع مسؤولي شركة ستاج لبحث حلول فورية تحد من أثار انقطاعات التيار الكهربائي إلى جانب وضع خطة استباقية مستقبلية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة. ونبهت هيئة الصيدلة بتونس إلى خطورة الوضع لما قد يترتب عن هذه الانقطاعات للتيار الكهربائي من انعكاسات على سلامة الأدوية والصحة العامة. مناطق مختلفة من ولاية نابل تشهد خلال الليلة البارحة واليوم الأربعاء احتجاجات مواطنين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشركة الوطنية لاستغلال تنظيم المياه لساعات طويلة. ونفذ متسكنو قرية هرمان التابع لمعتمدية الهورية اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية على مستوى طريق الجوية عدد 26 عبروا من خلاله عن استيائهم الشديدة من الانقطاع المتواصل للماء منذ أكثر من 3 أيام وما سببه ذلك من معاناة كبيرة في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة. في أخبار العالم وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة ترصد استدارة 9 سفن منها 7 ناقلات خرجت من موانئ السعودية وكانت في طريقها لعبور باب المندب قبل أن تعود أدراجها وذلك عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن فرض حظرا على الملاحة يستهدف السعودية. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يقول إن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادته المؤسسون والشهداء مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطينية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد دقطات في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: بالتي تريق المطاري وصنحت 8:16 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فام الأولى في تونس. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع، سوى فكرة هبكم سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزيك فام ونيت. تابعونا زد على اللايف فيسبوك متاعنا ويوتيوب موزيك. توت سويت وقيت أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: في أكتو كولتور بالنسبة لليوم نحكي على مهرجان أذن الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية. تفاصيل كل مع المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس مدام حياة فتح لي العلوي. مرحبا بيك.
2: مرحبا. مرحبا سيدة ثانية. مرحبا بيك وبكافة مستمعي ذات مزيكة.
0: بينك من التحذيرات الأخيرة سيئة الوفيرتور، وقتش نبدأ؟
2: إن شاء الله العاشرة ليلة نبدأ، وإحنا في آخر اللمسات إن شاء الله تتعدى سهرة رائقة وممتعة للجميع.
0: كان نحكيه على البرمجة اللي كانت السنة الفارتة والسنة، فما حاجات غيرتوا فيها على المستوى الفني ولا حافظتوا على نفس التمشي؟
2: والله الحقيقة احنا حافظنا على نفس التمشي، ولكن فما بعض الإضافات انفتحنا سنين في الدورة هذه. على تعرف سيادتك سيدة سامية أنه المهرجان عنده رؤية وعنده استراتيجية. الرؤية هذه مبنية على المحافظة على التراث وصيانة الهوية وتثمين دور الفنان الشعبي في المحافظة على هذا التراث اللامادي. الحقيقة سنين انفتحنا على التراث اللامادي على مستوى الجهات، نحكي مثلا على فرقة وبنتن، على فرقة الصف، على فرقة ستال، فرقة المنارة. هذوما فرق إن شاء الله باش يكون لهم معناتها موعد مع جمهور أذنا باش يقدموا عروض اللي الحقيقة معناتها باش تكون معناتها ذات طابع جهوي، معناتها تراث لامادي جهوي. نوعية الرقصات، نوعية الأغاني، نوعية الموسيقى اللي هما معناتها والمقامات اللي يستعملوها إن شاء الله باش يكون لهم معناتها لقاء ومعناتها عرض متميز باش يعديه مع جمهور أذنا من مختلف الجهات.
0: وبالنسبة لأسعار التذاكر بين قداش وقداش مدام حياة؟
2: الأسعار التذاكر في المتناول، معناتها تسميه معناتها مهرجان أذنا خاطر تشرف عليه الوزارة، من أقل الأسعار اللي موجودة. معناتها نحكي على تذاكر بين 20 دينار و 10,000، معناتها مش أسعار مشتة. معناها
0: بالنسبة لكل العروض ما فماش تفاوت كبير بين مختلف العروض؟
2: لا ما فماش تفاوت كبير، باعتبار أنه فما كان عرض نور شيبة أحمد فنان المصري اللي هو معناتها تعرف معناتها تكلفة العرض متاعه معناتها عرض أجنبي أكيد يتكلف أكثر. الحقيقة التذكرة بين 40 دينار و 20 دينار.
0: أحمد شيبة اللي هو اليوم في الافتتاح، علاش اخترتوا الافتتاح يكون مصري مع أحمد شيبة؟
2: والله ما كانش مقصود، معناتها تعرف انت الالتزامات، احنا في فتره ما كيف بدينا نستعدوا للعروض هذيه لاعداد المهرجان كانت ابرمنا العقود معناتها مع الفنانين التونسيين قبل، ولكن في اطار التفاوض معه ما لقيناش كان الموعد هذيه اللي هو معناتها يوم 22، وصادف انه يكون معناتها قررنا باش نحطوا افتتاح لانه ما عندناش خيار اخر فقط.
0: واضح دونك ما كانش اختيار فني بالنسبه ليكم، كنتوا
2: ملزمين. لا لا لا لا لا لا لا لا ما كانش اختيار فني، ولكن ضروره معناتها برمجه فقط.
0: والحقيقه سعدت جدا كي شفت في البرمجه عرض الاختتام اللي هو عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبه اللي قدم برشا للفن الشعبي التونسي، وقداش تمنيت الراوه في مهرجانات اخرى من سنوات مش من اليوم. كان من السهل اقناع حبوبه بالعوده للمسرح؟
2: أكيد أكيد، معناتها مسرح أذنا راهو معناتها المهرجان الحقيقة هو صغير في عمره ولكن مثل صدى كبير. ما ثماش من تصورش أي فنان معناتها حتى معناتها باش ينجم يرفض معناتها، وهذا باش يقع فيه تكريم. الحقيقة هذه فرصة معناتها مهمة جدا بالنسبة للفنان أنه يكرم في إطار مهرجان دولي للفنون الشعبية. ما نتصورش معناتها بالأريحية بروح المسؤولية اللي عند الفنان الشعبي ملك الفن الشعبي هذه حبوبة أنه يرفض دعوة كيف من هذه. معناها
0: مدام حياة قلت لي عرض تكريمي، فما فنانين باش يغنيوا أغاني للهادي حبوبة، وإلا فما عرض كنا سمعنا عليه شوية تفاصيل كان باش يكون في كارتاج من سنوات اللي هو تصور الهادي حبوبة وعرض تكريمي لمسيرته، فأي العروض باش تكون حاضرة في الاختتام؟
2: هو عارض تكريم باش يكون بهذور وبتبيع وباش يقدم لنا الاغاني المتميزه اللي اشتهر بها، وفي نفس الوقت باش تكون باش يكونوا معاه بعض الفنانين اللي باش يعملوا ديروتريز باصواتهم لاغانيهم لاغانيه معناتها، واللي هو غناهم في وقت ما معناتها برفقته.
0: بالتوفيق للفريق الكل. نتصور مع الهادي حبوبة باش يكون عرض استثنائي، اخترتوا زادة عروض ثنائية، شنو كان التصور الفني متاحها؟ نلقاو عاطف نور والحبيب شنكيوي، فما زادة عرض لتليل القفصي وهشام سلام.
2: اي الحقيقة حبينا معناتها نعطيو أكثر فرصة للفنانين التونسيين باش يطلعوا على مسرح مهرجان أودنا، وأومنتون نشوفوا نفس التوجه ونجمعوا بين الفنانين الشعبيين باش يكون عندهم أعمال مشتركة باش يحاولوا يعملوا تصور سينوغرافيا للعروض المشتركة بيناتهم. هذا إضافة إلى العرض العروض الأخرى الفرجاوية الحقيقة نحب نزيد نحكي عليها. احنا ما عادش نقتصروا معناتها التمشي اللي مشينا فيه السنة ما تكونش عروض فنانين معناتها غني فقط الأغاني معناتها المشهورة متاع الفنانين هذوما، ولكن حاولنا نخدموا زادة على الفرجة على العروض اللي تمزج بين الرقص والحكاية والأغنية والموسيقى وكل ما معناتها يضيف للعرض. نحكي مثلا على عرض نجلة في الزردة للفنانة التونسية نجلة التونسية، نحكي على عرض سينوج، نحكي على عرض فليقة اللي هو يحكي على ملحمة معناتها على برشا أنماط موسيقية من كامل الجهات التونسية. هذا كله معناتها حبينا نعطيه بعد آخر للموسيقى الشعبية، للموسيقى اللي مبنية على حكاية على اللحظة اللي تقالت فيها معناتها الغنية هذيك اللي تخلقت فيها الغنية ذيك في لحظة الفرح، في لحظة القرح كما احنا نقوله، في لحظة المقاومة، في لحظة النجاح، في لحظة الأفراح. هذا كل ما نتحبينا يكونوا مش مجموعين في عرض متميز. مثلا نحكي على عرض فليقة اللي هو بش يكون معناتها ان شاء الله هو عرض قديم الحقيقة ما هوش عرض جديد، ولكن بالنسبة لمهرجان أودنا بش يكون معناتها في رؤية تصور جديد.
0: بالتوفيق لكل العروض مدام حياة. بالتوفيق لكم. آخر سؤال، هل فما عروض حبيتوهم يكونوا موجودين السنة وما نجمتوش تجيبوهم، وإلا كل العروض اللي حبيتوهم كانوا حاضرين في الدورة هذه؟
2: والله الحقيقة بالمناسبة هذه نغتنم الفرصة أني نشكر وزارة الشؤون الثقافية، نشكر وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، نشكر مسرح الأوبرا، هذوما الكل مؤسسات تحت إشراف الوزارة كانوا متعاونين معنا وعاونونا في كل ما يتعلق بتنظيم المهرجان من معناتها من دعم مادي ودعم لوجستي تحت إشراف طبعا السيدة وزيرة الشؤون الثقافية اللي حابين عليه معناتها الحقيقة خذيناه. بقى تعرف انت الاعتمادات معناتها لابد من ضبط الاعتمادات اللي سلاحة بين عليه خذيناه، وان شاء الله العام الجاي تكون معناتها دورة اطول شوية واكثر معناتها عروض معناتها متميزة ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد، والجمهور ان شاء الله زادا يكون في الموعد. كونوا في اذنا نحكي على المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية اليوم. احمد شيبة في الموعد، حاتم اللجمي، القصد النجلة في الزردة، بنجمي ومجموعة من الفنانين اللي استناوكم انها 25 جويليا. بعدهم تلقاو هشام سلامة، ليلى القفصي، محمد علي الأسمر، لحبيب شنكاوي وعاطف نور. نلقاو زادة عرض فولكلوري، نلقاو عبد الكريم البنزرتي، نصر الدين الشبلي في فلاقة، وتكريم الكبير الفنان هادي حبوبة نهار 2 أوت في اختتام المهرجان هذا. هذه كانت أكتو كولتور، وخليكم معنا شوية خلنا نحكيو على مهرجان ببرمجة واعدة في الملاسين والدخول مجاني. شوية خلنا نكتشفوا مع بعضنا الأسماء اللي بشكون حاضرة في الافتتاح والاختتام، ورؤية فنية كاملة قاعدة تتحضر للملاسين. خليكم معنا نسمع توت سويت بنجمي هزايونك رجعينا.

0: بنجمين من مشروع سينو جهز عيونك وصنحت 8:28 دقيقة. نسأل مبرش على صديق البرنامج رشيد كريك شو أي إنسان يسمع فينا تو على موزيك فام على سيتنا موزيك فام كيف تابعوا فينا على أبليكاسيون موزيك وإلى اللايف متاعنا على فيسبوك ويوتيوب موزيك فام. مازلنا نحكي ومهرجانات توت سويت في أكتو كولتور. أكتو كولتور فرحانة برشا اني باش نحكي عليه المهرجان هذا, والحقيقة مانيش باش نعطيكم برشا تفاصيل على البرمجة, باش نحكيه فقط على الافتتاح والاختتام. هو المهرجان الصيفي بالملاسين في دورته الثانية, باش يعطينا تفاصيله رئيس المجلس المحلي بالملاسين وكيف هو مشرف على المهرجان. يجي بحذنا مش أول مرة الموزايك زياد يحيوي, مرحبا بيك.
1: مرحبا مدام سامية, مرحبا بمستمعين موزايك.
0: شنو الحوايج؟
1: صحة على الاستضافة والدعم,
0: ونتصور تستحق الدعم زياد انت وفريق كامل.
1: بارك الله فيكم, هذه شهادة نعتز بها. والحقيقة موزايك اليوم وليت جزء من مشروعنا الثقافي في المنطقة, يعني في كل مرة تسلط الضوء وتدعمنا وتعاوننا.
0: وفي كل مرة زياد باش نحكي شوية جانب شخصي قبل ما نحكي على البرمجة تفاصيل البرنامج, اللي قد ما هكا تصير صعوبات للمهرجان هذايا وإلى كل التظاهرات اللي خدمتهم على في الموسم كامل, ما كبشتش ما رخيتش, ما زلت شدد صحيح باش تكمل.
1: والله شو هي الحاجة, إذا كان ما تجيش بتعب وبصبر ما عادش عندها نفس الشارم ونفس الجو. أي في كل تظاهرة قاعدين نتعرضوا للصعوبات, لكن نحن رانا قاعدين نخدموا على فكرة أن الرسخ اليوم ثقافة جديدة في المنطقة. كما قلت قبل ومزلت نعاودها, رو الثقافة اليوم حق, ما فما حتى إنسان ولا حتى جهة عاملة مزية أنها توفر عروض كبيرة ومهرجانات للأحياء الشعبية كما الملاسين وكما تونس الغربية بصفة عامة. وأنا ديما توجهي ورؤيتي أنه مهرجان الملاسين يولي منارة ثقافية بالنسبة لتونس الغربية الكل. ما عندناش مهرجان كبير كي نقول الملاسين, حي زهور, سيدي حسين, الزهروني, الأحياء الشعبية هذيك الكل بالزخم وبالطاقات اللي فيها وبالشباب اللي فيها. نستحقوا أنه يكون عندنا مهرجان كبير, أنه يكون منارة ثقافية يستقطب العباد الكل, وخاصة أنه يكون يراعي الخصائص الاجتماعية للمنطقة ويكون مجاني باش الناس تجي وتتفرهد. سينو بالنسبة للصعوبات الحقيقة مدام سامية متعودي, وبالحق نحن قاعدين نخدمه ومناش مستحيل باش يوقفنا حتى حد, ومستحيل باش توقفنا حتى حاجة.
0: ونتصور كان فما حاجة سيدة تنجم تكون داعم وتخليكم تكملوا اليوم كفريق, هما صغيرات اللي يحضروا على الأفلام, سيوا في التظاهرات اللي خدمتوهم على الأفلام وإلا زادة صغيرات اللي يحضروا على الاسبكتاكل متاع الموسيقى. وقدش من حلمة تراهم في عينين الصغار اللي يتفرجوا زيد؟
1: أكيد بريسك في كل مهرجان وليت عادة تصير انه الصغار بعد العروض هما اللي يعملوا حملة نظافة في استاد, وهما اللي ينظفوا, هما اللي يتلهوا به. يعني توا استاد هو منشأة رياضية صحيح, لكن ولينا نغزروا له زادة في نفس الوقت هو المسرح وهو النادي الثقافي اللي نتوجهوا له, وما عندناش فضاء اخر للاسف ننشطوا فيه ولا نعملوا فيه تظاهرات ثقافية.
0: وهي نسمع فيها من سنين, اليوم 2026 ما زلنا في الملاسين ما عندناش حتى دار شباب حتى دار ثقافة.
1: أيوه هذا اللي كان, والله كان الديبا متاعي أنا ولاد الحومة قبل ما نجي للموزايك, أنه أي راو باهية أنه يكون عنا مهرجان صيفي ومهرجان رمضاني, وأنه يكون عنا مهرجان سينما, وأن أسسنا الحاجات هذه ولقينا دعم من سلطة الإشراف يعطيهم صحة. لكن اليوم راو الثقافة ما يزمهش تكون موسمية, ما نتعاملوش مع الثقافة بمنطق غلة يحكيان في الصيف ولا في رمضان, لا نحن حاشتنا بالثقافة على طول العام, حاشتنا باش يكون عنا فضاءات ثقافية سواء دار ثقافة سواء دار شباب. يعني تعبنا من كلمة مشاريع معطلة, مشاريع معطلة وحكينا عم ناول في موزايك وحكينا قبل في بلايس أخرى على دار شباب الملاسين. دار شباب الملاسين ولت يعني مسلسل تركي ما هيش بشتوف, يعني طوى أخر يعني المستجدات انه فما الاعتمادات وفما الفلوس باش المشروع ينطلق, لكن واقفين على تخصيص قطعة أرض الفائدة وزارة الشباب والرياضة من عند وزارة أملاك الدولة. يعني
0: قديش عنا من عام نحكي في المشكل هذا, في المشكل
1: نحكي
0: نفسه,
1: نحكي على المشكل نفسه بداوها النشطاء في المجتمع المدني وقت اللي أنا صغير من 2013 يمكن.
0: هل وقيت معناها بعد 13 سنة نحكي على مشاكل أخرى مثالش
1: هي الاعتمادات ديجا اللي موجودة طبعا من عام 2019. الفلوس اللي موجودة باش تخدم بها المشروع. الدراسات فلوسها تصبت عام 2019، الفلوس خلطت عام 2021، وهنا نستناه وهنا باش نخصصوا الارض اليوم. يعني اذا كان مطلب تخصيص ارض من وزاره الشباب والرياضه الى وزاره املاك الدوله يخرج نهار 8 سبتمبر 2025، الى حد اللحظه هذه وزاره املاك الدوله ما تجاوبش بالرفض ولا بالقبول. الحقيقه انا نستغرب، وكانه كل اداره في بلاد ولا كل اداره في قاره، يا اخي شنو بيناتهم؟ يعني والله لاني فاهم الحقيقه، راه 1000 سؤال و1000 تساؤل. وهذا حتى لا نحكيوا فيه بالرسمي في شباب المنطقه، يقول لك اي شنو معناها تخصيص يقعد بريسك توا عام باش وزاره تعطي الوزاره في نفس البلاد؟ ليه؟ راو نحن متضررين، راو شباب ملاسين هو اللي عاني، هو اللي ماشي في ثنية خايبة. رانا نحبوا نقضيه على الإدمان، ونحبوا ننقذوا أصحابنا وولاد حومتنا. عاونونا واعطيونا حقنا، يعني إنه يكون عنا دار ثقافة. غديك راني ننقذ لك 1000 شاب و1000 صغير بدار ثقافة.
0: والتغيير ممكن زياد من خلال التظاهرات اللي تعمل فيهم أنت والفريق الكل بتبيع في الملاسين. مؤخرا سدا شفنا سينما دور في حي هلال، اللي شفنا مشاريع تبنيت وتكونت في مستوصف، شفنا وين صغار نجموا يلعبوا اللي هي أبسط حقوقهم، أبسط حقوق أنه صغير اليوم يخرج يلقى متنفس، أنه صغير والكبير عنده الحق باش يتفرج في فيلم، عنده الحق باش يتفرج في سبكتاكل. مش الناس كل عندها القدرة أنها تمشي تقص تساكر ب100,000 وب120,000 وغيرهم من الأسعار اللي نحكيوا عليهم، سواء في البريفي وإلا زادة في المهرجانات. فاليوم ثقافة نصورها من حق الجميع ومن أبسط الحقوق. أنت قلت كلمة انه تنقذ شاب والا 1000 شاب. اليوم الراو في طاقات، حتى لليوم ما زلنا من الملاسين نسلم برشا على الطفل الصغير اللي شفناه في بطوله روندا 13 الدالي النهدي اللي هو هادي بجوريه، طفل صغير من الملاسين مازال يحب يحلم ويعيش. دونك من حقهم. نتصور اليوم 2026 ما زلنا نحكيه في نفس المشكل من عقود، وقايت نلقاو مشاكل اخرى. خلينا نحكيه على المهرجان، مهرجان الصيفي بالملاسين، الدوره الثانيه اللي باش يكون بالملعب البلدي علي البلهوان بالملاسين من 2 أوت حتى 6 أوت. شوية خلينا نعطيكم فكرة على الأسماء، نتكلم عن أسماء ولا ترتيحة صغيرة وراجعين.
2: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia, Goulhom Aslouba. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910,000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Corniche, merci de chemin. Mais ça va, les deux intérêts.
0: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فيما نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. نحكيوا على مهرجان صيفي بالملاسين من 2 حتى 6 اوت. زياد انا وحال عندي فكره على الافتتاح والاختتام. الافتتاح باش يكون مع الفنان المصري ايهاب توفيق العشرة متاع الليله 2 اوت بالملعب البلدي علي البلهوان بالملاسين، والاختتام مع الفنان العالمي فنان البوب، لانه يعني ما عادش يحب بلطي كلمه الراب التونسي بلتي اللي سنة عنده تقريبا 3 عروض فقط في تونس، اختار انه ما يكونش موجود في جولة صيفية. نتصور طول قبل انه باش يكون في المهرجان هذا، ما كانش متردد
1: اكيد بطبيعة الحال. هو بلتي في الاخر يعني ولد الحومة، بلتي سيدي حسين الملاسين، نحكيه على حومة واحدة نحكيه. حتى المشروع والفكرة اللي كنت نحكي عليها انه يكون فما مهرجان كبير في تونس الغربية، قلت راه من الملاسين الحي زهور السيدي حسين، يعني اكيد بلتي باش يكون معايا في نفس الحلمه وباش يمن بالفكره هذه. دونك بلتي بين ناسه وبين اولاد حومته وبين اهله من غير حتى تردد، بلتي في الملاسين ان شاء الله.
0: بلتي قبل باش يكون في الملاسين، مش بلتي كهو. فما سيدة كما قلنا إيهاب توفيق، فما أسماء أخرى باش تكون حاضرة في البرمجة. كنت تعطيني فكرة أقرب باش يكون عروض راب، عروض شنو هكا في التصور الفني متاعكم؟
1: والله هو التصور يعني حبينا بالشراكة مع مندوبية ثقافة.

0: أساس أنه نعمله مهرجان يكون موزايك يكون متنوع وتفاوضنا مع برشا أسماء الحقيقة، وحتى كانوا فما نجوم أخرين من العالم العربي باش يكونوا حاضرين. للأسف أنه القانون بتاع العملة الصعبة ما نجمناش.
1: قانون العملة الصعبة يتحل في مهرجانات وفي مهرجانات ليه؟
0: ما نعرفش الحقيقة حتى يعني.
1: نتصور تبع معايا في البرمجة فما فنانين أجانب موجودين في
0: مهرجانات أخرى. صحيح. هذه نقطة استفهام الحقيقة، أنا بيدي ما عنديش إجابة لها
1: حتى التوقع دي. أنا من نقطة استفهام ما عنديش لدار ثقافة لدار شباب،
0: نقاط الاستفهام ما توفاش، وحتى الملعب البلدي بالملاسين النادي الأولمبي النقل ما يكورش فيه، يزم يكور في الوردية ولا في منوبة ولا في تيرا آخر. نقاط الاستفهام عديدة يعني كمش نقعد ونحكي ليه برشا هكيك. شو الحقيقة نعتبر روحي أنا ولا أولاد حومتي رانا قاعدين نجاهدوا في أنه نزرعوا ابتسامة، إن نخدموا على حلمة إن شاء الله غدويك واقع آخر يكون واقع خير حتى للجينيراسيون اللي باش تجي بعدنا. ما نحبش أنا كبرت وتربيت في حومة ما فيهاش دار شباب ما فيهاش دار ثقافة، نقص تأطير. ما نحبش غدوة أخويا صغير ولا غدوة ولدي يتربى في نفس البيئة ويتربى في نفس الجو. راو وزارة الشباب والرياضة ولا وزارة الثقافة يلزمها تكون موجودة من خلال مؤسساتها، وراه بالحق التظاهرات هذه مهمة ومهمة جدا، لكن راهي الثقافة على طول العام ماهيش في خمسة أيام في الصيف. يعني حتى لو كان باش نجيبه ما نعرفش اللي تتصور باش نقعدوا ديما نقصين حاجة، على خاطر بعد الخمسة أيام هذوكم معنا ويمش نمشي. بعد الخمسة أيام بتاع المهرجان ما عندي ويمش نمشي.
1: يمكن هوني زاد اللي يتكلم في وسطك هو زياد الارتيست اللي حلم اللي كتب اللي
0: شكون قالك
1: اللي كتب الراب.
0: صحيح، في وقت من الأوقات زادا في كنا نمشي لدار ثقافة باب سويقة، كنا نمشي لدار ثقافة الزهور يعني لحوم اللي بحذانا لحوم المجاورة، كنا نمشي وسط البلاد مع جروب قمح وين نلقاو رواحنا وين نجمو نتلمو وين نجمو نعملو موزيكتنا ونعيشو الموندو متاعنا. وراو بالحق مهم برشا، راهو الثقافة كيما نقذتني أنا تبعت الموسيقى ومخي تحل على برشا حاجات أخرى وعرفت برشا ناس وبرشا علاقات. راهو مهمة حتى للشباب اليوم في منطقتنا، أنه بالحق راهي الثقافة تنقذ بها ألف شاب. وأنا قبل قلتها ونعود نقولها، أعطيونا المرافق تو نعطيكم ألف أنس جابر، نعطيكم ألف أسامة ملولي، نعطيكم ألف طارق ذياب. معنا كان الشباب، معنا كان الطاقة، استثمروا فينا تخرجوا ربحين. سهل العملية، استثمروا فينا. كها
1: نداء هكا من زياد يحيوي من موزايك. الموعد باش يكون في المهرجان الصيفي بالملاسين، رغم هذايا الكل نحكيو على مهرجان اخر وعلى خليني نقول مبادره اخرى منكم زياد باش الثقافه تكون موجوده في الملاسين من 2 حتى ل 6 وتقتصرتوا على 5 ايام. ظهر لي الصعوبات اللي كنا نحكيو فيها، لو توفرت الامكانيات كنا نجمو نحكيو على برمجه اطول.
0: هو شو الحقيقه برشا مؤسسات عاونت على خاطر تعرف الموارد. توجهنا لبرشا مؤسسات، سواء مؤسسات خاصة سواء مؤسسات وطنية، وفسرنا مشروعنا اللي هو بالأساس مشروع يعتبر ثقافي واجتماعي في نفس الوقت. فما مؤسسات آمنت وديجا يعني من خلال دعمهم ودعم وزارة الثقافة باش تمكننا أن نعملوا برمجة ممتازة وبرمجة باهية. إن شاء الله المرة الجاية من خلال النجاح اللي مش نحقوه إن شاء الله في الدورة هذه يكون فما أكثر دعم وتكون البرمجة أحسن. وإن شاء الله قاعدين زيادة بعد المهرجان هذا نخدمه كيف كيف على المهرجان السينمائي ليالي الملاسين السينمائية. ما زلنا ما حددناش التوقيت بالضبط، لكن في نفس البلاصة إن شاء الله تكون الدورة الثانية ليالي الملاسين السينمائية. وإن شاء الله كيف كيف موزايك تدعمنا زيادة إن شاء الله.
1: أكيد أكيد باش نكونوا في الموعد. بالتوفيق ليك زياد. شكرا ليك. شكرا على قبول دعوة موزايك ورئيس المجلس المحلي بالملاسين ومشرف على المهرجان الصيفي بالملاسين. في دورته الثانية ما تفلتوش الموعد، العروض كلها مجانية
0: مجانية
1: مجانية. مشيوا وكونوا حاضرين ودعموا الثقافة وين ما كانت. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم. كورنيش من السبعة لتسعين تحليل. Calypso.
2: Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back. Mêlez-vous à l'Eucalypso pour un voyage sonore.

0: لابتسام تعليل.
1: ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزيك فيم 48 دقيقة. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. تابعوا فينا سواعتين من زمان. عايشوكم أجواء المهرجانات. نجومكم اللي تحبوهم يكونوا بحثنا هنا في استوديوات موزيك فيم. ساعتنا الأولى استقبلنا بحثنا المطربة المصرية مروة ناجي, وساعتنا الثانية فرحانة برشا باستقبالها معانا هي بالتليفون. ما أكيد كي باش تكون في تونس باش تكون بحثنا هنا في استوديوات موزيك فيم. تتفيت وقايتلا L'invité du jour.
0: Corniche. L'invité du jour.
1: هي فنانة لبنانية عازفة عود موسيقية قاعدة تعمل في برشا حس, خليني نقول في مختلف المهرجانات. كنا اكتشفناها في تونس من خلال مهرجان دوق الدولي, وترجعنا في مهرجان الحمامات الدولي نهار 9 أوت. تنجموا تسمعوا صوتها اللي ديجا سمعتوه قبل شوية على موزيك فيم. ساندي لاتي مرحبا بيك.
2: مساء الخير.
1: مساء النور. مساء الخير.
2: شكرا على الاستضافة,
1: نورتنا يا سندي. سندي كنت موجودة في مهرجان دقة, ترجعنا في مهرجان الحمامات, نتصور لقاء آخر مع الجمهور التونسي. تشجعت بعد دقة؟
2: نعم.
1: تشجعت بعد دقة أنه يكون لك مهرجانات وحفلات أكثر في تونس؟
2: كثير. قد ما أقول يعني ياريت كل شهر, لما أقول كل يوم, كل شهر بيكون عندي مهرجان بتونس. للصراحة
1: شنو اللي حبيت في الجمهور التونسي؟
2: رح أقول هيك كلمتين من القلب, فعلا من القلب. الجمهور التونسي يعني صار أهلي لهذه الدرجة. حسيت أنه أنا بين أهلي وأحبابي, والمحبة اللي عند الجمهور التونسي للفن, و يعني هيك كتير ديركت, شعب كتير ديركت, بس يحب حدا فعلا بحبه من القلب. فعن جد شكرا كتير للشعب التونسي, انه انا فعلا حسيت حالي بين اهلي واحبابي, وصار عندي هيك مشوق على طول انه يكون عندي حفلات مع الجمهور التونسي.
1: دقة, حمامات, ان شاء الله عام الجاي نحكيه على مهرجان قرطاج
2: ان شاء الله.
1: حتى الفكرة ساندي, حتى هدف بالنسبة ليك؟
2: هيدا بعتقد أنه هو هدف لكل فنان. فأكيد هذا الشيء من زمان.
1: محاضرة حاجة خاصة لمهرجان الحمامات الدولي, نتصورك راك شفت المسرح كيفاش, يمكن أكثر حميمي من مهرجان دقة, فما البحر, فما حاجة خاصة للجمهور هذا؟
2: نعم. هذا الحفل أكيد رح يكون في مفاجآت كتير. بفضل أنه هلأ ما أقولهم لأنه بيبطلوا سبريز, بس للأكيد في مفاجآت كتير بهذا الحفل إن شاء الله.
1: نستناو الحفل هذين نهار 9 أوت ساندي, بش يكون بقيادة المايسترو. شكون معك؟
2: نعم,
1: بش يكون بقيادة أي مايسترو تونسي بش يكون معك في القيادة؟
2: نعم أكيد حيكون المايسترو تونسي والفرقة التونسية.
1: ما نجموش نعرفوا شكون المايسترو؟
2: والله الذاكرة, أنا ذكرت بتخوني جدا بالأسماء.
1: باه نسمي لك أنا وأنت قول لي. المايسترو محمد الأسود؟
2: لا.
1: المايسترو يوسف بالهاني؟
2: والله هيك والله ذكرت كتير,
1: خيمتنا هذه الفترة. باهي ميسيلش, فما زادة شادي القرفي, فما فادي بن عثمان, عنا برشا دي مايسترو. طيب نكتشفوا قريبا شكون بش يكون معاك في الحمامات. بش تكون سهرة فيها الصوت الطربي اللي اكتشفناه معاك ساندي لاتي, بش تكون البرمجة متاع الأغاني أو دليل الأغاني مختلف على دقة, وفما أغاني أخرين بش نكتشفوهم بصوتك, فما إنتاجاتك الخاصة. كيف بش يكون
2: الأغاني؟ رح تكون جدا مختلفة عن البرنامج تبع دقة. في شغلات كتير عالم حتتفاجأ فيها, وحتكون أكيد كتير حلوة. في كمان أغاني تونسية.
1: أوكي,
2: هون حتكون مفاجأة, وإن شاء الله يعني بتمنى أنه العالم يكونوا كتار, وحتى أنا سلطن عليهم بصراحة.
1: أنا نعرف تتسلطن بالعود, العود بش يكون حاضر على المسرح؟
2: حيكون أكيد حاضر
1: إن شاء الله. نستني الموعد نهار 9 أوت سنجلات تكون بحذنا هنا في استوديوات موزايكا فام قبل 9 أوت نحكي أكثر تفاصيل على المسيرة هذية. نستنيك، شكرا لك الفنانة اللبنانية سنديلاتي، تستنيكم نهار 6 أود. شكرا شكرا، وأكيد باش نكونوا في المتابعة والمواكبة لحفل باش يكون بنكهة طربي في مهرجان الحمامات الدولي. فنانة اكتشفناها في مهرجان دقة، أكثر يمكن سنة ترجع في مهرجان الحمامات، ميزت بعزفها على العود، يمكن هذا اللي منحها صورة فنية مرتبطة بالأصالة بالهوية الموسيقية العربية كما هي تحب تعرف روح. اسمعنا زيدا أغنيتها شمعة تقبيل على موزيكا فام، وهذا اللي خليها تدخل في مسار الانتاج أكثر من الإعادات. هذه كانت لانفيتي دو جوغ. كورنيش كورنيش من السنة شمعة من السبعة للتسعم تحليل مع سنديلاتي، وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. نحب نشكر كل الفريق، شكرا الواثق، شكرا لكافة القسم الثقافي بموزايك كفام، شكرا ذي كان معنا في الأعداد كيف كيف، شكرا ليندا، سارة موجودة في حمامات، غسين موجود في أوذنا، ليندا زدا موجودة في كارتاج في بيلي، الواثق في بنزارت، نزدا توا ماشا للحمامات، الجوزيف أعطية أكيد باش نكونوا معكم في مختلف المهرجانات التونسية كالعادة الأولى في تونس. في المواكبة تابعونا على انستغرام موزايكا فام، على صفحتنا على فيسبوك، سيتنا موزايكا فام .net. تحية سادة لكل قسم الديجيتال من خلال لبنى اللي معنا في كورنيش وخلودة في الإخراج. أنا ما بقى لكم شغلكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كورنيش باش يكون ضيفنا وليد التونسي، وكيف كيف نحكيه على جربا ميوزيك لاند. باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، نكملوا مع شب مامي. شب مامي غدوة يوصل تونس، غدوة الخمسة باش يكون موجود.

0: Publicité.
1: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
2: الله عليك يا سيدي،
1: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
3: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
4: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجع والطاقة، وكاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى الرئيس المدير العام لشركة ستاغ، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا، وتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. وأكدت اللجنة في ختام جلسة انعقدت أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب انفتاحها على كل مشاريع الطاقات المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والواردة في وزارة المكلفة بالطاقة حتى خلال العطلة البرلمانية. وتطرق النواب إلى الوضعية الحالية للشبكة الكهربائية في كامل تراب الجمهورية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمتواصل لفترات طويلة في بعض الأماكن نتيجة الضغط الكبير للطلب خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. وأشار النواب إلى أن هذه الانقطاعات المتكررة تسببت في خسائر كبيرة للمواطن والمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، والمترافقة مع موجة الحر القياسية التي تمر بها بلادنا والمتجاوزة للمعدلات العادية. المنظمة التونسية لأطباء الشبان تعبر اليوم الأربعاء عن انشغال العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتزاول الماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. كما أعربت المنظمة في بيان لها عن قلقها من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معتبرة أنها لم تعد مجرد اضطراب خدمات بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية. ودعت المنظمة الوزارة إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم مختلف المتدخلين في القطاع الصحي والقطاعات ذات صلة لعرض المعطيات الصحية المرتبطة بموجة الحر وتقييم تداعياتها واعتماد خطة وطنية عاجلة للتدخل. المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي شاطر تؤكد أن الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي تمثل محطة سنوية أساسية لمرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال توفير المعلومات الدقيقة والإجابة عن مختلف استفساراتهم قبل انطلاق عملية التوجيه. وأوضحت الشاطر في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذه التظاهرات تستهدف الناجحين في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة، وتهدف إلى تعريفهم بمختلف عروض التكوين المدرجة بدليل التوجيه الجامعي، بما يساعدهم على بناء اختياراتهم وفق قدراتهم العلمية وميولاتهم وآفاق التشغيل التي توفر الاختصاصات المختلفة.
5: الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي اللي هي اليوم بمدينة العلوم بتونس، اللي هي متواصلة 22 و23 جوان لفائدة الناجحين الكل في البكالوريا دور رئيسية ودورة المراقبة. ندعوهم أنهم يلتحقوا بمدينة العلوم باش يستفادوا بالمعلومات الدقيقة والمحينة فيما يخص العروض التكوين اللي باش تكون في شكل محاضرات توكي أمنها أساتذة التعليم العالي في الاختصاص. يعني إذا كان ناجح جديد في البكالوريا حاجته بمعلومات حول الأفاق المهنية أو الأكاديمية لتكوين التكوين دونك من الموجود في دليل التوجيه الجامعي، دونك نجم يواكب المحاضرات. كذلك المحاضرات يتم بثها بصفه مباشره للناس اللي ما تنجمش تلتحق من مدينه العلوم. ينجم الناجح جديد في البكالوريا دونك يسال كل السؤالات نتاعه والاستفسارات حول العروض، حول معناها المجال الدراسي، حول الافاق نتاعها لي باسريل ما بين العروض التكوين. كذلك فما معرض الجامعات، دونك كل الجامعات التونسيه العموميه موجوده لهنا باش يرافقوا قداش يجد في البكالوريا باش يمدوهم ويمدوهم بكل المعلومات اللي يحتاجوهم في عملية التوجيه. نعرف عملية التوجيه عملية صعبة شوية، فيها برشا تردد برشا حيرة، دونك احنا نطمنوا كل الناشئين بالبكالوريا والأولياء متاعهم على هنا اللي نوفر لهم كل المعطيات اللازمة.
4: في أخبار العالم، منظمة المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تعلن إدراج مدينة صور الفينيقية في جنوب لبنان على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر. ويأتي هذا القرار بطلب من الدولة اللبنانية بعد أن تعرض موقع أثار صور التي تعد من أقدم مدن العالم المتوسط لإصابات مباشرة ولأضرار جراء القصف الإسرائيلي على المدينة خلال الأشهر الماضية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل بن عيسى ومرور بن عمار في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزيك FM.

كاملين اللي بيشلقوا فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موسيقى اللي بدينا كنا ربحوا الحكيت كل المعلومات كل الفازيت ودوكا خممنا في كل شيء باش تعديوا معنا ابن سهريه ونتمنى انكم تعديوا في ابن سهريه من غير ضوء دونك ان شاء الله الضوء يرجع هو باش نولي نعمل نشره ضوئيه انا ما عادش نشرة الجوية نعم نشرة ضوئية ندور على مختلف الولايات نشوف من فما الضوء ولا لي وتوكا إن شاء الله يا رب يرجع الضوء في الأجيال القريبة كاو يزي من السيناريو تعرف حتى لتو نستنى أنهم باش يخرجونا يقولونا نفدلكم معاكم تستيو في الصبر متاعكم نحس فما حاجة هكا فما لعبة قاعدة تتلعب بعد مصاب يقولون رانا نفدلكم معاكم سيبا نجحتوا في التيست بريف أوتوكا خلينا نبدلوا الجو على ابتداء ثلاثة سوية كاملين خبرنا في كل شيء براتيك ما وفرني لكم كل شيء على ذمتكم مش عاديو سهرية مزينة ردوا بالكم على رواحكم طريقة سلامة للجميع وما تنسيوش مع العشرة ونص متاع ليل تنجم انتي تربح برشا كاش برشا فلوس وبرشا كدوات بيه عندي برشا فلوس ما عنديش 100 ما عنديش 200 ما عنديش 300 ما عنديش 400 ليه وما عنديش 500 اكثر ما عنديش 600 ما عنديش 700 وما عنديش 800 وما عنديش 900 اما الليله عندي مليون ألف دينار نجم تربحهم انت الليلة ألف دينار بين يعمل برشا حاجات ألف دينار يشريو لك جروب إلكتروجين مبروك عليك تنجم تشريه تنجم تعمل برشا جو ألف دينار بين يعمل برشا حاجات إذا كان ممشيتش تصيف انت والمدام ولا انت والصغار ولا اليوم سلمهم وجمين ألف دينار يعملوا برشا حاجات يخليوك خاصة تحوز تتفرد إذا كان عندك قرضة تحقق نسيت هنا تفرهيت وانا جو هي عنا قروضات عنا حاجات تسنى فينا ما أهم وتوكا الألف دينار باش يمشيو في بلاصتهم سينو باش نبداو واضحين عندي دي تيكي زادة كيف مع العشرة ونص متاع الليل سهرية مزيانة غدوة لي فرج سليمان أو فرج سليمان عفوا أم بيانيست دو غونون يجينا من فلسطين وعنده موزيكا رهيبة ورهيبة جدا لكن للأسف سولد أوت أما أوغوزمو أنا عندي زوز ساكر خوبيهم لهنا نجم تربحهم انتي وتمشي غدا لمهرجان الحمامات الدولي تمشي تحضر على فرج سليمان اون سواري اكسيبسيونيل بيتمان الكلمه غدوه دونك من غير ما تلوج على المارشي نوار راهو عندي انا شو كبير تاخذهم بليش بعد لحظات مع العشره ونص نتاع الليل سينو كان ما تنجمش تمشي الحمامات عندي سهريه زاده مزيانه انجيليك كيدجو اسم مهم برشا في الموسيقى افريكان وفي اليونيفير نتاع الموسيقى اللي تجينا من افريقيا باش تكون حاضره غدوه في مهرجان كارتاج الدولي تنجم تمشي انتي زاده للسهرية ذي بيان سور كي نحكي سهرية تمشي معناتها زوز من الناس معناتها فما دو تيكي للسهريتين هذوما وما فماش رابح ما فماش زوز اما فما ثلاثة مستمعين اقتل لي تابي جملة واحدة سيد المخرج اقتل لي جملة واحدة به نمرو 23513000 23513000 اللي هو واتساب موزايك اف ام ينجم يربحك الألف دينار وينجم يربحك زوز تيكيات لانجيليك كيدجو غدوة في مهرجان كارتاج الدولي ويربحك زوز تيكيات الفرج سليمان في مهرجان حمامات الدولي أما إذا كنت تو أنت تسمع فيا وتحب تخرج تحوس شوي آخر وتمشي لسهرية وتمشي بلاش لولاني اللي يبعث لي ميساج على واتساب موزايك اف ام يكتب فيه الكيتش العربي الأصيل لولاني اللي يكتب لي ميساج فيه الكيتش العربي الأصيل على واتساب موزايك اف ام 23513000 يربح دو باس السهرية الليلة في الكاليبسو ويمشي يحضر على هيثم وشريفة في الكيتش العربي الأصيل في الكاليبسو عندكم الوقت الكافي من غير ما تقعد جيني لهنا لولو نبعثهم لك هنا على واتساب الدنيا تقدمت ياسر نبعث لك ليتيكي على واتساب وتمشي الليلة للكاليبسو وتحضر على الكيتش العربي الأصيل مع كل من هيثم وشريفة من الهيميسيون خوي ومن الكدوات ومن الغود لشانس من العشرة ونص متاع الليل كل هذا وأكثر يستنى كل هذا وأكثر يستنى فيكم كل ليلة في هابي أور مقبل هيتنا بديو بالموسيقى هابي أور

سلفيك الفرنسي يعمل في برشا موسيقى بنينة ليه دي زاني باش نبداو واضحين. موسولي كنا اكتشفناه في سنة 2005 كان خرج في الفيلم اللي اسمه ايدين. هذا الموسو جالزي ما تنسيوش 23513000 واتساب موزيك فيم اللي ربحك برشا كدويت. هذا الكل بعد لحظات مع العشرة ونص متاع ليل في الغود لا شانس بيان سور باش ندورو على المهرجانات نعملو طلع على السهريات. هذا الكل في البوان لايف اذا كان

0: تيمين بلاه نختيس اللي نحبو برشا اللي لامنا مقصونو مي Let It Happen كنا اكتشفني في سنة 2015 مقصوني كان خرج في لابيل كورنس 25 دقيقة ثم لموزيك فيم يدي أبي أور إذا كان حايرين وين تخرجوا وين تحوسوا وين تسهروا تتسفيت نعطيكم فكرة
1: جو الليلة.
0: هاي خلينا نبدأ بالمهرجانات الساعة ونبدأ بمهرجان كارتاج الدولي. سهرة الليلة بشكون سيمفونيات 60 سنة من الموسيقى التونسية للأمانة. سهرة مزينة برشا باش تلقاوها بقيادة شادي القرفي باش تلقاوها سامي مهمة برشا شكري بوزاين نور الدين البيجي نسمة بن أحمد أحمد الربيعي نسرين المهبولي ناري جبرايك و أسامي خورينا رولا عازر وللأمانة السهرة مزينة بشكون 100% تونسية مع أصوات مزينين برشا. نكملوا في جو المهرجانات في مهرجان حمامات الدولي سهرية الليلة بشكون مع فنان تحبوه برشا ومعروف برشا جوزيف عطية. هاي نمشي ونعملوا طالة في الفيرما في سكرة سهرة الليلة باش تكون مع مال الشريف صديقتي نسلم عليها برشا دوك نمشي وعملوا جو في السكرة في الفيرما مع مال الشريف. نمشيو للفلو في جمارة السهرة الليلة باش تكون اسمها جاراج جادوينج مع كل من ذباك زينجا وزيدا جي فانكارت. نمشيو لوسلي بلاد حبيبي داون تاون سيرة برشا فما اوتيل معروف برشا تدخل الاسانسور تطلع سيتي ميتاج تبدا تسمع الموسيقى بشوية بشوية ويتحل الاسانسور باش تلقى كاي ميس السهرة اسمها ريبيرث اوف ذا كول سهرة اللي باش تكون جاز جوينج ديب. نكملوا في جمارة البيايف كلوب الليلة السهرة اسمها فوازير وباش تلقاو زيدا زيد سعيد. نخلو في جمارة فول أمور جمارة سهرة نومي بيانو بيانو باش تلقاو كل من عزة نجيم وزيدا نيكي. نقعدوا في جمارة سهرة في جولين باش تكون ليلى جولين ايدل باش تلقاو مروه العقربي مروه العقربي باش تلقاو دوني العش باش تلقاو ريان لشب وباش تلقاو وسيم يحيوي شنو باش تعمل مروه العقربي اللي جابها تعرفوها كي تمشيو الجولين في جمارته. نقعدوا في جمارة مش بعيد برشا عليها مش بعيد على جولين الملو سهرة ليلى باش تكون اسمها لابيتيز مع كل من جسمي برانكو وزيدا شيان. نمشيو لسوسة في جاردان لو كوليبري للاسف ما يخدموش هبطوا كومينيكي قالوا شيخ كليون اون ريزون دون كوبور دو اي ديليكتريسيتي سوس مع بعضهم معناتها بايشوا جاردان كوليبري على خاطر ما فماش لا ضوء لا ماء دونك معناتها تصور انت قداش فما من انسان يخدم فيها ما نعرفش قداش 20 30 40 كلهم باش يروحوا لديارهم ماهوش باش يخدموا فهمتني والسياحه بيان سور واللي كان باش يخرج وممكن ماهوش باش يخلصوا ما نعرفش كيفاش يخدموا فهمتني دونك معناتها في طنبك الموسم السياحي لو جاردان وكوليبري نقولوا له باي باي بالنسبه لليله ما غدوه يرجع. نمشيو جولف برو سوسة صوت مزين برشا من زاهر ليله يسنى فيكم في الجولف برو. مازلنا في سوسة السهرة الليلة باش تكون اسمها ديسكو بغداد مع كل من بلاد لاست بوثيم كاليدو كامبير كوروليك ساتش مصعب اسميهم برجولي ولا ما نعرف يا تونسة مش تونسة بدوكا السهرة في ستيبس من سوسة باش تكون ديسكو بغداد. نقعدوا لا نمشيو الحمامات توا حمامات في الكوزي بار السهرة باش تكون كاراوكي نايت مع كل من هيثم سمود وزادة دي جي بنغلا وزيدا في الكاليبسو الليلة السهرية باش تكون مع الكيتش العربي الأصيل شكون اللي باش يربح شكون اللي يربح ثواني ونعطيكم على اسم الفيزينة
1: جو الليلة
2: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك FM

تكون سعيد أو سعيدة الحظ اللي باش تمشي الليلة للكيتش العربي الأصيل زوز تيكيت للسهرية في الكاليبسو. كنت بعث لكم وقلت لكم بعثوا لي مساج على واتساب موزايك فيم اللوليني اللي يقول كيتش العربي الأصيل في المساج على واتساب موزايك فيم 23513000 يربح. ورابح بالنسبة لليلة أحلام 32 سنة أحلام بلي كنت أسمع فيها بعث لي لقب على واتساب أحلام 32 سنة من نابل مبروك عليك. هي اللي ربحت زوز سيكيات من هدي موزايك فيم باش تمشي للكاليبسو الليلة وتحضر على الكيتش العربي الأصيل. نداء أخير لأحلام بلي أمان كنت نجم تعطيني لقب تو ما نعرفش إذا كنت تسمع فيا ولا ليه أعطينا لقب باش نقولوه كامل. دونك هي اللي ربحت مبروك عليها. بون باش نبداو واضحين ما تخافوش مازال فما ربح مازال فما بعد شوية 1000 دينار تنجم تربحهم أنت. دونك سي بون راهو الكيتش العربي الأصيل اون لو كلاس نخليه على جنب نكملوا في لي كادو تويكا. فما 1000 دينار تنجم تربحوا انت. 1000 دينار باهين يعملوا برشا حاجات. اذا كان الاورديناتور نتاعك تحرق جرب قصان ضوء تنجم تشري اورديناتور جديد. اذا كان عندك عجله تنقبض بالسخانه تنجم تشري ثلاث عجيل مصور حتى اربعه تنجم تاخذ حتى اربعه اوتوكا. هذا الكل يصير اذا كان تبعثوا لنا مساج على واتساب موزايك فيم 23513000. مازال عندي دي تيكي زاد عندي سهريه فرج سليمان غدوه في مهرجان الحمامات الدولي سولد اوت. من عندي زوز سكر نجم نربحك وعندي زاد زوز سكر لمهرجان كارتاج الدولي مع انجيليك كيجو صوت مزين برشا للامانه من ريفيرونس في الموسيقى للقاره الافريقيه. اوتوكا شكون اللي باش يربح هذا اللي باش نعرف فوم بعد لحظات. فاضل شكر يا حياة الروح.

0: نص الليل.
1: 2005 نكتشف الشيدوف غادي بيتمان الكلمة اللي تيستو مرسو ليجندير مرسو ايكونيك اداجو فور سترينكس مرسو اللي بيش يرجع بينا لأبوك مزينة لأبوك اللي وقت اللي كان تيستو وارمين فان بيورن وقت اللي كان اللاين اب يفجع للأمانة وقت اللي لسيمي الكبار الكل جيل تونس وقت اللي الكاليبسو يبدأ لنبوتياج متدخلة وين الرمبوان ذيك أول نولد فما محكمة تاويك كان من غاديك سيتي لا بيل ايبوك ان توكا مرسو ليجندير ما تنساوش من بعد شوية تنجموا تكونوا مرابحين 23 513 ألف يشوف فيه تبعثوا من مساج على واتساب موزايك اف ام بارتاجي فيه الفرحة متاعك اللحظة متاعك تنجم تربح 1000 دينار زوز تيكيت لفارس سليمان وزوز تيكيت لأنجيل كيندو في مهرجان كارتاج الدولي شيدوفر راجعين من بعد شوية.

0: فمغسول مين برشا من عند ديوك جيمونت، مغسول اللي ذكرنا في السيف وحسسنا في جو السيف. العشرة غربوا على موزايك فيم وقايت هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.
0: هذا جروب من الجروبات اللي نحبهم برشا. نحكيو على ان جروب اللي يمس عديد لي زونيفير ولي جونغ ميوزيكو، كل من الفانك من البوب من الاسيد جاز من السول وحتى زادا النيو سول. الجروب نتاعنا هو ان جروب بريتانيك اسونسيلمون اكسي على الاسيد جاز والفانك. يجيونا من لندن، الليدر نتاع الجروب اللي هو جي كي اللي تسمعوا في الصوت نتاعو. ان توكا الجروب هذا عمل الاسم في اول زاني 90 مع الموفمون اسيد جاز اللي وقتها اون بلين ايسور، معناتها منطرش كبير تمام الكلمة، ونجح باش يديماركي هكا روحه ما بين دي جروب وقتها من عندهم اسم وعندهم بوا كيما جاليانو ولا انكونيتو ولا براند نيو هيفز. ان توكا نحكيو على ان جروب اللي نحبو برشا، عنده 8 البومات ستوديو والكارير نتاعهم بدات من عام 92.

نقسموه هاي جام هو تيرم تاع الجاز اللي في ريفيرونس للامبرو ميوزيكال والبقية يوروغواي اللي هي في ريفيرونس للتريبو اميرانديين. جاكيكم انيكدوت على الارتيست هذايا جي كي مشي حاب يتستي في جروب مشي يولي فيه شانتور بعث كاسيت الكاسيت سجل فيها صوته وبعث البروديكتور نتاع الجروب هذايا كي سمع الكاسيت يستاندينو باش يشوف قدامه مرا يا اخي يلقى قدامه راجل قالوا ليه راني نلوج على مرا يا اخي هز روحه ومشي وقال والله ما نعمل جروب نتاع موسيقى وعمل واحد وجروب نتاع موسيقى جيميروكواي وعمل به خلينا نقولوا غاد ماغي وسوكسي ميوزيكال بيتمان الكلمه لينا نسمعوكم بن مغنيو جيميروكواي.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لاشانس أبرتين العشر مساء الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الربحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: صافي بليزير كي نقرا لي ميساج نتاعكم اللي يجوني على واتساب موزايك اف ام 23 513000. فما ميساج شكروا دالي، هم قالوا له برافو دالي بور لا تروفاي جيمي روكواي، فوز ات لون دي رار بيرسون ان غراتيفي. والله صافي بليزير، والله نسلموا عليه برشا دالي، يعطيك الصحة. زاد فما مساجات أخرين يوصلوا في كل مرة نتابعوا فيكم الكرهبة، مساج محلية هذايا. Heureusement, vous êtes là avec vos ondes positives. Vive les vacances sans électricité. Hey, ça fait plaisir. نفرح برشا في كل مرة نقرأ لي مساج نتاعكم. داير نفس النمر 23 513000. في ناجم يربحكم برشا كاش، تنجم تربح 1000 دينار من بعد شوية في الغد لاشونس مع 10:30 نتاع الليل. تنجم تربح زوج سيكيات الأنجليك كيجو غدوة في مهرجان حمامات، في مهرجان كارتاج الدولي عفوا، وغدوة تنجم تمشي لمهرجان حمامات الدولي وتحضر على البيانيست الفلسطيني فرج سليمان. هذا الكل إذا كنت بعثونا مساج على واتساب موزايك فيم 23 513000. قبل ما نتعديو الموجز الأخبار مع صديقنا مراد دريدي وسبور إكسبريس مع أحمد عديلة، عنا ديديكاس سبيسيال بيتمعنا الكلمة يوسف دريدي. اليوم عمل عام بوه مراد اللي نحبه برشا، عندك أب من ذهب راهو باش نبداو واضحين. بوه مراد، أمه عفيفة وأخته رنيم، يتمنوا له كل عام وهو حي بالف خيره.

هاي عندي ديديكاس أخرى حسين العسيين لقب بالجربي، سلموا عليه برشا، اليوم يحتفل بعيد ميلاده 45. ديديكاس تجي من صحابه من صاحبه محمد ومن بنته مطيعة، نتمنى لك كل الخير يا صديقنا الجربي.

0: الاغنية كاملة نجي من نجمة ثانية تسمعها بعد شوية.
1: Calypso. Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. سفير الاتحاد الاوروبي في تونس جوزيفي بيروني يؤكد ان برنامج ثام بلس يمثل نموذجا ناجحا للشراكه بين تونس والاتحاد الاوروبي من خلال دعم تكوين الشباب في مهنه تحول الطاقي وربطهم بفرص العمل في تونس والدول الاوروبيه. وأوضح بيروني في تصريح لوكالة نوفا بمناسبة إطلاق دورات تدريبية قصيرة في مجال الطاقة المتجددة أن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الشريكين الألماني والسويسري يهدف إلى تزويد الشباب بمهارات تحظى بطلب متزايد في أسواق العمل على ضفتي المتوسطة، بما يساهم في خلق فرص تشغيل وتعزيز الحراك المهني ودعم أهداف التحول الأخضر. وسيستفيد من هذه الدورات 250 شابا تونسيا عبر برامج تكوين متخصصة وعدت بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على مهن الطاقة المتجددة التي تشهد نموا متسارعا. دعم قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بستة أجهزة حديثة لغسيل الكلى. ومدير المستشفى أنور البحر يقول أن هذه الخطوة الهامة تأتي لتلبي احتياجات أبناء الجهة وتساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط المباشر على قسم تصفية الدم بمستشفى سيدي بوزيد، مضيفا أن بهذه التجهيزات الجديدة يمكن أن تصل طاقة استيعاب القسم إلى 22 مريضا بعد أن كانت لا تتعدى في السابق 18، كما أنها ستقرب الخدمات الطبية الخدمات الأساسية للمرضى بما يجنبهم مشقة التنقل وانتظار الأدوار لفترات طويلة. تتواصل بمدينة غمراسن المتابعة الميدانية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حيث شملت عمليات المراقبة جاهزية الأبار والخزانات وشبكات التوزيع بمختلف العمادات التابعة للمعتمدية. أجهزة الإسعاف الجزائرية تنقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق البلاد. بحسب ما أعلنت الأربعاء السلطات التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها بسبب الحرائق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من أن بلاده ستقوم بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء مقابل كل إطلاق نار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو قذيفة صاروخية أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر. ويأتي ذلك في وقت شنت فيها الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران لليلة 11 على توالي، بينما تواصل طهران استهداف حلفاء واشنطن في المنطقة. في المقابل، وزير الخارجية عباس عرقجي يحذر اليوم من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية. وكتب عرقجي على منصة إكس: عقيدتنا الدفاعية واضحة، العين بالعين، أي اعتداء على إيران بما في ذلك على بنيتها التحتية سيستدعي ردا قويا وحاسما. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الخميس 23 جويلية، بعض السحب على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية الوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الغربي ضعيفة معتدلة، البحر قل الاضطراب والحرارة دون تغيير. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبرس،
8: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا. الذي بعد شوي نحكيوا على اخر تطورات ملف قصي مع شهرين الحمرون وانتقالهم لمستقبل المرسى بين التأكيد وعدم التأكيد حتى التوى، ولكن البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي. كما نعرف الاتفاق حاصل ورسمي مع معين الشعبين اللي خذ ديجا نسخة من العقد الجديد متاعه اللي بش يمضي عليه بطبيعة ويرجعه للجامعة التونسية لكرة القدم. معين الشعبين بش يكون في المهمة الجديدة متاعه معاه كل من مراد الملك وسيف الله الحسني اللي كانوا ديجا معاه زوز مساعدين في نهضة بركان. إمكانية إضافة مساعد ثالث واردة، ينجم يكون مساعد من واحد من المنتخبات الأخرين إيفان ترول إيفان ولا غيره، مع مدرب حراس المرمى بش يكون بنسبة 99% إلا إذا كانت بدلت حاجة المغربي محمد صديق بالقايد اللي كان معاه في نهضة بركان، ومحلل الأداء وسام صفوت اللي زاد معروف باسم سيمو، هو كان خدم في الأهلي وفي الترجي الرياضي التونسي وكان موجود معاه كما قلنا في نهضة بركان، زاد حتى هو باش يكون المحل الأداء باش يرافقه في مهمة جديدة. دونك معين الشعبين مراد الملكي سيف الله حسني، إمكانية إضافة مساعد ثالث، مدرب حراس المرمى بنسبة كبيرة كما قلنا باش يكون محمد صديق بالقايد اللي كان معاه في نهضة بركان، ومحل أداء زادة بنسبة كبيرة باش يكون معاه المصري وسام صفوت المعروف بسيمو، باش يكون معاه زادة معد بدني باش يختاروا معين شعباني. دايور معين شعباني عنده كارت بلانش في الموضوع هذا بطبيعة بالرجوع إلى الجامعة التونسية لكرة قدم، ولكن عنده الحق يختار الستاف نتاعو، يختار شكون باش يكون موجود مع هذا الكل في انتظار التأكيد في الأيام القادمة. حلو باج الفرق. الترجي الرياضي التونسي مهاجم عادل بطيب وصل لتونس اليوم العشية لإنهاء إجراءات انضمامه إلى الفريق. الترجي زاد من المنتظر كون يعلن في الساعات القادمة عن إنهاء إجراءات انتداب اللاعب لوكاس ربييرو والملاعبية اللي باش يغادروا إلى نادي الاتحاد الليبي. النادي الرياضي الصفاقسي أنهى رسميا نجم نقولوا كل المشاكل اللي كانت تعيق تسجيل اللاعبين والحصول على الإجازات وحتى المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع أنه اليوم أعلن على 3 انتدابات. نبدأ بالملاعب الأولاني حكيم موتيبي اللي داير موجود في صفاقس تقريبا من آخر شهر ماي، كان موجود لهنا بعد تجربة في البوسنة، أمضى 3 سنوات. الملاعب عمره 20 سنة، مواليد جانفي 2006، يلعب مليو دي تيران مليو تيران، لعب زاد حتى مع ترافيس موتيابا وقت اللي كانوا بعضهم الزوز في اس سي فيا سبورتس كلوب فيلا في الأوغندا، ويلعب زاد في بانيا لوكا في البوسنة. ذا الانتداب له. الانتداب الثاني هو مؤمن الرحمن اللاعب السابق لترجي جرجيس، أمضى حتى جوان 2028. والانتداب الثالث هو غيث الصغير اللي متوسط الميدان اللي أمضى زاد بدوره حتى جوان 2028. كنا حكينا البارح عن درس شخصي يتقدم بالشكر إلى للجماهير وصل للمليار. اليوم باش نحكيو زاد نشكره حتى احنا خاطر المبادرات من نوع هذا ديما تخلي تكون ايموشنال برشا، لان الحقيقه 6 من الناس حكينا عليهم في وقت سابق عملوا حاجه اسمها سي اس اس فور ريفر، تبنيتها نادي الرياضي الصفاقس. الاشتراكات داير تتباع غادي زاد كيما تتباع في ليغي شي، وعملوا اوبجكتيف 300,000 دينار، حتى بكري شويه وصلوا 296,000 دينار، يعني تقريبا الحمله نتاع لي دون وصلت للاوبجكتيف نتاعها اللي هي 300,000 دينار، باش يواصلوا هذا نتصور مؤكد مازالوا اقل من 5,000 دينار، وباش يواصلوا بعد الاوبجيكتيف هذايا. وزاد كيف كيف في السيت هو بيدو في سي اس اس فور ريفر تلقاو عدد الاشتراكات والمداخيل اللي وصلت لحسابات النادي الصفاقسي، نحكيه على 800,000 دينار وصلوا لحسابات النادي الصفاقسي، ساشون كو تقريبا عدد ليزابونمون اللي تباعوا هما 30 او 35% اقل شويه، 30% تقريبا من عدد الاشتراكات المسموح بها. دونك الحمله حتى لتوا ماشيه كيما تحب احباء النادي الصفاقسي وهيئه النادي الرياضي الصفاقسي. المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم افتح الحصه التدريبيه نتاعو للاعلاميين، حكينا مع برشا ملاعبيه كنا حاضرين تاير تلقاو لي فيديو موجودين على سبور باي موزايك، حكينا على عماد بن يونس مع عماد بن يونس على الزوبجيكتيف وغيره تلقاهم الكل. لكن ثم زوز نقاط مهمه برشا. النقطه الاولى تخص الملعب نتاع عبد العزيز الشتيوي اللي عامله وقلق برشا الملاعبيه، والنقطه الثانيه تخص انهاء المفاوضات وان عمليه انتقال قصي معشه وريان الحمروني الى مستقبل مرسى. هذا الصبري العياري يحكي على وضعيه قصي معشه، ريان الحمروني وادم اليعقوبي. ادم اليعقوبي يلعب في الفريق الأوديسيت أقل من 17 سنة في المستقبل الرياضي بالمرسى. يظهر لي مروان يعرفه ذاك علاش عمالي بصبعه اللي نعرف الملاعب ذاي، حد ما يعرفه، كان الجماعة اللي يعيشوا في المرسى واللي تعبوا برشا مستقبل المرسى. دونك خلينا نسمعوا صبري العياري نائب رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى رئيس فرع كرة القدم شنو حكينا اليوم.
9: والله آخر كلام معناتها مع مسؤولين التسجيل التونسي في الديل اللي عملناه من الأول اللي هو معناتها قصي معشة وريان الحمروني ديفينيتيف و اون كونتر بارتي معناتها أدم يعقوب يمشي كيف كيف الدرجة ديفينيتيف معناتها الأمور ماشية على حسب ما يراه حتى التوا تفهمنا في النقاش كل تقريب الكونفونسيون صارت صح بين غدوة بعد غدوة معناتها بين رؤساء الجمعيات وإن شاء الله يجيونا زوج لاعبين وأدم يعقوب يشمل ربي مع كيف كيف
8: قصي معشة اسمها اللي ثم شوية تردد هل تم الاتفاق مع عطالو كيم تاعو
9: الحقيقة عطالو الاتفاق نتاعو وقعدنا مع المانجر نتاعو البارح صباح وتهمنا في النقاش كل وفي اموره هو معنا احنا وان شاء الله باذن الله غدوه ان شاء الله بعد غدوه كيتا ان شاء الله تصح الكونفونسيون ان شاء الله زوج تكون عندنا مستقبل هذه المرسي
8: مفاوضات عندها تقريبا اسبوع ملي انطلقت الاتفاق على ريان الحمروني حاصل الاتفاق مع قصي معشة حاصل حسب صبري العياري بتبيع نائب رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى باش يقول حاجه هكا نتصور باش نتصور مؤكد كونه عندهم الاتفاق موافقه صبري موافقه قصي معشة في انتظار قدم الساعات وامضاء الكونفنسيون في المقابل ثم مشكل نتاع الملعب تاع عبد العزيز الشتوي هل ثم جديد في الموضوع هذا الحقيقه كنت حاضر اليوم في الاستاد نيزم برشا خدمه بالما يلعبوا عليه ماتشات لانه باش يقلق برشا من لاعبي المستقبل الرياضي بالمرسى نسمعوا شنو قال
9: والله الحقيقه ما حسيتش برشا في البلوز نتاع مرمى عبد العزيز بالمرسى تكون واضحين مع تقص اوكي مي الحقيقه مازال ماهوش براتيكابل بالنسبه للاعبين حتى ستاف تكنيك ما متشكل منه برشا عملناه ونعرفوا الناس كل اللي خرجنا مشينا لعبنا في الكرم زمان شويه يسموه ديسيزيف وصلنا معناتها لا قدر الله كما ربحناش تخش تلعب معناتها الانسان اللي يتعاقب يخرج من الميدان نتاعو احنا عاقبنا روحنا وحدنا في لا بلوز حموم اليوم ان شاء الله معناتها حسب ما وعدونا ان شاء الله كيخرجوا الاستاج باش نخليه لهم دوتر واسمان يحاولوا ان شاء الله يعملوا الماكسيموم باش نلعبوا في التيران نتاعنا لانه تعرفوا تخرج من التيران نتاعك باقي عندك اقل حظ في كل شيء ان شاء الله البلديه وسلطه الاشراف والناس كل جماعتين ثلاثه هما يحاولوا يهيئونا الملعب باش نجموا ما نلعبوا مباراه كره قدم فرع بلاصه الشيخ بالمرسي
8: في كرة اليد قيس عطيه رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي اعلن اليوم انسحابه من مهامه لاسباب عائليه باتريس موتسيبي عمل اليوم كونفرنس دو بريس كانت منتظرة بشكل كبير والحقيقة راهو لي كونفرنس دو بريس تاع باتريس موتسيبي ما أقلش من ساعة ونص معناها ويحب يحكي برشا حكايات وما يعطيك حتى معلومة لكن خرجنا بزوز معلومات الأولانية هو كونه أكد كونه كأس إفريقيا القادمة 2027 باش تكون ب 28 منتخب نجم يكونوا سبعة مجموعات في أربعة مع تأهل الأحسن ثوالث بعد الكأس العام 48 اللي باش تولي 64 توا عندنا الكان 28 والقرار الثاني اللي كان برشا بريسيون من الميديا في مصر والحقيقة حتى صحفيين المصريين تقراهم يقول لك راهو يبيعوا في الكلام برشا ناس تبيع في الكلام راهو ما ثماش زيادة في العدد الفرق اللي باش تلعب الأندية اللي باش تلعب رابطة الأبطال الإفريقية والكأس الكونفدرالية الإفريقية اللي إذا كانت تبدلت حاجة خطر في الكاف تنجم تبدل حاجة في دقيقة 90 معناها ولأنه القرعة دوبي أوت باش تكون القرعة دونك هو اش قال؟ قال القرار كما هذا الاقتراح وصل من مصر ولكن القرار كما هذا تاخذوا الهيئة العليا يعني الكوميتي في المكتب التنفيذي لاتحاد فريق كرة القدم ولكن حسب هكا اللي شفناه في وسائل الإعلام يقولوا لي ما ثماش وحسب زادة ما سمعنا ومسئلنا تقريبا ما ثماش زيادة إلا إذا كانت بدت حاجة من هوني للقرعة نختموا كما العادة باج ميركاتو زين زيدان باش يكون كما نعرفوا الناس الكل هو المدرب القادم المنتخب الفرنسي باش ياخذ ديروغاسيون سبيسيال من السلطات باش ينجموا يخلصوا اكثر من 450 الف يورو باش يكون مع دافيد 450 الف يورو في العام لانه عملوا ليميت في لي سالير دافيد بيتوني باش يكون معها المدرب المساعد وفيل فودن أمضى رسميا على تمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى العام 2030 ملاعب من عام 2017 موجود في السيتي وديجا ولد الأكاديمي تاع مانشستر سيتي كازيميرو 34 سنة ليبر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد وما لقاش حتى بلاصة في أوروبا مشى بحذا ليونيل ميسي في انتر ميامي صح حتى 2027 مع عام أونوبسيون إذا كان كازيميرو لقى فريق فإنه ثم ملاعب كل عام يقول بشي يخرج نفس المسلسل يسير وما يخرج نحكيه على رافائيل لياو لاعب الميلان اللي الميلان قالوا برا بركة شوف لنا يكيب برا امشي جيب شوية فلوس وخرج لكن مثلا ما حتى عرض إلى حد الآن الوجهة تقريبا الأقرب الوحيدة تنجم تعطي فلوس هي تركيا ولكن مبدئيا تقريبا هكا حسب لجازيتا دو سبور بشي يكون موجود في التحضيرات في التغنية بتاع الميلان في أستراليا أنا شاهد كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزايكا فان بوينت خليكم توا مع إسماعيل مروان لبنى ووائل في هابي أور
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
12: اوريدو طور عالمك
13: هابي اور
2: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. اسماعيل بن عيسى موزاي كفام.

0: معنى الكلمة من سامبل كوم سامبل. ساعة كلاد نذكركم مش معناتها السامبلينغ اي سي تون تكنيك موزيكال انك تاخو بارتي من موزيكا غفران غيف متاع جيتار ليني دو باس دي كيك غيرو برشا حاجات ميلودي ولا دي نوت تاخذهم وتحطهم في غنية جديدة في كومبوزيسيون جديدة. اليوم باش نحكيو على زوز عمالقة للأمانة, نحكيو على جورج وسوف ونحكيو على الراحل شاب حسني اللي للأمانة أنا نحبه بأتم معنى الكلمة. ما عندكش كيفاش شو علاقة جورج وسوف بملك الراي سنتيمونتال شاب حسني؟ سيغمون ماش علاقة شخصية أما فنية من غير ما يتقابلوا ومن غير ما يتشوفوا ديريكتومون. خلنا نبداو ساعة بالسامبلينغ الأولاني اللي عمل ضجة نوعا ما اللي هو بغنية جورج وسوف روحي يا نسمة.
1: بالحب هيمين راح نبقى يا قلبي يا قلبي عرف العشرين.
0: هو يقولوا فما التقارب بينات غنية جورج وسوف روحي يا نسمة وبينات غنية شاب حسني طال غيابك.

على خاطر ما كانش فما ضجة أو جدل وقتها، كانت عادية الحكاية وما فهميش شكون معناتها وقف على الموضوع هذا. كيف ما الجدل اللي باش نحكي عليه بعد شوية باش نبداو واضحين، راهو شبه حسي معروف بالسامبلينغ، تعرف زيدا خاصة بالسامبلينغ الشهير لبرشا فنانين، منهم زيدا عبد الحليم حافظ في غنية أهواك متاع عبد الحليم حافظ، في غنية نهز منها بارتي، وحتى في غنية علاش ديما وحدك، هذا سي بون معروفة. أما الجدل الحقيقي اللي صار بينات شبح حسني وجورج وسوف هي في الغنية هذه.

اسمع تو نسمعوها كاملة فين بعد شوي. به الجدل هني اللي تطرح بيسكو خرجوا زوز غنيات في مدة زمنية متقاربة. ناس قاعدة تتسائل نتاع شكون؟ شكون اللي خذي من عند الآخر؟ راهو مش عيب السامبلينغ وما السرقة راهو باش نبداو واضحين. دونك كان فما جدل كبير برشا بينات غنيات الله يا بنت الناس وكلام الناس نتاع جورج وسوف، شكون باش يفضها؟ ساعقبا كل شيء، الجدل كيفاش بدا؟ بدا مع حوار صار لجورج وسوف وسألوه. قالوا له نتاع شكون الغنية؟ قالوا لهم براو اسألوا صالح الشرنوبي الملحن. شو الذكي معناتها؟ عاودوا ظهر صالح الشرنوبي سألوه قالوا له نتاع شكون الغنية؟ قالوا لهم راهي الغنية تعملت لجورج وسوف، راني انا عملتها لجورج وسوف. باه شكون باش يفصل لهنا؟ يلزمنا الطرف الثالث، واضح ولا ليه؟ ماهوش حسني اللي باش يفصل، اللي باش يفصل هو الموزع الجزائري بوعسكر، هو اللي خدم على الكاسيت هذايا وقال راهي نتاع جورج وسوف. ولهنا الجدل تحسم، ولو انه الى حد ساعه هذه الجدل مازال مفتوح، راهو فما ناس تقول راهي نتاع شب حسني. اي نحكي لك، فما لي بوريست، فما اللي يحبوا الارتيست نتاعهم فهمتني ما يقبلوش عادي فهمتني. دونك سي بون تفضلت الحكايه وعرفنا السامبلينغ نتاع شكون، كانت 100% راي مع ارتيست اللي نحبه وللامانه نقدره برشا والله يرحمه. خلينا نسمعوها كامله الله يا بنت الناس. نعطيكم انكدوت صغيره على حياه شاب حسني. شاب حسني كان باش يكون كوارشي على فكره، يختضرب تضرب الشاب حسني، تخلص بيطار قعد مده في السبيطار، وكي خرج من السبيطار خذيه وزن وتعب وما عادش نجم يكور. انترتون وهو يعالج في روحه في السبيطار سمع برشا موزيكا وقال انا نحب نعمل موزيكا. خرج من السبيطار شد الموزيكا ونسي الكوره، من وقتها ليجوند بيتم عن الكلمه. للامانه فارقنا في عمر صغير زاده، وكارير ماهيش طويله برشا راهو زمنين، اما خلى وراه إرث كبير برشا موسيقي. الله يا بنت الناس الشاب حسني بعد شوية الغود لشانس، شكون بيش يربح الألف دينار، شكون بيش يربح زوز تيكيات الأنجليك كيجو، وشكون بيش يربح تيكيات الفرج سليمان. موسيقى

0: عمل فين أبا يخرج التيتر ذي مغسولي كولت ولا يتسمى نحكي ولا سنتخيز هذا المغسول متاحة ومتنطن دي بليد الكليب ليكونيك بالكرهبة 504 إذا كلمني شغالت في الـ في الـ في, في, في النوع متاع الكرهبة 504 ولا 405 بلي يقولوا لي على واتساب اللي اللي يعرفوا الأغنية ذي تنطن دي بليد اسكو الكرهبة اللي في الكليب 504 ولا 405 خاطر فما كونفوزيون بيناتهم زوز ان توكا 10 و 7 تو على بوزي كيفي هذه هابي اور وقيت ربح
1: رو دو لا شانس
0: يومين فما برشا كادوات يومين ما فماش مستمع واحد ما فما زوز مستمعين ما فما ثلاثة مستمعين ينجموا يربحوا برشا كاش وبرشا كادوات وبرشا تيكيات هذا الكل ولا فجو 504 مانيش غلط 504 ولا 504 اي بعثوا لي على واتساب ولا لا شو واحد قال لي 504 والاخر قال لي 405 شكون باش يحسم الامر تويك بين نحكي على كليب طونطون دو بليد الكليب الشهير نتاع 113 الكهرباء اللي قدامهم هذيك قالوا ايه طونطون لي كاباني سو دخلوا عرفت شنيا الكهرباء هذيك 504 والا 405 بعثوا لي زوز ميساجات دونك مازال ما حسنيش الامر حتى 504 قال هذه اللي بشوف سلبيناتها خلينا نزيد نثبت هذيك هي اي ذيك الكهرباء موجوده في اللايف على باج فيسبوك موزايك اف ام 504 مانيش غلط فوالا سلموا برشا على بوجو اللي عملت بيستي بليش الليله اون توكا اي بي وقعت ربح عندي برشا تيكيات عندي زوز مستمعين تويكا نبدا بسليم 25 سنه بن عروس مرحبا سليم
2: مرحبا بيك
0: شحوالك سليم
2: الحمد لله اللي بيس عليكم
0: الحمد لله صوتك فيه بهجه من لي فوا كي انتربيل راهو ذو مقصوص صحي مروان قال لي دونك بيسكو فان بهجه في صوته دونك ذو مش مقصوص
2: لاباس الحمد لله
0: الحمد لله
2: شغل ماما الحمد لله ربي يقدر الخير
0: ربي يقدر الخير في بين عروس هنا تهنينا ذو مش مقصوص اسلام المطلوب منك كل شيء هو التركيز باهي عندي مليون نجم تربحوا عندي زوز تيكيات الانجيليك كيجو غدوه في مهرجان كارتاج الدولي وعندي زوز تيكيات تمشي لفرج سليمان البيانيست الفلسطيني في مهرجان حمامات الدولي علما وانه سبيكتاكل سولد اوت معنا زوز تسكر يستنيو فيك مالي كان دور العجله فما عجله قاعده تدور اون ديريكت ويك على باج فيسبوك موزايك اف ام انت تحسب 3-2-1 اي باش نكتشفوا الكادو نتاعك شنو واضح ولا لا؟
2: اوكي
0: اي حسب اي
2: شايفه؟
0: ايه العجلة الدور شو ايه الكادو اللي بيش يخرج لنا لي صديقتنا اسلام اسكوتيكيات مليون دعيوة خير عنا اليوم مكينة تعبانيني من اهداء موزايك فيه شو شعطاتنا ديديكاس ديديكاس مالورزمو يا اسلام عش كنت حاب تسلم
2: نحب نسلم على عائلتي برشا ونحب نقول لهم ربي يفضلكم

0: الكرام ما انا مسلت بقضايا ما مقصوص في الكرام.
1: في الكرام مقصوص؟ لا اله الا الله. مش مشكو في المروج عندك فكره ولا ليه؟
0: قبيلتها خليته مقصوص
1: وخلاص. نشر الضوئية ذي الليلة. هاي صديقنا اسقط لي بلي عمل طلع على مون بليزير. ما تتعديش على مون بليزير. تو فهمتوا. كمل
0: لابس
1: هاي. انا مطلوب منك هو التركيز.
0: بسم الله.
1: هاي هونجي لي هونج بشوية لحظة. هونجي لي كي جو خرجت قالك فرج سليمان غدوة في مهرجان حمامات الدولي راهو سولد اوت على فكرة واللي بيه غاليين باش نديو واضحين. أما فما زوز ساكر وفما زادة مليون ألف دينار. فما مكينة متاع بانيني من إهداء موزايك كيفين. فما دعي وتخير ديديكاس ولا تختار الغنية اللي باش تسمعها. نخليلك المجال خيبة نخليلك المجال. ناي خليك تحسب صديقي.
0: 3-2-1.
1: سيد المخرج قصة جملة واحدة هذه في نسق قصان الضوء قاعدة تدور العجلة تويكة شو باش تعطينا الغود لشانس بالنسبة لليلة. انت شلون كنت معمل كي شاركت معنا باز على المليون؟
0: باز على المليون.
1: باز على المليون. مالا باش قولك مبروك عليك زوز تيكيات في مهرجان حمامات الدولي غدوة باش تمشي لي في فرج سليمان. للأمانة برسمي جو تنكوراج باش تمشي على خاطر سهرية اكسيبسيونيل راهو باش نبداو الحين. ما نعرفش كيما عشاق موزيكا ولا لي مي سي اون سواري ان با لوبي. ما نعرفش نجم تمشي انت المدام انت
0: والناس. لا نمشي ان شاء الله.
1: لا برسمي سي اون سواري اكسيبسيونيل. عاش كنت حاب تسلم صديقي
0: على امي والمدام وبابا والعائله الكل
1: ربي يفضلهم لك. لي تيكي نبعثهم لك توت سويت جوست من بعد ما نكمل الروبريك هذايا. انت وصديقتنا استنى الاسم ضيعته اسلام اسلامه انت واسلام سلموا عليها مروج بن عروس ديربي اليوم مروج وبن عروس. دونك خرجوا لنا زوز تيكيات يبقوا المليون. العجله مش حاحه غدوا اليوم نلعبوا على 1100 دينار مليون و100.
2: Happy Hour من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.

10 47 دقيقة تمام موزيك فيم هيديا بيا والسلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا شانجمون دو ديكور شانجمون دومبيونس توت سوي دي جي نيوز دي جي نيوز شو بشبه واضحين في كل مرة نسمعكم آخر مخرج من الموسيقى الإلكترونية كما اليوم ركبت لي باش نرجع لكم على ليزانكونتورنابل متاع لونيفير متاع الهاوس ميوزك ولا لونيفير متاع الموسيقى الإلكترونية ككل دي مورسو خليني نقول كيما البيير أنجولير متاع لونيفير هذا والجو هذا دي مورسو اللي من الأمانة عطاو تورنور أخرى للموسيقى الإلكترونية ككل اون ديمار افيك ان مورسو من غادي من ليجندير مورسو نومي سترينغ أوف لايف يجينا من عند سول سنتر مورسو كان خرج عام 1987 ديريك ماي كان عمل ريميكس عديد لي دي جي عملوا له دي ريميكس يقعد المورسو هذا من اهم لي مورسو في اليونيفير نتاع الهاوس ميوزك

un autre morceau il y a tabar culte un autre morceau مهم برشا في لونيفير نتاع الموسيقى الالكترونيك هو هذا موسوي يرجع بينا ل 1995 موسولي ذكر كي سمعته وانا صغير ما همشني للامانه موسولي جينا من عند روبرت مايلز موسولي يتسمى ايكونيك باتم معنى الكلمه موسوم طليني هو ذي باش نبقى واضحين موسولي يعطي ديمونسيون واحده اخرى للموسيقى الالكترونيك هو الكلاسيفيكاسيون نتاع الموسو ذي صعيب شويه ما خلينا نقولوا دريم ترانس خليكم تستمتعوا باللي نوت والموسو اسمع الدخل 1 2 3 4 1 2 ثلاثة يمشي

خليش نحبوا التيتراتين ريمي علخ مش هتهو وضعين هندخل مغسول يرجع بينا ل 1999 مرة هذه مغسول اللي كيمارك ديجا اللونفلور والأهمية متاع الموسيقى الإلكترونيكا كل مغسول نومي نايت اوف جاكوار يجينا من عند دي جي رولاندو

مرسولين بعد هذا ما فهمش نقاش مرسو كاردينال من لونيفير هذا نتاع الموسيقى الالكترونيك ككل مش كان لونيفير نتاع الهاوس مرسو ليجندير من عند روبن اس مرسو كان خرج في 1993 مرسو نومي شو مي لوف وعلى فكره صاروا له عديد لي ريميكس وقد ما تصور فما شو اسمه لي باك لوك اذا كان مانيش غلط عملوا ريميكس اما تقعد الفيرسيون اوريجينال حاجه بنينه برشا

مغسول ليجندير لمحل السيليكسيون مازال تراهوها ما فما موجز الاخبار من بعد شويه. موجز الاخبار مع صديقنا مراد دريدي السنه بعد شويه. الكيتش باي سليم الميكس العربي باي سليم هما قبلها مغسول من غادي من ليجندير 99 يخرج المرسو هذا 9 بي ام تي لايك كوم من عند اي تي بي مش البنكه. بعد شويه رجعين معكم حتى النصف الليله.

0: ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خالد المشري يؤكد أن الحماية المدنية اتخذت جملة من الإجراءات قبل انطلاق موسم الصيف تحسبا الحرائق من خلال تدعيم الإمكانيات البشرية واعتماد نظام عمل يسمح بمضاعفة الموارد البشرية عبر الاستعانة بالضباط والأعوان الإداريين المعاضدة مجهودات الوحدات الميدانية وتدعيم الاحتياطي المركزي بعشر شاحنات أطفاء من ولايات الجنوب غير المعنية بحرق الغابات وتركيزها بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بجلجود. كما توجه بجملة من التوصيات إلى المواطنين لمواجهة موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد، أبرزها شرب الماء بانتظام وتجنب الشمس المباشرة وضرورة ارتداء ملابس مناسبة وتبريد الجسم ومضاعفة العناية بكبار السن والرضع وعدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تعقد أمس ثلاثاء بقصر باردو جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بأحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها ومناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وذلك برئاسة رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات. وفي مستهل الجلسة تولى أعضاء اللجنة النظر في عدد من التعديلات المتعلقة بفصول مقترح القانون المتعلق بأحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، وذلك بحضور ممثل عن أصحاب المبادرة التشريعية. وتم خلال النقاش إدراج بعض التعديلات المعتمدة ضمن صيغة موحدة المقترحة. ولمزيد تعميق النظر في أحكامه قررت اللجنة برمجة جلستي استماع إلى كل من وزير التربية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوضح أن بلاده لم تضع هدفا محددا لمنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، نافيا وجود أي توجه نحو التساهل في هذا الملف، وذلك بعد تصريحات أدلى بها دبلوماسي فرنسي بهذا الشأن وأثارت جدلا واسعا في فرنسا. وكان السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام تحدث فيها عن زيادة محتملة في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مشيرا إلى أن الهدف هو العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بين البلدين. تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات الهيكل الاستيطانية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى غدا الخميس، بالتزامن مع ما تسميه ذكرى خراب الهيكل، وسط حملة تستهدف حشد نحو 5000 مقتحم في يوم واحد. ولا تتوقف المخاوف عند العدد، فالاقتحام يأتي بعد عام شهد أداء صلوات وطقوس يهودية علنية داخل باحات المسجد. وقبل أشهر سمحت الشرطة الإسرائيلية بإدخال منشور يتضمن نصوصا للصلاة اليهودية بعدما كانت تصادر مثل هذه المواد. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة اليوم الأربعاء جراء اطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله، في حين استشهد 4 متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق. للمرة الثانية خلال أسبوع استهدفت مسيرات أوكرانية اليوم الأربعاء شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا، اتهمها الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل بإسماعيل بن عيسى موزايك FM. Le mix.

0: 23 دقيقة هتو على موزايك فيم هذه أبيور أغ ميغوار 23 عندها سينيفيكاسيون بلي خلينا نكملوها لهنا جرب شوي
1: فالبارتي هذه عريب يلا

جاونا به الإدارة راقدة لقيتين. هاي بي السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. باش نولي لقيت هذا نعملها من لقية قارة. نحكي معاكم على واتساب موزايك فيم. فقرة قارة. فقرة قارة. 23 513 1000. ابعثوا لي أي حاجة أي مساج نحكي في أي موضوع تحبوا عليه. أنا مع بعضنا 23 513 1000. بلي جيني مساج من عند حسنة قالت لي بلي أسعد الله ومساكم برنامج روعة إسماعيل يعطيك الصحة محسنة من مطر نسلموا عليها برشا. عندي ديديكاس مالك مالك يقول الرورو عيد ميلاد سعيد رورو مانيش غلطة مالك مالك ورورو إن شاء الله كل عام وهي رورو حيا بلف خير. هاي 23 513 1000. نستنى لميساج متاعكم في كل مرة. قال إسماعيل راني بعث لك برشا ميساج. هو راه سفري راه باش نبداو الحين ياك بعث لي فيديوهات مش ميساجات. سلم عليه ما عرفتش اسمه موش حتى اسمه. سلموا عليه برشا. عاملين ديديكاس تاكسيست باش نو اسمك خويا بعث لي ميساج قولي شنو اسمك مو باش نعمل ديديكاس. التاكسيستية الكل نسلموا على التاكسيستية الكل اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية. نسلموا برشا على بيلي لاي بلي مساجات فرد مرة. مش معقول النهار كامل الضوء مقصوص بربي وصلنا صوتنا في ويد الليل منوبة. هاي بيه خلنا نعملوا طلة زيادة. قالي مزلت التوى في باريس نفرش فيهم. ذي مساج قديم. رجع يحكي على الكاتسون سانكم تاع بكري. هاي 23 513 1000. نستنى في المساج نتاعكم. ميرسي بوكو موزايك من الجزائر. هذا نمرو من الجزائر. نسلموا عليه برشا لحسن هكا مقيد روحو. نسلموا عليه. ترا خنزيد نعمل طلع على مساجيكم. لحظة بركة. ألور نابل حمام الغزاز ضو مقصوص. باهي اوكي عنا برشا ضو مقصوص مساجيت هذوما نتاع ضو مقصوص. وليت مات سنة بلي ديديكاس المرتي أنسانت. نقولها إن شاء الله ربي معك في السخانة وربي يوصل بنوتتنا بالسلم. زياد نسلموا عليه برشا برشا يا زياد. نتمنى له كل الخير وإن شاء الله ربي يجيبها السلامات. باش شكون عنا عنا هادي سلم علينا. قال لنا بلي سمير لوسيف. سمير لوسيف خاطر تعدى سمير لوسيف. أي مساج واحد آخر خلنا نقراهم. جه ربي غني مزود به والله مزود قاعديت نيجي بالنجمة بكري. أختاني خطر جيتكم. أسمع أسمع أعطيني أعطيني موزيك خلنا نغلبهم بال بال بال بالمورس اللي بشي تعد. أسمع أسمع شنو يستنى فيكم. أها زينب هيجمي قال محلية جوكم ربي خليكم لينا. بلي عندك شي غنية شتوية رانا شعر مقصوص مساج من عند غفران. سلموا برشا قال لنا باللي نسلموا علينا من قليبيا. نسلموا عليك صديقي من قليبيا. اللي قال لي جردان دل منزة مقصوص. جردان دل منزة كات مقصوص. انا كليون تاع بليل مو تاكسيس تحكي معايا بليل توك عدي لي كليون لي في التاكسي. هاي ترى خنشوفوا مساجاتكم توك قاعدين يجيونا في كل في كل في كل مره. اللي بعث لي مساج سلموا عليه برشا مين قال لي ندمت على كل نهار تغطيت فيه في الشتاء. كل ضامنين ولد احلى ديديكاس بشير بن شعبان ان شاء الله حنتو الجمعه الجايه ربي نحب ان شاء الله يحب زماني بيت عمر. والله والله غدوه تو نعمل سبيسيال مزوداي ديديكاس لراجلي وليكم والناس الكل. مروة حجيجي نسلموا عليها برشا برشا. أحليهم لي مساج متاعكم. أنا تاكسي عادل غرسلي ونسلم عليكم برشا برشا. نسلموا عليك يا عادل. شوية زانيفرسير البنتي أمنا دولاباغ دو سيمي غاوي. نقولوا لها إن شاء الله كل عام وهي حية بلف خير. ديديكاس ليكم تجينا من عند صديقنا موش حتى تسمو حسام الدين بالحسن. سلموا عليك. حس في روحي في رشقة عرفت في رمو. أي 20 دينار من عند بليل على رأس مروين. هاي شكون عنا آخر سلام اسماعيل تهنئة البنتي لبني أشرف اليوم خطبته إن شاء الله يا ربي نتمنى له كل الخير. ديديكاس واحد أخرى ديديكاس البنتي نشحت باك أحلى موزايك ويام بالزرقة بوها مهدي نسلموا عليها برشا. سلام ديديكاس بوغ ميزون فون أكوتي دو موا من موريال. ها ونسلموا عليهم برشا. آدم وريان. آدم 11 سنين وريان 8 سنين. ديديكاس الراجلي محمود ونحب نقول له نحبك برشا. صح عليك يا محمود شوي شانسوس تحضرنا عليها برشا.
مش عنا آخر 23,513,000 راو حتى انتم إذا كان عندكم دي دي دي كاس. أحلى تحية الناس مزيك هاني في تونس مستمتعين بجو قصان الماء والضوء. والله فازت الواتساب طيارة عملتها مزيك تيب تسابقين عصرنا في كل شيء يعني. تجيت في هذي عادة اسمعين عملته راو الواتساب في مزيك والله العظيم من عملته ذي للشهادة راو مش حتى حد يقول لكم راو وين عملته ولا شيء. انا عملته راو النمرو ذي فكيت لطه سيسي ذي النمرو ذي كان لطه فهمتني. هاي شنو اخر مساجات اخرين تحية الراجلي كرومة ونقول له ياخو خاطرك ديما سلموا عليه بارشة بارشة. نسكن في عمارة والله نعرف الضور جعبة صغريت نتاع الجيرين كثر الهم يضحك. سلموا عليك بارشة صديقي. هاي شحال ناخذ بالله لا يتغشش عليا ولدي أيودة زيادة ديديكاس. هاي نعملوا له زيادة ديديكاس أيودة نسلموا عليه من عند زياد. ثاني نهار من غير ضوء في الكرم 20 ساعة مقصوص الضوء في الكرم الشرقية الشرقي رجع ساعة ونص وعاود قسم فما حتى ضوء مالورزمو اي مالورزمو بلي فما انيسياتيف محلية فما ضوء.com عملوها دي جون فما ضوء فما ضوء محلية تدخل فما ضوء تحط وين معناتها اي كلها حمرة تلقى البلايز معناتها تدخل تشوف وين فما كوبير ولا ليه. ام بلاي الولاد ما غير بوليد معناتها اللي بالرسمي فهمت باش نبداو واضحين برجولي مش تعتفدلي كبرت وراكم في العمار ما شاء الله ما عادش متعتفدلي كذا وفي الوقت هذا قال لي فوشينا حفلة بالضوء هاي تعاليك صديقي تحت الياسمينة في الليل والضوء مقصوص هاي 23,513,000 صديقي بعث لي ميساج فوكال محمد علي ما نجمش نسمعه راه ما نجمش نسمع ميساج فوكال دونك اكتب لي صديقي محمد علي سلموا عليه خويا ربي وفقكم هشام من بلجيكا نخدم بالليل وبصراحه هونتوا عليا غربتي ربي فضلكم والله صافي بليزير والله حاجه فرحه لخ حب نقول لكم راه ولادي ياسر فرحانين قصان الضوء خاطر ما عندناش في بلجيكا سلموا عليه برشا صح عليك سلموا شكرا لك صح عليك صديقي يا 23,513,000 نزيد نقى زوز ثلاثة مساجات كهو ونسمعكم الموسيقى خدت السنة فيكم اون بلاي ليست بنينة برشا ديديكاس الراجلي يا موزايك انتم صوتنا وصلونا صوتنا انقطاع الدوري الكهربائي في بيلي ساعة مش 10 ساعات نايم في بيلي مس كل عاني وفي نفس الحاجة للأمانة تكتيك هذيك ديديكاس الراجلي موسى نحب نقول له ربي خليك لينا من عند النورهان بلاي حط لنا تاكسي الغرام دوينا موجود في البحر بيسين لنا هاي صديقي سلموا عليك برشا ديديكاس الخطيب اسكندر اللي كل ليلة يخليني ويقعد يلعب مع أصحابه لو جارو عيب عيب كهويز يا قريت مساجير والله قلبي ما يعطينيش برافو اسماعيل توت ليكيب ملا جاو معاكم سلم عليكم نسكل نقرا لي احلى ديديكاس استنى لحظه ديديكاس لي انا طه يا طه سيس اللي فكيني له النمر والله نسلموا عليه برشا نسلموا عليه برشا صديقنا طه سيسي ديديكاس بلي صاحبي بشير يودع العزوبيه سلام عليك يا بشير هاي هكا كنت قريت الميساج متاعكم الكل قايت موسيقى تاوت سنة فيكم بلايليست الريجي بنينة يا غالي موسيقى بنينة باش نبداو واضحين الفا بلوندي يو بي 14 بوب مارلي ليست طويلة للأمانة استمتعوا استمتعوا هاي قول لكم راجعين بعد شوية

نقول لكم باي باي على وقاية تايلي لكم زينة ردوا بالكم على رواحكم. مرسي بكل اللي تبعتونا, مرسي اللي تكونوا موجودين معنا كما كل ليلة من 9 حتى نصف الليل. غدوة الرونديفو, أكثر كاش, أكثر موسيقى بنينة, أكثر بحور فلوس, أكثر معلومات, أكثر فازيت, أكثر حكيت. هاي موجز الأخبار من بعد شوية مع مراد الدريدي. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت من 9 حتى نصف الليل. يدكم زينة, ردوا بالكم على رواحكم, وإن شاء الله يا رب يرجع الضوء في أقرب وقت. باي باي.

0: تونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية المرتبطة بمحولات هجينة. اعتبرت الشركة في بلاغ صادر عنها الأربعاء أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل ارتفاع الاستثنائي درجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. وأضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء انقطاعات الظرفية الكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. ودعت شركة ستاج إلى الالتزام بالتعديلات الفنية لضمان سلامة الأعوان والتقنيين الميدانيين للشركة أثناء تدخلات والصيانة على الشبكة وحماية المعدات. رئيس المجلس الوطني لهيئة السيد نبي تونس مصطفى العروسي يحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاج لدرس حلول آنية تخفف من آثار هذه الانقطاعات. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطني رقم واحد على مستوى جبل جرود بالعاصمة تحت جسر سان جوبان من ممرين إلى ممر واحد وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تبين أن هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور سيدخل الحيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة المقبل أي 24 من جويلية الجاري على الساعة 5 مساء ويتواصل لمدة 45 يوما وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن المشروع. في العالم تتزايد المؤشرات على احتمال اتساع الحرب بين أمريكا وإيران مع بقاء مقترح هدنة لعشرة أيام بلا موقف إيراني نهائي معلن. وتبادل التهديدات بشأن مضيق هرمز والبنى التحتية واستمرار ضربات وردود العسكرية. فقد اقترح وسطاء هدنة لعشرة أيام تمهيدا لاستئناف العمل بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير. وأكد المتحدث باسم الخارجي الإيراني إسماعيل بخائي أن طهران تسلمت أفكارا ومقترحات من الوسطاء لخفض التوتر من دون الخوض في تفاصيلها أو إعلان قبولها أو رفضها. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس موزايك FM Retro Night.